0: يبقى ضرب مثل للبادية وضرب مثل لمين؟ الحضر. الحضر ايه؟ الصناعة دك عشان اللي ودي صناعة. فبيقول ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية، يعني نجيب ايه؟ حلقان ونجيب مش عارف كردان ونجيب خواتم او متاع، اللي هنعمل سيف، هنعمل مثلا فأس، هنعمل قدوم، هنعمل منشار، هنعمل اي حاجة زبد مثله. طيب اذا اخراج الزبد بنطلع الشيء الضر ونبقي مين؟ الشيء النافع. بعد المية ما الزبد بتاعها يضيع يبقى ننتفع بيه، وبعد الحديد او النحاس او الذهب ما نحطه في النار ونفتنه زي ما هو فتنة، يعني انك انت تخلي النار تغلي ثم تطلع الزبد ده، وبعدين ناخد ده ننتفع ايه بيه. فضرب مثلين، مثل للبدو ومثل لاهل الحضر في الايه؟ في الصناعة. طب والمثل ده جاي ليه؟ قال لك اهو ربنا يقول كذلك يضرب الله الحق والباطل، اما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. يبقى اذن الحق والباطل ربنا ضرب لهم مثل، مثل بالماء ينزل في الوديان وحامل الغساء، والحامل الغساء والغساء يذهب وبعدين يفضل الايه؟ الميه. ومثل للحديد لما نحطه في النار يطلع كل الايه؟ الاشياء الشوائب اللي هي فيه، ويبقى النافع هو الذي يبقى. كذلك يضرب الله الامثال، المثل للحق وللايه؟ وللباطل. اما الزبد فيذهب، واما ما ينفع الناس فيمكث في الايه؟ فيمكث في الارض. فاما الزبد فيذهب جفاء، جفاء يعني مطرود من الجفوه، يعني فلان جفى فلان، يعني بعدوا عنه. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. الأمثال الحق والباطل الأمور معنوية، ربنا يضربها بمثل إيه؟ بمثل حسي بنشوفه قدامنا. ليه؟ علشان لما تيجي تشوف إن ظلم يستشري ويعلو ويطمس الحق قول له ملوش دوام، بعد شويه كده الزبد ايه هيروح، واللي ينفع الناس هو اللي ايه ينقص في الارض. انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها. السيل هو تتابع الذرات، وقالوا سال الشيء يعني ذرته ايه متتابعه. فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا اللي هو الغساء اللي عليه رابيه مؤالي على. ومما يوقدون، أدي النقلة الثانية مثل ثاني، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، يعني مثل الحق والإيه والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى. الرب الذي خلق من عدم وأمد من عدم وأوجد لك مقومات حياتك واستبقاء نوعك بالأزواج والتكاثر، ده كل ده إذا دعاك لشيء فاعلم أن ما يطلبه منك متمم لصالحك الذي بدأه بإيجاد كل شيء لك. يبقى زي ما عمل لك هيعمل لك إيه؟ التالي. فالذي يستجيب يبقى له الايه؟ له الحسنى. لكن الحق سبحانه وتعالى يجعل الدنيا مزرعه للاخره، ويجعل الدنيا عشان اذا جاءت الاخره. الدنيا انت موكول فيها الى اسبابك، ولكن في الاخره انت موكول للمسبب. يقول شو بقى لما كنت معتمد على اسباب؟ كنت بتزرع وتقلع وبعدين تطبخ وتطهي وتاكل وتعجن وتخبز ومش عارف ايه، لانني وكلتك لاسبابي. وستختلف حياتك شظفا وطرفا بقدرتك على الاسباب. فاذا ما استجبت لي واتبعت منهجي تنتقل الى حياه اخرى، الاسباب مش موجوده. المسبب بحيث إذا خطر ببالك الشيء تجده أمامك. يبقى بده يديك الفرق بين أن يكلك إلى سبب ولو أنه هو اللي خلقه، وبين أن يكلك إلى ذاته. يبقى الموكول الى الذات شيء والموكول للصفات شيء اخر. الموكول للذات باقي بالبقاء الذات. ولذلك لما يجي يقول لك اولئك هم في رحمه الله يوم يفسروها بجنه الله، صح ما فيش مانع من الجنه من الرحمه، بس ليه ما قالش في الجنه؟ قال لك لان الجنه باقيه بابقاء الله لها، ولكن رحمه الله باقيه ببقاء الله. للذين استجابوا لربهم الحسنى، وهيقول الحسنى وبعدين يتكلم في آية تانية الحسنى والزيادة كما الحسنى يعني الحاجة الأحسن. طب الأحسن خلق لك أسباب، لكن بتكدح ولا لا؟ بيكدح وبيتعب وبيعرق، لكن في الآخرة هتجيلك بلا إيه؟ بلا كدح وبلا إيه؟ تبقى دي أحسن ولا مش أحسن؟ هب ان الدنيا ارتقت. يقول لك مثلا لما نروح في البلاد الراقيه كده ويقف في الاوضه يقول لك اتك هنا هينزل لك الشاي، اتك هنا هينزل لك القهوه، ويمكن بعدين بقى نتك كده يجيني الطبيخ، يجيني الباميه اللي انا عايزها، نجيب من الملوخيه ممكن. انما ناس بيحضروها ليه مش كده يعني عمليه بقى. لكن قول لي بقى، هل اذا ارتقت الدنيا مهما ارتقت أتصل إلى أن يوجد شيء بخاطرك فتجدك أمامك؟ أيدي اللي مش ممكن، مش هتحصل بقى دي، أيدي اللي هتكون هناك بقى. نعم. للذين استجابوا لربهم الحسنى، الحسنى دي في المؤنث أفعل تفضيل، في المذكر يقول حسن وإيه وأحسن، وفي المؤنثة إيه حسنة وإيه وحسنى. والذين لم يستجيبوا له، يبقى المقابل معروف. والذين لم يستجيبوا له، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. كل اللي في الأرض له عشان يفتدي مما هو فيه، يقول خدوه وادوني اعتقوني ممكنش. أولئك لهم سوء الحساب، لأن الحساب يترتب عليه مرة خير ومرة شر. سوء الحساب ومأواهم جهنم نتيجة لسوء الحساب وبئس المهاد. بئس المهاد؟ أم قال لك إيش معنى المهاد؟ المهاد ده فراش الطفل. الذي أنزل إليك من ربك الحق، الذي يعلم هذه القضية كمن هو أعمى. شوف جاب هنا علم وجاب هنا ايه؟ أعمى. ليه؟ لأن الآيات تدل على القدرة المرئيات. كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، أولو العقول. أولو الألباب دول بقى الذين يوفون بعهد الله. ساعة ما آمن الإيمان عهد بينك وبين الله، ساعة تقول لا إله إلا الله عهد بأنك لا تعبد غير الله، وعهد أنك لا تخضع إلا لله، وعهد أن لا تتقرب إلا لله، وعهد أن لا تنذر إلا لله. يبقى كل حاجة ده العهد الإيه؟ العهد الإيمان. الذين يوفون بعهد الله ثم يتفرعوا من الوفاء بعهد الله الأول اللي هي القمة العقدية، كل عهد يقطع سواء كان بالنسبة لله أو بالنسبة إلى خلق الله. وفونا بعهد الله، أن الناشئ من عهد الله زي عهد الله، عهد الله الإيمان. وبعدين الإيمان نزل الله منهج، ساعة ما ربنا ينزل منهج إن كنت أمنت بالله هتأمن بمين؟ يبقى لما توفي بالمنهج تبقى وفيت بالعهد الأول ولا لا؟ تبقى وفيت بالعهد الأول. ولذلك اكملناها عهد وتعاقد. كل التكليفات او التكليفات البارزه القويه في حياة الناس ربنا يجيبها بصيغه البناء لما لم يسمى فاعله، البناء المجهول يعني. يقول ايه؟ كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم الايه؟ الصيام. الله، كتب عليكم القتال وهو ايه؟ كلها كتب. من الذي كتب؟ الله هو اللي كتب. طب ليه ما يقولش الله ربنا كتب الحكاية دي؟ قال لك لا كتب. ليه؟ أم قال لك لأن الله لم يكلف من لم يؤمن به. إنما كلف من آمن به. فساعة إيمانك تبقى اشتركت في الكتابة، أنت اللي دخلت نفسك الحكاية بقى، مش إحنا. أنت حر في إنك أنت تؤمن أو لا تؤمن، إنما ساعة ما تؤمن يبقى أنت دخلت نفسك في الالتزام، يبقى تشاركت في الإيه؟ في الكتاب. ولذلك ما قالش كتبت بل كتب. كتب ليه؟ لأنه عهد بيني وبينك، والعهد لازم حاجتين اتنين. أنا ما كلفتش اللي مين؟ اللي ما أمنش بيا، ماليش دعوة بيه، تكلف لك أنت اللي أمنت. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، العهد المؤكد بالمواثيق. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وربنا أمر نوصل إيه؟ أم قال لك أول حاجة صلة الرحم، ويقول لك صلة الرحم يعني اللي يربطك به نسب. المؤمن الحق إذا سلسل الأنساب يبقى كل المؤمنين رحم، وكل المؤمنين رحم، رحم متداخل، لأن أنا هيبقى لي رحم عشرة، وكل واحد من العشرة دول له رحم، وله رحم كمان عشرة، خليهم عشرة، وكل واحد من العشرة له إيه؟ شوف الدوائر عمالة تعمل إزاي، تبقى تنتظم الكل ولا ما تنتظمش الكل. ولذلك الحق سبحانه وتعالى قال أنا الرحمن، وهذه الرحم اشتققت لها اسما من اسم، فمن وصلها وصلت، ومن قطعها قطعت. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. معاوية كنا قصنا عنه قصة كده، إنه جاء له حاجبه وقال له رجل بالباب يقول إنه أخوك. الحاجب المعاوية ما يعرفش إخوة معاوية؟ قال له أولا تعرف إخوتي؟ قال هكذا يقول. أدخل. فلما دخل قال له أي إخوتي أنت؟ قال أخوك من آدم. قال رحم مقطوعة، والله لأكونن أول من وصلها. والفضيل بن عياض قابلوا جماعة جم يطلبوا منه حاجة، فقال لهم من أين أنتم؟ قالوا نحن من خراسان. قال اتقوا الله وكونوا من حيث شئتم. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. أول بقى اللي أمر به ربنا أن يوصل الأهل الأول، وبعدين الأقرباء، وبعدين الدوائر الأبعد فالإيه؟ الأبعد فالأبعد، وبعدين مثلا الجار. كل دي ربنا سبحانه وتعالى عايز يعمل عملية إيه؟ عملية التحام بين الخلق، ليستطرق النافع لغير النافع، أو القادر لغير القادر. وفيه بقى صلات تزدوج، يعني مثلا أن يكون من من من من أقربائك وفقير، من أقربائك وفقير وجار. الله يبقى كل حاجة، كل ما تكون لها إيه؟ كل ما تكون لها أسواب أقوى، يبقى ذا الإيه؟ يبقى ذا الإيه؟ يبقى ذا الأولى. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. ولذلك يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. لما يكون كل واحد حيراعي المودة في القربى، فيه واحد ملوش قريب؟ كله له قريب، يبقى كله فيه خير. المودة في القربى، الناس اللي قالوا قرباك أنت، أنت في القرباك. الناس قالوا لا، في قربى الإيه؟ الرسول. قال طبعا، لأن الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسه. ما دام الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسه، يبقى قرابة الرسول أولى من إيه؟ أولى من قرابتي أنا. نعم. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. الصبر ما هو الصبر؟ حبس النفس على عن أن تذهب بها المكاره، المكروه اللي ينزل بالإنسان يحبس نفسك أحسن المكروه ده يعمل إيه؟ يذهب بنفسك الإيمانية. ليه؟ قال لك لأن الأشياء اللي تحدث قسمين، قسم لك فيه دخل زي اللي ما ذاكرش وسقط، فإذا كان أنت ما ذاكرتش وسقط يبقى حد أنت اللي إيه؟ أدي واحد. طيب حاجة أنا ماليش فيها دخل، مذاكر ومتجدعن وجه في يوم الامتحان وجاله صداع ولا مرض ولا بتاع ولا سيارة ضربته وهو رايح امتحان ولا بتاع، أهدي مش شغلته بقى، يقول لازم مجريها علي أحكمه مني، لازم لها إيه؟ لازم لها حكمة، يبقى لازم تصبر. بس الصبر له مظاهر متعددة، في واحد يصبر علشان يقول ما أجلده يا أخي، ده ما تهزش للمصيبة، ده وقف كده زي ما يكونش عنده مش عارف ايه، يعني عايز يمدع عند الناس بأن عزيمته ايه. طيب ادي واحد، يبقى ده مش الصبر المطلوب. انا عايزين صبر ابتغاء، يصبر ابتغاء وجه الله، قال ان دي حكمة من الله، ان كنت مقصرا في سبب يبقى ربنا عمل كده عشان الجدع، ما كنتش مقصر يبقى له حكمة عندني عايز يأجلني لشيء اخر، عايز يأخر لي لنفع أعم، يبقى الصبر ابتغاء ليه؟ وجه الله. لكن الصبر عشان تبقى راجل يعني جلد والأحداث ما نالتش منك، أو صبر لتجلد للشامتين عشان الحساد ما يشمتوش فيك، وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا إيه؟ لا أتزعزعه، ما هو قال كده وتجلدي للشامتين. أم اللي قاعد قال له وإذا المنيات أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمات لا تنفع، تجلد ولا ما تتجلدش، المرض جاي يعني زاحف. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: كنتم مع برنامج خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: وأحسنوا.
2: وأحسنوا.
1: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة عن الإحسان إلى المراجعين. الإحسان إلى المراجعين من صفات الموظف المجيد الذي يحرص على طاعة ربه جل جلاله ويحرص على سمعة مؤسسته، فيحسن استقبال المراجعين ويقوم بما يجب عليه تجاههم، فينال بذلك رضا الله تعالى على نيته الطيبة وإخلاصه لله تعالى في عمله، ويحقق الإجادة في العمل والجودة في العمل ورضا المتعاملين، بل يشارك في إسعادهم فيخرجون من المؤسسة التي يعمل بها وهم في سعادة ورضا لما لاقوه من تقدير واحترام وتلبية لاحتياجاتهم وتحقيق لما أرادوه. وذلك الموظف المحسن إلى المتعاملين يعلم أن الله تعالى قد فتح له بابا للصدقة لا يكلفه مالا بل حسن خلق في ابتسامة وحسن كلام. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فعلى قدر من ابتسمت لهم من مراجعين وزملاء في العمل تكسب الأجور والحسنات الكثيرة، وذلك محفوظ لك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فيثقل ميزانك يوم القيامة. يقول جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. ومن صور الإحسان إلى المراجعين والمتعاملين الكلمة الطيبة التي دعا إليها القرآن الكريم في قوله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وفي قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ودل الطريق صدقة. فتأمل رعاك الله خلال يوم عملك كم من كلمات طيبة تتلفظ بها مع المراجعين والزملاء، كل هذه الكلمات صدقات لك أجرها عند الله. ومن ذلك الكلام الطيب أنك تدلهم على المكان الذي يريدون قضاء معاملاتهم فيه، فأنت تدلهم على الطريق أو الإجراءات والمستندات المطلوبة، كل هذه صدقة من الصدقات، وهذا مجال واسع لكسب الحسنات، فأنت قد تدل مراجعا لا يعرف الإجراءات المطلوبة فتنال بها صدقة، وكل ذلك علامة على حسن الخلق. وأصحاب الأخلاق الحسنة لهم مكان عند الله تعالى. فعن جابر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. ومن الإحسان إلى المراجعين حسن الاستماع إليهم لفهم احتياجاتهم والتواصل الواضح معهم لنقل المعلومات بشكل بسيط، والحفاظ على التقدير والاحترام والتفاعل الإيجابي والصبر عليهم والمرونة في تقديم الحلول والاستجابة السريعة. فالمرونة واللطف يساعدان على بناء العلاقة الإيجابية مع المراجعين والتعامل مع الشكاوى بحلول عملية وشفافة، واتباع أسلوب تعاطفي يساهم في تحسين تجربتهم وزيادة الثقة في الخدمة المقدمة إليهم، وذلك من التواضع. والمتواضع يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، ماذا قال؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق.
1: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
2: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
3: ومن صور الإحسان إلى المراجعين في العمل الصبر عليهم، فإن فيهم الضعيف، فيهم الجاهل والمتعلم، نظرا لاختلاف بيئاتهم وثقافاتهم وطباعهم وأمزجتهم، فلا بد من الرفق بهم والرحمة. فراحمون يرحمهم الرحمن، يقول عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الله تعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقوله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ومن شيم الكرام احتمال الأذى والعفو والصفح عمن أخطأ، فالموظف عليه أن يوطن نفسه على احتمال الأذى من المراجعين في أدائه عمله، وأن يكون حليما معهم. ينبغي العفو والصفح عمن قد يصدر منه شيء من السلوك الخاطئ، وذلك امتثالا لأمر الله عز وجل بهذا، واحتسابا للأجر العظيم عنده سبحانه يوم القيامة. يقول الله تعالى في الحث على هذا الخلق: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويقول تعالى: فاصفح الصفح الجميل. ويقول جل جلاله: ولا تنسوا الفضل بينكم. ويقول كذلك سبحانه وتعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ويخبر سبحانه وتعالى عن محبته لأصحاب هذا الخلق، حيث يقول في معرض المدح لهم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا الأجر العظيم الذي ينتظر أهل العفو والصفح يوم القيامة، يقول صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في الحور العين ما شاء. ومن كان حريصا على الإحسان إلى المتعاملين فإنه ييسر عليهم وينال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرافق بهم فارفق به. فالقسوة والجفاء والغلظة طبع سيء، جفاف في النفس يدل على الكبر، وأما الرفق والرحمة فهما من دلائل الإيمان والتقوى. ولذا يقول سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس، وفي رواية دابة، حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ومن صور الإحسان إلى المراجعين تقديم المشورة والنصح لهم في كل أمر يخص معاملاتهم، واختيار أفضل الخيارات المتاحة لهم، وسرعة إنجاز المعاملات، والمبادرة إلى تقديم كل خدمة ممكنة لهم. التخاطب مع المراجعين بصوت واضح وكلام مباشر حتى تتم عملية الاتصال معهم بشكل صحيح، وتجنب إعطاء الموظف أي وعود حتمية متعلقة بإنجاز مراجعته، إن كانت المعاملة مخالفة للقانون مثلا، أو غير مكتملة الأوراق، أو غير مستوفية الشروط. وكذلك مناجاة المراجع بأحب أسمائه إن كان يعرفه، أو يظهر لديه الاسم، أو كلمة عزيزي، أو يناديه يا أستاذ يا عمي إن كان يكبره في السن، أن يقول للمراجع تجاه طلباته الممكنة: أبشر. هذه كلمة أبشر لها وقع في النفس عجيب طيب. أو أن يخفف من وطأة عجلة المراجع إن شعر بذلك فإن يقول له: لن يطول انتظارك بعون الله تعالى، تفضل السرح. كما ينبغي على المؤسسات تدريب موظفيها على مهارات التعامل مع المراجعين وحسن خدمتهم، فمهارات التعامل مع المراجعين مهم جدا يتدرب عليها الموظفين ليحسن التعامل مع المراجعين حتى يخرجوا من المؤسسة وهم في رضا وسعادة، وذلك يدل على جودة الخدمة المقدمة وجودة المؤسسة وأنها حققت الجودة والإجادة في العمل. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من المحسنين ومن أصحاب الأخلاق الحسنة المخلصين في عملهم الذين يحبهم ويعلي منزلتهم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
2: المكتوبة.
3: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
4: والكلمة تصنع أروع الصور،
3: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
4: ترسم المكان والشخوص،
3: فالرسم بالكلمات
4: والكتابة بالكاميرات.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
3: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
4: الإعداد الإذاعي
3: أحمد بن سعيد الأزكي.
4: التقديم
3: أحمد الكلباني
4: ومريم البداعية.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
4: إخراج مريم البلوشية.
5: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
6: عزيزي المستمع،
7: عزيزتي المستمعة،
6: يقع كل مشهد في نطاق مكان محدد وفي زمان محدد. هل هو ليلي أم نهاري؟ وأين يكون هذا المكان الذي تجري فيه أحداث المشهد؟ في الداخل أم في الخارج؟ أو كما يشار إليه، داخلي أو خارجي؟
7: وعلى ذلك فإن المشهد من حيث الشكل والتوصيف يصبح كالآتي: داخلي بغرفة جلوس، ليلي أو نهاري،
6: أو يكون خارجي، نهاري أو ليلي في الشارع العام.
7: على الكاتب أن يكون ملماً بمسألتي المكان والزمان قبل أن يؤسس أو يبني أي مشهد، لأنه إذا تم تغيير أي منهما الزمان والمكان نصبح أمام مشهد جديد.
6: عزيزي المستمع، إن تغييرات المشهد ضرورية حتماً في تطوير السيناريو، فالمشهد هو كل شيء يحدث، حيث تروى فيه القصة بلغة الصورة المتحركة.
7: والمشهد مبني على أساس البداية والوسط والنهاية،
6: كما يمكن أن يقدم جزءاً منه قسماً من المشهد، كأن تظهر فيه فقط نهاية المشهد، وهذا من أجل الإثارة والتشويق.
7: وكل مشهد يكشف عن جانب واحد من النقاب على الأقل، وذلك من واقع المعلومات التي تتضمنها القصة، ونادراً ما يقدم المشهد أكثر من ذلك.
6: إن المعلومة التي يتلقاها المشاهد هي الغاية والقصد من المشهد.
7: وللحديث بقية في حلقة الغد،
6: كونوا على الموعد.
2: الصورة المكتوبة.
8: السيناريست المصري كرم النجار.
7: أصدقائنا، جملة قالها السيناريست الراحل كرم النجار ينبغي أن نتوقف عندها قليلاً لمعرفة سرها.
6: قال كرم النجار عن الكتابة: الكتابة لا دين لها.
7: قبل أن نفسر سبب قول النجار لتلك الجملة، دعونا نتعرف عليه عن قرب.
6: كرم وديع النجار، من مواليد إحدى قرى مدينة المحل الكبرى في محافظة الغربية دلتا مصر.
7: خلال ظهوره في برنامج أول مرة على الفضائية المصرية في عام 2019 للميلاد، قال إنه كان شغوفاً بالتاريخ منذ صغره.
6: لم يتمكن النجار من دراسة التاريخ الذي يحبه، لكنه التحق بكلية الحقوق في جامعة الإسكندرية،
7: ولم يعمل في مهنة المحاماة، وامتهن الكتابة التي عشقها منذ صغره.
6: يقول النجار عن بداية معرفته بهوايته في الكتابة:
7: عندما كنت في الثانوية العامة، كان يتم عرض مسرحية في المدرسة، وأثناء قراءتي لهذه المسرحية أملاً في الحصول على دور، ذهبت للأستاذ حسين مصطفى مخرج المسرحية، فطلب مني أن أكتب المشهد الذي أريده، وبعد قراءته للمشهد الذي كتبته أثنى على طريقة كتابتي وكان هذا ميلادي في علم كتابة الدراما والمسرح.
6: الكتابة لا دين لها.
7: بعد قليل سنتعرف على سر هذه الجملة.
2: الصورة المكتوبة.
9: السيناريست كرم النجار.
6: أيها الأصدقاء، قدم كرم النجار أكثر من 40 عملاً فنياً طوال مسيرته الفنية.
7: كانت البداية من خلال مسلسل الإنسان والجبل عام 1969، وتوالت بعد ذلك أعماله الفنية التي عمل بها عدد كبير من مشاهير التلفزيون والسينما في مصر.
6: قدم النجار للسينما أعمالاً عدة مثل صراع الأحفاد عام 1989، والصرخة عام 1991 من بطولة الفنان نور الشريف.
7: قصة فيلم صراع الأحفاد تدور حول الجد الذي مات وقد أوصى بتسليم ثروته لأفضل حفيد متزوج من أحفاده.
6: تصر الجدة زهيرة هانم على تنفيذ الوصية بحذافيرها، ليبدأ بعد ذلك صراع بين الأحفاد أبناء العمومة لكي يفوز كل منهم بها.
7: الأحفاد الثلاثة يمثلون عناصر القوة المختلفة: المال والعقل والعضلات.
10: مجدي! مجدي! جدك مات!
11: سابق!
10: إيه؟
11: بقول لك جدك إبراهيم نوح مات!
10: صحيح؟ ترى كل واحد فينا هيورث كام؟
11: خبر إيه يا حجاز؟ دي الجنازة طلعت خلاص. افهم يا ابو مخ تخين، اللي مات ده جدك، يعني لازم تمشي في الجنازه ولازم تاخد العزه فيه، ولا انت عايز تورث وانت قاعد كده في الزريبه؟ يقولوا ان جدك ساب اكتر من مليون جنيه، فاهم؟ مليون جنيه.
12: بتشتم ليه يا كتكوت؟
11: هو انا شتمتك؟ انا بوعيك.
12: لا قلت لي يا ابو مخ تخين.
11: توك ما نفعت معاك يا جدع، عايز افهم مصلحتك بقى. ولاد عمامك الوعيين جم وماشيين في الجنازه.
12: مين فيهم؟
11: وفي غيرهم مجدي وبرهان.
12: الأستاذ برهان ابن عم جه.
6: أما فيلم الصرخة فقد أنتج عام 1991، وهو من بطولة نور الشريف ومعالي زايد ومجموعة من الممثلين منهم الصم والبكم، من إخراج محمد النجار.
7: الفيلم من الأفلام المصرية القليلة التي تناولت قضايا الصم والبكم.
6: ومن بين أهم الأعمال التي كتبها كرم النجار مسلسل القضبان عام 1974، ومسلسل الأصدقاء عام 2002، ومسرحية يا غول عينك حمراء عام 2004.
7: أما آخر أعمال السيناريست كرم النجار مسلسل بابا نور الذي أنتج في عام 2010.
6: عند وفاة النجار في 16 من شهر أكتوبر عام 2021، نعته وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، وقالت إنه نجح خلال مسيرته التي امتدت لأكثر من 4 عقود في تناول الكثير من القضايا الاجتماعية المهمة.
2: الصورة المكتوبة.
8: السيناريست كرم النجار.
7: أصدقائنا، أول عمل درامي قدمه كرم النجار للتلفزيون المصري لم يصور في البداية، ولكن جرى تصويره بعد عدة أعمال أخرى.
6: قدم سهرة فراغ وأصبح مؤلفاً تلفزيونياً، وحصل على 6 جنيهات في النصف ساعة، وكانت تعادل ضعف أجر الإذاعة.
7: تم تكريمه بمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته رقم 67 في شهر فبراير من عام 2019، وذلك عن مجمل أعماله ودوره المؤثر في كتابة الدراما والسينما المصرية.
6: تحدث كرم النجار عن أول ممثل أحب أداؤه تمثيلي، وهو الفنان حسين رياض الذي كان مبدعاً في تقديم أدوار الأب.
7: عزيزي المستمع، هل ما تزال منتظراً لتفسير الجملة التي ذكرناها في بداية هذه الحلقة والتي تقول: الكتابة لا دين لها؟
6: هذا مؤكد.
7: إذن بعد الفاصل القادم سنفسر تلك الجملة.
6: أيها الأصدقاء، قال السيناريست المصري كرم النجار:
7: كلفني رئيس البرامج في التلفزيون المصري الإعلامي القدير سعد لبيب بكتابة عمل إسلامي تلفزيوني بسبب انتقادي لظهور المسلمين بشكل تقليدي في الأعمال الدينية. وصعق لبيب عندما علم أنني مسيحي الديانة ولست مسلماً، ولكن ليس لدي شعور بالخوف من حساسية الموقف.
6: فعلاً إنه لأمر عجيب كيف يكتب غير المسلم مسلسلاً عن شخصيات مسلمة وأهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوظف آيات القرآن الكريم في النص التلفزيوني.
7: من هنا جاءت تلك الكلمة: الكتابة لا دين لها.
6: أصدقائنا، يعتبر المسلسل الديني محمد رسول الله من بين أشهر أعمال السيناريست كرم النجار.
7: هذا المسلسل أنتج في ثمانينيات القرن الماضي، وهو المسلسل الذي تناول سيرة عدد من الأنبياء ابتداء من النبي إبراهيم وانتهاء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
6: وبهذا المسلسل إشارات على ألسنة الأنبياء بأن هناك نبياً يأتي ويكون خاتم النبيين والمرسلين.
7: ورغم أن النجار مسيحي الديانة، إلا أن هذا لم يمنعه عن تقديم هذا العمل الذي نال شهرة واسعة في العالم العربي.
6: كلاكت، نهاية الحلقة.
7: إلى اللقاء.
3: الصورة المكتوبة مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
4: في الإعداد
3: وفي الإخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه.
3: وجوه. عن الأصدقاء والعابرين.
1: وجوه. عن الأشياء والكائنات.
2: وجوه.
4: وجوه. عن الأصدقاء والعابرين.
2: عن الأشياء والكائنات.
1: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري.
2: وجوه.
1: تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
5: العمارة البيضاء، السفينة التي لفظها البحر. حين يصدق القول بأن المرء يذهب إلى أن يشبه اسمه، فإن العمائر تشبه الأوطان، وأن ساكني الأولى يشبهون مواطني الثانية، وهو ما يوحي بأن عظمة المصغر تزاحم المكبر، وضآلة الصغير تعدل انتفاخ الكبير. هذه عمارة خالدة مثل جزيرة لا ينعق فيها غراب، لماعة مثل إوزة من كريستال تتلاعب الأضواء بجسمها الشفاف. كلما اقتربت منها وجدت شموع المستنقعات تطوقها وتتحلق حول جوانبها الأربعة باحتفالية كوميدية يكتبها مسرحي كأرستوفانيس. عمارة لفظها البحر على مقربة منه ودنسها بالملح الفاسد، وإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ وبالمحبة الموؤودة، وإذا دفن الحب فماذا تبقى؟ لهذا كانت تستجير بمالك مجهول ينقذ لها رمق رملها وإسمنتها وحديدها، ويصغي لذكرياتها البحرية المنسية مالك يجلس القرفصاء منتظرا يمامته البيضاء البديعة. إنها تربض مثل دبابة قد تعطلت سيورها وجنازيرها، وما إن تتكبد المدينة بضع قطرات من المطر حتى تبدأ في العطاس ثم الارتعاش ثم الانزلاق إلى حافة محفوفة بالعواقب الوخيمة. عمارة مزروعة مثل قملة في رأس رجل مجنون يعاني من صداع مزمن، منسوجة مثل شعور ساحرات شكسبيرية محلولة أمام مصيرك. على ذات إيقاع بيت أحمد شوقي الشهير، كلما أن في العراق مريض لمس الجرح شرقه في عمانه، فإن قطرة ماء واحدة تسقط من صنبور مطبخ إحدى الشقق تصل أذن الساكن في الشقة الأخرى، حتى لو كانت بعيدة عنها أو في طابق آخر، مثل مسمار يثقب الأذن أو مثل إشاعة مدوية تثقل الرأس. وهي بهذا عمارة فضائحية ترمي بأسرار الجيران إلى حيث أنت، مع أنك تحاول أن تدافع عن نفسك وأن تنأى عن من لا يهمك وما لا يهمك، وأن تضاعف كمية القطن التي تسد بها أذنيك. هي عمارة تتحرق للرص والعض والتنمر، وكلما تململت من قبضتها ذكرتك بيد البحر الذي يتسرب إلى خياشيمك، فهل تود أكثر من تلك النعمة؟ وألهبتك ببعوضها وصراصيرها، فهل ترغب بأكثر من تلك الغابة المصغرة التي تصادق فيها الحشرات المواسية لغربتك ووحدتك؟ على أننا في أيام الصحو نصدف أن نرى ملك العمارة حاملا صندوقه الأبيض على ظهره، أعني عمارته التي يساقط منها الأمل والجنى الشهري، محدقين في ثلاثة أشخاص يتدلون منها، فضلا عن عربة صفراء للصرف الصحي. هو ذا صاحب العمارة يحمل عمارته بتوابعها وملاحقها ويزحر بها زحير حبلى بولد، ويجول في السوق بينما لا تصوره كاميرا ولا يكترث به فضول صحفي، ولا يدعوه أحد ما للاستراحة على دكة أو مصطبة أو هضبة، كأنه جنرال لا يكاتبه أحد برسالة أو نظرة أو بوح. ولأنها تتسع لثمان شقق، فالعمارة أكبر منه بثمان مرات، ومع ذلك يستطيع أن يراهن على حملها وأن يضعها على ظهره في توازن ودقة، بعد أن يمكنها من منتصف ظهره تماما، رغم الحراشف والحسك والعظام والتفاصيل الصديئة الثقيلة التي تنتأ منها. العمارة أكبر منه بثمان مرات، ومع ذلك يتحلى بقوة النملة التي تستطيع أن تقطر أضعاف حمولة وزنها. وكلما لقيه أحدهم من مبعده يتعرف عليه ويلقي عليه التحية، أما هو فكان يرد السلام دون أن يعرف أي من أولئك الذين ألقوا عليه التحية، وله عذره في ذلك، فقد كان مطأطأ الرأس وعيناه تحملقان تجاه خطواته على الأرض حتى لا يقع هو على رأسه، ثم تقع العمارة كلها عليه.

0: لا يرمم صاحب العمارة عمارته، هاجسه يتعلق بأن يعشش فيها المستأجرون مثل خفافيش متطايرة في جوانبها، وأن يستأجرونها على عجل ويدفعون فيها أكثر ما يستطيعون، بل أكثر مما يستطيعون. والتحفة الفنية حتما لا تحتاج إلى يد عابثة ترممها أو تستخف بأصالتها. كان الرجل فخورا بعمارته البيضاء، وكانت العمارة مزهوة بصاحبها لأنه يدلعها ويحملها على ظهره كما يفعل تماما مع أطفاله ذلك المستأجر الذي كان يقطن إحدى شقق الدور الثاني. حلمت البارحة بأن جميع المستأجرين قد تسللوا من شقق العمارة البيضاء ذات صباح صادم واحدا إثر آخر، ولم يعد بها مستأجر أو نملة أو بعوضة أو صرصار، ولهذا يستطيع صاحب العمارة الآن أن يحملها على ظهره بخفة أكبر، بل يستطيع أن يهرول بها ويعدو وأن يكر ويفر ويقبل ويدبر ولا يعاني مشقة أو انقطاع نفس، وأن يلقيها على طاولة مطعم أو زاوية رصيف مثل كيس صغير هي خلية لا أحد فيها إلا الكناس فوق دراجة هوائية والكهربائي اللامرئي الذي يركب المصباح وشافط البالوعة الشبحي الواقف على مدخل العمارة البيضاء بسيارة الصرف الصحي الصفراء. يبقى القول بأن هذه العمارة لا تشبه أي عمارة أخرى، ومالكها لا يشبه أي مالك عمارات آخر، إنهما فريدان واستثنائيان ولا يشبههما شيء أو أحد من قريب أو بعيد، بل ولا يشبهان إلا نفسيهما. وفيما إذا حصل تشابه واقعي فلا يعد أن يكون غير خيال مجنح أو حتبه الظهيرة المدوخة، لذلك لزم التنويه. ومرة سافرت إلى مدينة نائية في بلد نائ، وكنت جالسا أتأمل خبط الموج للموج، فهمس في أذني من يقول أنا العمارة البيضاء، ثم سحبت كرسيا إلى جواري وبدأت تثرثر وتشرح لنفسها وتعرفني بأن هوايتها أن تلازم أصدقاءها مثل ظل، وأن تنكأ جراح سكانها المسحورين والدائخين. العمارة البيضاء السفينة التي لفظها البحر.
1: وجوه
2: صالح بن علي العامري،
1: وجوه
2: ومنى بنت سالم سلمية.
3: إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعنى.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: صباح جميل يشرق عليكم، يمد خيوط ضوئه ناسجا سجادة الطريق لنسير عليها جميعا نحو يوم لا يشبه أمسه، ونحو سعادة تهبط إلى الزهور فتعطينا رحيق الحياة. هذه النحلة العابرة أمامنا تعلمنا كيف نسعى وربما نشقى، ولكننا في النهاية نسعد. أهلا باليوم السعيد، صباح من المصنعة.

0: لمصنعة لغة البحر والسهول، تشرق شمس صباحها فترسم لوحة جمالها على المزارع المنتشرة، وتختلط برمال الشاطئ وقوارب الصيد السائرة في هدأة الليل والعائدة فجرا، تصاحبها الشمس المشرقة كصديق يومي. فمن أودام الساحل إلى العويد يصافحك الصباح برمال ذهبية تذيب معادن النشاط على قدميك، مستنشقا طاقة البحر الصافي أمامك، مودعا كل سلبية دخلت إليك مع تفاصيل الحياة اليومية. أما وقوفك على خور القريم سيعطيك متعة النظر إلى المحمية البيئية والقناة المائية، حيث الطيور المهاجرة والنادرة تطير بجناحيها محلقة حولك في أسراب متنوعة. وحين تلتفت جهة الجبال ستكتشف أن هذا الخور هو مجرى للأودية القادمة من الرستاق، حيث تلتقي المياه العذبة بمياه البحر في عناق أزلي خالد.
1: فكر واربح، فكر واربح، عندك البدية بعد، عندك بال، هذه يربح، يربح فيها إن شاء الله، يربح فيها، يربح بالأكل.
2: كم نهاية البيع؟
1: 31 ريال، 31 ريال.
0: الأسواق الشعبية صديقة الإنسان الذي يختار أن تشرق شمس صباحه وهو يدخلها ويتربع على زواياها. فما أجمل أن تدخل سوق الطريف أو حلة الحصن أو أسواق الملدة وغيرها من الأسواق لتمتع ناظرك وتطرب أذنك بما يدور حولك. سترى الثمار المتنوعة القادمة من الجبال ومن المزارع ومن الخارج، وهي معروضة أمام الحوانيت أو التبرزات المتناثرة أو على السيارات المفتوحة، وسترى ألوان الرطب الذهبية والحمراء والأشهل بأصنافها العديدة أو التمور تمد جمالها إلى قلبك لتستشعر جمال البلاد ونخيلها التي تشتهر بها. وفي أيام المانجا أو الهمبة ستؤنسك الثمار الناضجة والخضراء وهي تصل إلى أنفك برائحتها الزكية. أما أيام المناسبات كالأعياد ورمضان لن تنسى صباحا أو مساء يمر بك ومراجل الهريس والدنجو في أبهى حللها، ورائحة الخبز الساخن تفوح من المخابز الشعبية وتتآخى مع شاي الكركي بطعم الهيل والزنجبيل.
1: 29 ريال، 31 ريال، 31 31 31 31 31.
0: استمع أيضا إلى أصوات المنادات على الأسماك التي جاء بها الصيادون بعد سهر ليل طويل وبعد إشراقة الشمس عليهم في سوق حلة الحصن، وتتبع أنواع الأسماك وهي تطرح أمامك في مشهد يتكرر كل

على بحر عمان، حيث البحر الممتد والشواطئ الواسعة تستضيف لمصنعة عادة رياضات عالمية، ليشرق صباحها على القادمين من دول العالم في مسابقات الإبحار الشراعي والرياضات المائية والسياحة الرياضية، وذلك بفضل بنيتها التحتية المتميزة. المدينة الرياضية هي شمس أخرى تخرج إلى عمان مسابقات، منها أسبوع المصنعة للمراكب الشراعية، وبطولة المرأة العربية للإبحار الشراعي، وبطولة العالم للقوارب الأولمبية، وكأس العالم لكرة الشواطئ. الرياضة مع الصباح تجعلك لا تنسى أولئك الذين يمشون الآن على رملة الشواطئ الناعمة، لنقول لهم صباح الخير والسعادة.

خذ كاميرتك أو هاتفك وادخل إلى ميناء المصنعة، راقب الصيادين وتتبع أسراب النوارس، والتقط إشراقة الشمس وملامستها لزرقة البحر بهدوء، وانظر إلى البعيد، ربما يريك بحر عمان صباح أزمان مضت على الأجداد وهم يعودون للوطن من رحلاتهم الطويلة، أو يسافرون في وداع للشاطئ والبلاد والأهل، ليستمر الشروق حاملا معه الصباح كمشعل مضيء للبلاد.

0: الصباح ينشر فرحه في الأسواق والحارات والدروب. إنها الحياة المتفتحة كالورد يفوح شذاها، وهي تتمايل على غصنها، تحيط بها أوراقها الخضراء، تتعلم من المشهد دائما أن الحياة خضراء وسواقيها تجري بالماء لتمنحنا الحياة. صباح الخير من المصنعة.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

يمكن لمستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة 8 صباحا بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 مترا بذبذبة مقدارها 5

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. 28 من سبتمبر الجاري بدء التسجيل الإلكتروني لحجاج سلطنة عمان الراغبين في أداء مناسك الحج للموسم الحالي. افتتاح جزء جديد من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية. في إنجاز طبي عماني، المستشفى السلطاني ينجح في زراعة أول مستشعر لمتابعة قصور القلب عن بعد. استثمر في عمان تنجح في توطين مكونات صناعة المحولات الكهربائية باستثمارات تتجاوز 15 مليون ريال عماني. الرئيس الأمريكي يقول إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران وطهران، تحذر واشنطن من شن هجمات جديدة وتتوعد برد أكبر. استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، والقطاع الصحي في قطاع غزة يقلص خدماته بعد توقف إمدادات الوقود. وهجوم أوكراني على روسيا بأكثر من 1600 مسيرة يوقع قتلى وجرحى، وموسكو تعلن عن اجتماع مع واشنطن لبحث وقف الحرب. من إذاعة سلطنة عمان وفين حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

الرحمن الرحيم. هذا الصباح لكم وهذه فيروز لكم. دعوا العالم يركض، ابقوا هنا قليلا مع الدفء، وأنتم تصغون الآن إلينا من سياراتكم على طرقاتكم. هذا صباح جديد يليق بكم.

صباحكم اللوز والسكر، وهل تساءلتم يوما لماذا نحن نحب الصباح؟ ليس لأنه بداية يوم، بل لأنه وعد، وعد بأن ما ضاق بالأمس سيتسع اليوم الآن. فالصباح لا يطرق الباب بل يفتحه، يقول لك انهض الآن، فأنت لم تخلق لتكون هامشا في حكاية أحد، أنت الحكاية كلها كما تقول فيروز.

خذ نفسا عميقا الآن واسمح لهذا الصباح أن يبدأ بك لا بدونك. لكل من استيقظ الآن وعزمه معقود على المحاولة، إلى كل من يخرج الآن إلى عمله، إلى دراسته، إلى حلمه، صباحكم العزيمة، ولا تنتظر أن يمهد لك أحدهم الطريق. امضي أنت الآن، الطريق لا يصنع إلا بالسعي، والصباح لا يوفي وحده إلا للساعين.

الخير والنور والسعادة. أسعد الله الصباحات بكل أمل وتفاؤل. كيف الآن نقول للصباحات الجميلة إنها جميلة بشكل يصفها كما هي ويليق بها؟ هل تكفي العبارة المعتادة صباح الخير؟ لا لا لا لا لا، هذه المرة صباح الخير فعلا فعلا، لأنك تحب الصباح وسن الضياف، لأنك تمتلئ نفسك اليوم بالنور والخير، فأنت كبشارة خير هذا الصباح.

الخير، ثم إنه صباح يوم الاثنين 9 ربيع الآخر 1448 للهجرة، 21 سبتمبر 2026 للميلاد. صباح الخير يا وطني الحبيب عمان، وطن السلام الذي يغمر كل شبر فيه والطمأنينة تحف صباحاته وعين الله تحرسه وتحميه. صباح الخير من رأس الحد، مشرق الشمس الأولى من جبل شمس أعلى قمم عمان ومن كل أرجاء هذا الوطن الحبيب. صباحكم عماني بامتياز.

نستهل هذا الصباح بالدعاء بأن يفيض الله على وطننا عمان بمزيد من التقدم والنماء، وأن يجعل مستقبله أكثر رقيا ورخاء. فمن عمان هذه الأرض التي علمت البحر كيف يكون كريما، وعلمت الجبل كيف يكون ثابتا، نصبح عليكم هذا الصباح على الصياد الذي سبق الشمس إلى رزقه، على المعلم الذي يحمل طباشيره كجندي يحمل سلاحه، على الأم التي توقظ بيتها بدعاء، وعلى كل قلب عماني يبدأ يومه بيا الله يا الله. أفض على عمان بالخير والنماء والازدهار.

صباح المجد الرفيع والصرح المنيع، صباح الحب الذي في أعماقنا راسخ، ذاك هو وطني الحبيب عمان على بحر يصور، الذي علم العالم الإبحار على جبل شمس، الذي علم العالم الشموخ وعلى رمال الشرقية، التي حفظت خطى الأجداد على وديان الداخلية، التي لا تزال تهمس بتاريخ عمره بآلاف السنين. أنتم لستم في وطن عادي، أنتم في عمان، ففي كل عمان في كل صباحاتها بطولة جديدة. فصباح الخير يا أبناء المجد العريق، يا أبناء عمان.

وإننا نشكر الله عز وجل على ما أسدى وأنعم. نتوجه إليه جلت قدرته بالدعاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يحفظكم أبناء مال الأوفياء أعزة كراما.

0: وشكرا لكل جهد يبذل في سبيل رفعة عمان في نمائها وتطورها. نمضي حشودا وأفرادا إلى المدارس والجامعات، إلى المستشفيات، إلى الموانئ والمصانع. غايتنا ومقصدنا عمان في تنمية تتواصل، عنوانها الإنسان بقيادة جلالة السلطان حفظه الله ورعاه. مشاريع صحية كبرى تنتشر في مختلف أنحاء عمان، ومشاريع تنتشر في أرجاء البلاد هدفها مزيد من النماء. مشاريع قائمة في أرجاء عمان وصلت إلى مراحل متقدمة من الإنشاء، ومن المتوقع بعون الله افتتاحها هذا العام والعام المقبل. راجين الله تعالى أن يفيض على عمان بمزيد من الرخاء والنماء والازدهار.
1: المواطنون الكرام، شهدت الأعوام الماضية انطلاقة رؤية عمان 2040، رؤية العمانيين جميعا وطريقهم الواضح نحو المستقبل. ولقد حققنا بحمد الله وتوفيقه أهداف هذه المرحلة من عمر النهضة المتجددة، حيث شهدنا بفضله تعالى التحسن المستمر في العديد من المؤشرات الوطنية والدولية، والتي ما كانت لتتحقق لولا تكاتف الجميع ومساندة أبناء هذا الوطن جميعا لجهود الحكومة ومساعيها. وسنعمل على مواصلة هذا التقدم في الأعوام القادمة بإذن الله تعالى.

0: متفائلون بصباحات تشرق في كل يوم على أرجاء عمان بمشاريع مستقبلية في مختلف أرجاء المحافظات، وسبحان الذي استودع قلوب العمانيين حب أرضهم وسلطانهم ليكون الدافع للبناء والنماء. حييتم جميعا بامتداد عمان في كل أرجائها، ومرحبا بكم إلى عناوين الصحافة من جريدة عمان.
1: عين على الصحافة.
0: في الصفحة الأولى من جريدة عمان، جلالة السلطان يهنئ رئيسي أرمينيا ومالطا. 189 مليون ريال إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير التجريبي في سلطنة عمان. وفي 28 من سبتمبر الجاري، فتح باب التسجيل لموسم الحج 1448 للهجرة. إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. اليوم بدء موسم الصرب في محافظة ظفار. نجاح زراعة أول مستشعر لمتابعة مرضى قصور القلب عن بعد. ضمن ملتقى شركاء الإنجاز، غرفة تجارة وصناعة عمان تحتفي بأربعة أعوام من الإنجازات وتكشف عن تصميم المبنى الجديد. تقليص دورة مستلزمات شراء مستلزمات جراحة القلب إلى 48 ساعة عبر منصة أمانة الرقمية. مشروع ازدواجية وصلتي بركة والسويق، نقلة نوعية في الربط اللوجستي. شمال الباطنة تبحث التوسع في الانضمام إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم. وسلطنة عمان تعزز جاهزيتها للاستجابة للحوادث ببرنامج تدريبي بمستشفى خولة. المستشفى السلطاني ينجح في زراعة أول مستشعر لمتابعة مرضى قصور القلب عن بعد. مسقط تستحوذ على 28% من الحدائق والمتنزهات. سلطنة عمان تضم أكثر من 33 ألف موقع وشاهد أثري وأكثر من 185 ألف زائر للمحميات الطبيعية. تدشين سيارة إسعاف جسر الوفاة لخدمة المرضى المقعدين بولاية بركة. تعزيز توظيف المؤشرات والبيانات التعليمية في تطوير القطاع التعليمي. واليوم جامعة التقنية تستعرض في لقاء إعلامي مسيرتها وإنجازاتها. مناقشة التحضير لندوة العوابي عبر التاريخ. وفي الصفحات الاقتصادية، ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح لمؤسسات القطاع المصرفي، وأكثر من 2 مليون طن إجمالي البضائع المتناولة في ميناء شناص، 156% نمو حركة السفن خلال النصف الأول. ملتقى بشمال الباطنة يستعرض تحليل الوضع الراهن تمهيدا لإعداد استراتيجية سوق العمل. ولاية الجبل الأخضر تعزز جاهزيتها السياحية لعام 2027. ومختصون لجريدة عمان يضمن تكافؤ الفرص ويرفع مساهمته في الناتج المحلي. الثروة المعدنية تعديلات تشريعية تفتح آفاقا جديدة للاستثمار والإنتاج. إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، منح الموافقة الواحدة للمشروعات التي تبلغ تكلفتها 10 ملايين ريال وأكثر. وفي الملحق الثقافي من جريدة عمان لهذا الصباح، سلطنة عمان تشارك في اجتماع المجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية بتونس. كانت هذه عناوين الصحافة، رافقتكم السلامة أينما كنتم، كبارا صغارا رجالا نساء. وفي هذا الصباح نحيي كل عماني يستمع الآن إلينا في طريقه إلى العمل بوفاء وإخلاص، ولمن أنهى المناوبة الليلية في طريقه الآن إلى منزله، ولكل الأشقاء والأصدقاء من الدول الشقيقة والصديقة الذين يشاركوننا في عمان مسيرة البناء والعطاء. صبحتم جميعا بكل الخير من صباح الشباب. ونرافق المشاوير راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج جلال بن ربيع الخويطري.

صباح الخير والنور والمحبة، صباح المتفائلين خيرا الذين ينطلقون الآن في مختلف الدروب. بشروا بشروا عن صباحاتكم، عن دروبكم، عن مشاويركم وعن الأجواء. هذا الصباح المؤشرات بإذن الله بإذن الله تبشر بأجواء أكثر لطفا في الأيام القادمة. درجة الحرارة العظمى اليوم في مسقط 32 والصغرى 28، أما في صلالة فالعظمى اليوم 30 والصغرى 27. أذكرك ترى يومك كله كله كله يعتمد على البدايات، كيف تكون بدايتك الأمر ينطبق عليه باقي يومك. أول وجه تشوفه، أول صوت تسمعه، أول شخص تقابله، أول من يخطر في بالك الآن. فأسعد الله الصباحات جميعا بكل المحبة والخير والنور والبركة، ونحيي في هذا الصباح الآن سائقي الحافلات المدرسية الذين يتجهون الآن بأبناء عمان طلاب العلم والمعرفة إلى مختلف المدارس والجامعات والكليات. شكرا لالتزامكم اليومي الدؤوب، شكرا لعطاء الجميع بكل إخلاص ووفاء. صباح الورد والفل والياسمين، يلا يلا نشاط نشاط نشاط للجميع. ونريد نشوف ابتسامة الصباح اللي تطلع من السيارات الحين. حفظكم الله ورعاكم في مختلف الدروب والمشاوير. اليوم تنتظرك أخبار طيبة إن شاء الله، اليوم تنتظرك أخبار سعيدة. أنت فقط أحسن الظن بالله وكل شيء إن شاء الله بيكون طيب اليوم. الله بيمهد لك الطريق وبتشرق شمس الفرح في حياتك وتفائل خيرا. ترى المتفائلين أكثر جمالا، أكثر أناقة، وأكثر حضورا بهيا. وفي مشوارك الحين الصباح رايح إلى دوامك، إلى وجهتك الصباحية، إذا صادفت زهرة الصباح صبح عليها بالخير، أخبرها بأننا نسأل عنها. يا زهرة الصباح صباحك خير ونور وفل وورد وياسمين، صباح الخيرات لكم جميعا. يلا أي شيء يسعدكم اليوم لو سمحتم، نريد نكون سبب في سعادتكم. فإيش إيش إيش اللي يسعدك الحين الحين؟ ما الذي يرسم البهجة على محياك هذا الصباح؟ تعرف أن شيء مهم جدا ابدأ به صباحك اليوم وكل يوم، نشاط نشاط، حركة حركة حركة. ترى استثمار بسيط في الحركة اليومية يضمن لقلبك الصحة. رياضة ما فقط نشاط صباحي، بل كثير من الأبحاث تؤكد توقيت التمرين أول الصباح قبل ما تروح دوامك يسهم في صحة قلبك. تشير النتائج إلى أن ممارسة النشاط البدني في الساعات الأولى من اليوم ترتبط بانخفاض ملحوظ في الإصابة بأمراض القلب. صباح الخيرات للجميع، صباح الأنوار لإيمان، أهلا أهلا يا إيمان. وصباح الخير للفارسي راشد، أهلا بماجد الحسني، والقاسم صباح الخير، أبو منصور صباح الورد. صبحكم الله جميعا بكل محبة وخير وسعادة وبهجة.

ايش اللي صحاك اليوم؟ ايش السبب اللي خلاك تصحى اليوم؟ صباح الخير والمحبة والنور والبركة، يلا صباح النشاط والهمة والحيوية. اليوم فلكيا يبدأ موسم من المواسم في محافظة ظفار، فايش اسم الموسم اللي يبدأ اليوم فلكيا في محافظة ظفار واللي يأتي مباشرة بعد موسم الخريف؟ ايش اسم الموسم الذي يبدأ اليوم فلكيا رسميا في محافظة ظفار؟ يلا شاركونا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير، معكم أبو إيلين. صباح الخير يا أبو إيلين، وصباح الخير والأنوار من هدى اليعربي. الريم تصبح عليكم ودخولكم إلى المدرسة، وتقول لأختها أنوار موفقة في الوظيفة. وشاهين صباح الخير. صباح الأنوار لأم ياسر، أهلا بهدى. أسألكم إيش الموسم اللي بدأ اليوم في محافظة ظفار؟ اللي يبدأ اليوم هذا الموسم 21 سبتمبر واللي يأتي مباشرة بعد موسم الخريف، إيش اسم هذا الموسم؟ يلا بكل نشاط شاركنا الجواب. إيش اسم الموسم اللي بدأ اليوم في محافظة ظفار 21 سبتمبر 2026 للميلاد؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير. تعرف أن من فوائد الكاكاو غير إسهامه في ضبط ضغط الدم، يحسن المزاج، يخليك أكثر رايق، يخليك رايق يعني في الصبح.

حيا ومرحب بالجميع، يا صباح الورد والفل والياسمين. اليوم إن شاء الله أخبار لطيفة طيبة تنتظرك أنت فقط. تفاءل خيرا، صباح الخيرات لكم جميعا. فلكيا إيش اسم الموسم اللي ابتدأ اليوم في محافظة ظفار ويستمر 3 أشهر من 21 سبتمبر إلى 21 ديسمبر؟ إيش اسم هذا الموسم اللي يأتي بعد موسم الخريف مباشرة؟ صباح الخير لسلطان الرواحي وخالد الحميدي وأم ياسر، وصباح الخير لهدى، أهلا وسهلا ومرحبا بعذراء. عذراء طبعا إجابتك خاطئة. صباح الخير لأم سلطان، أهلا وسهلا ومرحبا بعبد الله الكندي. صباح الخيرات يا عبد الله، وصباح الخير لأبو أحمد الراشدي وعمر الرزيقي ومصطفى بن علي وأبو منصور وعزيزة، وصباح الخير لناصر. أسألكم إيش اسم الموسم اللي بدأ اليوم فلكيا في محافظة ظفار ويستمر 3 أشهر؟ إيش اسم الموسم؟ جوابك من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا يلا النشيطين المبتسمين المتفائلين، بديت تشرب قهوتك ولا بعدك؟ بعد ما شربت ماي طبعا لا تنسى تشرب ماي. بس أريد أضيف لك معلومة خلف بالك، ترى بعض الأطعمة ما يصلح أنك تتناولها مع القهوة، مثل الحمضيات. تناول الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون مع القهوة من أكثر العادات اللي تسبب لك مشاكل صحية، فتجنب الجمع بين البرتقال والليمون مع قهوة. وبعد الأطعمة المقلية لا، كلها مع القهوة، وإذا قدرت تشرب القهوة من غير إضافات أحسن لك. صباح الورد والخير والفل والياسمين. على ذكر القهوة اللي ما تشربها إلا مع هذه الأطعمة، على مر التاريخ أيهما أقدم، القهوة ولا الشاي؟ أيهما أقدم، القهوة ولا الشاي؟ يلا الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. من أقدم، القهوة ولا الشاي؟ تاريخيا وين أقدم، من أقدم، شاي ولا قهوة؟ صباح الخير لحمد الصابري ولي صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك 1414، واللي ينتهي رقمك 4788 إجابتك خاطئة. من أقدم، القهوة ولا الشاي؟ تاريخيا. ليلى الدوحاني صباح الخير، وجمال الرواحي صباح الأنوار. عبد الله طبعا إجابتك خاطئة. من أقدم، شاي ولا قهوة على مر التاريخ؟ يعني اللي اكتشف أولا واستخدم أولا واستهلك أولا، الشاي ولا القهوة؟ إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب0635 بس ما عرفناك من، وصباح الأنوار من آدم. صباح الخير من الصيدلانية حليم الزجالي، تصبح بالخير على ولدها عمر. يلا يا عمر نشاط اليوم. وأفراح الشعيبي صباح الخير، وصباح المحبة والنور والسعادة والبهجة لكم جميعا.

المحبة والخير والنور والعافية ولكل اللي ابتدى صباحها الحين. أسعد الله صباحك، الله يحفظك ويرعاك، مشوار إن شاء الله آمن سالم مطمئن إلى وجهتك الصباحية. أسألكم، ما اسم الموسم اللي ابتدى اليوم في محافظة ظفار 21 سبتمبر 2026 ويستمر لمدة 3 أشهر إلى 21 ديسمبر 2026؟ إيش اسم الموسم اللي من أكثر المواسم والفصول متعة وبهجة في محافظة ظفار؟ يمتاز بطبيعة استثنائية جذابة للزائرين اللي يأتوا من مختلف الدول، وهذا الفصل تزداد أهمية هذا الموسم اقتصاديا لدى الصيادين والمزارعين ومربي الماشية. موسم تكاثر الزراعات المختلفة وتوفر مختلف أنواع الأسماك وانتشار المراعي الخضراء وجني العسل. فإيش اسم الموسم اللي ابتدأ اليوم في محافظة ظفار لمدة 3 أشهر؟ الجواب من كلمة واحدة إلى 904-56 أو آت مورنينج يوث. يلا وين النشيطين؟ إيش اسم الموسم اللي ابتدأ اليوم؟ وتعالوا سألناكم، ترى أيهما أقدم، الشاي ولا القهوة على مر التاريخ؟ من اللي اكتشف أولا، الشاي ولا القهوة؟ صباح الخير لعبد الله. عبد الله لا طبعا، وفيصل بعد إجابتك خاطئة. اللي اكتشف أولا، أقدم القهوة ولا الشاي؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. حمد إجابتك غير صحيحة. اللي اكتشف أولا، القهوة ولا الشاي؟ صباح الخيرات لكم جميعا. على ذكر القهوة والشاي، إذا كنت ما تحب طعم الزنجبيل، ترى في بدائل طبيعية تقوي مناعتك وتحتاجها الفترة. من بين ذلك، من بين الفواكه والخضروات، الفلفل الحلو والكركم، وبعد الخضروات الورقية ممكن تكون بديل صحي. تقريبا كم عدد الأغاني اللي غنيت عن الجمال وعن وصف المرأة؟ آلاف صح، لكن العندليب اختصرها في هالكوبليه. اسمع هالكوبليه.

الورد والفل والياسمين. اهلا اهلا اهلا بالجميع. باسم صباح الخير. اهلا بالحراسي راشد وصباح الخير لسعيد. نصبح بالخير على سعيد الفتحي وصباح الانوار لكم جميعا اينما كنتم. ما اسم الموسم الذي يبدأ اليوم في محافظة ظفار واللي يأتي بعد موسم الخريف ويستمر 3 أشهر؟ هو طبعا طبعا موسم الصرب. إذا عندك فرصة للاستمتاع بالمسطحات الخضراء والواحات الغناء واعتدال الأوقات وصفو الأجواء عليك بمحافظة ظفار وموسم الصرب اللي يستمر من اليوم 21/9 إلى 21 ديسمبر 2026. تنتشر على الجبال محاصيل زراعية تعتمد على الأمطار الموسمية وتشهد هدوء أمواج البحر وجمال الجبال والسهول. وهذا الفصل يمتاز بطبيعة جميلة لا تقل جمالا عن موسم الخريف. يلا شدوا الرحال إلى ظفار. أهلا بالجميع. صباح المحبة والخير والنور والعافية. أهلا يا أبو القاسم. هلال المعشري صباح الخير. وجمال الرواحي صباح الأنوار. صباح الخير لحمزة. أهلا بكم جميعا أينما كنتم. طبعا اللي أقدم الشاي اكتشافا، الشاي أقدم من القهوة اكتشافا واستهلاكا. شكرا لتفاعلكم جميعا وإجاباتكم وتواصلكم هذا الصباح في محافظة من محافظاتنا، وهي المحافظة الوحيدة اللي عدد ولاياتها 5 ولايات. أي محافظة من محافظات سلطنة عمان عدد ولاياتها 5 ولايات. من أول المجاوبين الإجابة الصحيحة يلا بكل نشاط إلى 90456 أوقات مورنينجيو. هذا تحدي، تحدي يلا فكر فكر ومر على كل المحافظات، محافظة محافظة، محافظة وحيدة عدد ولاياتها 5 ولايات. يعني باقي المحافظات عدد ولاياتها 3 4 6 10 9، لكن محافظة واحدة عدد ولاياتها 5 ولايات. أي محافظة من المحافظات؟ ولا واحد جاوب إجابة صحيحة. نتحدى تركيزكم هذا الصباح. بدرية بني عراب صباح الخير. وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب1613، محافظة الداخلية. لا طبعا ما الداخلية، الداخلية كم عدد ولاياتها؟ 9 بعد إضافة ولاية الجبل الأخضر. وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب7066، عدد ولايات محافظة مسندم 4، خصب وبخا ودبا ومدحة. لكن محافظة من محافظاتنا عدد ولاياتها 5 ولايات، وهي المحافظة الوحيدة اللي ينتهي رقمك ب2525. البريمي عدد ولاياتها 3، البريمي ومحضة وسنينة. لا، محافظة عدد ولاياتها 5 ولايات. أي محافظة من المحافظات؟ زهرة طبعا خطأ، والبوسعيدي للأسف إجابتك خاطئة. ولا واحد جاوب إجابة صحيحة لحد الحين. وين النشيطين يلا بكل نشاط؟ محافظة من محافظاتنا عدد ولاياتها 5، وهي المحافظة الوحيدة. صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب6649، وما شاء الله على الثقة، الظاهرة عدد ولاياتها 3، عبري وضنك وينقل. لا لا لا، في محافظة ثانية. انت تعرف الجواب. شوية تركيز وتفكير وصباحاتكم سعادة ومحبة وخير وبهجة من كل أرجاء عمان الحبيبة.

والنور والمحبة. أهلا أهلا بعيسى، وصباح الخير لغادة الفارسي أم مدثر، صباح الأنوار. أما صاحب رقم اللي ينتهي رقمك ب5921، لا طبعا نحن نسأل عن محافظة. عبدالله العجمي صباح الخير، وراشد البالي صباح الأنوار، وحمد الشكيلي صباح الخير. محافظة من محافظاتنا عدد ولاياتها 5 ولايات، وهي المحافظة الوحيدة. يلا ايش هي المحافظة اللي عدد ولاياتها 5 ولايات؟ يلا وين النشيطين اللي مركزين معنا؟ ارسل جوابك الى 90456 او @morningyouth. تعرفوا هالفترة فترة تغير الاجواء صح؟ نزلات البرد والانفلونزا، ففي عادات بسيطة تضمن لك بإذن الله يعني تضمن لك مناعة أقوى. الطقس البارد يضعف الدفاعات المناعية ويميل الناس إلى التجمع في أماكن مغلقة بالشتاء، مما يسهل انتقال مسببات الأمراض. خبراء في علم المناعة يقولوا ترى الإصابة بالمرض لا تعني بالضرورة أن جهاز المناعة ضعيف، قد يكون السبب ببساطة هو التعرض لكمية كبيرة من الجراثيم خاصة في الأماكن المزدحمة. لذلك تأكد دائما من وجود فيتامين دال في جسمك، وأيضا تناول المزيد من التفاح والشوفان، وبعد لا تنسى تجنب الجلوس لفترات طويلة من أجل صحتك وعافيتك. فهي صباح الخير ناصر الشكيري، صباح الأنوار جماعة الخير. محافظة وهي المحافظة الوحيدة من محافظاتنا عدد ولاياتها 5 ولايات. أم وتين الوسطى عدد ولاياتها 4، محوت والدقم والجازر وهيمة. أما أميمة فإجابتك صحيحة 100%. والباقين يلا إيش المحافظة الوحيدة من محافظاتنا اللي عدد ولاياتها 5 ولايات؟ تعالوا صح. على ذكر المحافظات، أول شي خالد المقبالي صباح الخير، كيف أصبحت يا خالد اليوم؟ كيف النشاط اليوم؟ على ذكر المحافظات والولايات، في عمان ومن ضمن تراثنا وموروثنا نطلق على نوع من أنواع التوابل اسم الإجزع. الإجزع إيش هو الإجزع؟ ما هو الإجزع الذي يشير إلى نوع من أنواع التوابل؟ إيش هو الإجزع؟ ما هو الإجزع؟ مرت عليكم من قبل هذه الكلمة؟ شاركونا الجواب يلا من أول واحد بيشاركنا إلى 90456 أو @morningyouth. ما هو الإجزع؟ الإجزع جيم زايعين. ما هو؟ ما هو النوع من أنواع التوابل الذي يطلق عليه في عمان الإجزع؟ بعدين بخبرك إيش. صباح الخير أم محمد، صباح الأنوار أم ليان، أهلا أهلا بناصر، ناصر لا طبعا أم فرح صباح الخير، وصباح الأنوار لسيف الجولندي. عبد العزيز وعمر وراشد يبعثوا لك أسك التحايا. صباح الخير يا عبد العزيز عمر وراشد، كيف أصبحتم اليوم؟ يلا يلا ابتسامة حلوة جميلة على محياكم. صباح الخير للناعبية. الإجزع إيش هو الإجزع؟ ماذا يطلق

العمانيون على القزع؟ أي نوع من أنواع التوابل؟ يلا جوابكم إلى 90456 أو آت مورنينج يوت. أهلا بإبراهيم وصباح الفل منتصر. منتصر لا طبعا، إيش هو القزع؟ أنت تعرف الجواب. أم عبد الله المعولي صباح الخير، وإبراهيم صباح النور، حيا وسهلا بالجميع. أم قابوس صباح الخير، وأسعد الله صباحاتكم بكل محبة وسعادة وبهجة ونور. أهلا بداود آل علي صح، وعبد الله الندابي أنت صحي، كيف الشارع اليوم عبد الله؟ شكيلي ثلاث صحات، وأحمد صح، والصابري بعد صح. يلا يلا الباقين، إيش هو الإجزع؟ ما هو الإجزع عند العمانيين؟ إيش اللي يسموه الإجزع؟ شاركونا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينجيوت. عيسى النيري صباح الخير، أول مرة أشارك معكم رغم أني أسمعكم كل يوم. زين ما عرفناك صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك باثنين وصفر 3-8. وسعيد صباح الخير، والعامري صباح النور، وصباح المحبة والبهجة لكم جميعا. 1-1 منتهدي هالمقطع.

يا مرحب يا مرحب بالجميع، رافقتكم السلام أينما كنتم، حفظكم الله ورعاكم. صباح الخير لخليفة الهنائي، للرحبية، للرواحي، أهلا بإبراهيم الميشاني، وصباح الخير لناصر. ما هو الإجزع؟ إيش هو الإجزع؟ بالمناسبة هذا نوع من أنواع التوابل في عمان يسموه الإجزع، وهو يزرع حاليا في عمان ونجاح زراعة الإجزع. فما هو الإجزع؟ اللي ابتدى صباحه الحين صباحك خير وشاركنا الجواب. أهلا ببو مريم، بهود، ماجد، موسى، أم شيم، وأحمد العامري، داود، وموسى، وعمار. صباح الخير هلال، صباح النور. أهلا أهلا بسميرة. سميرة لا طبعا إجابة خاطئة. إيش هو الإجزع؟ ماذا على ماذا يسمي أو ماذا يطلق العمانيين على الجزع؟ الجزع الجزع أي نوع من أنواع التوابل؟ صباح الخير لأبو قيس الحمحمي، ومرحب بفاطمة. أهلا أهلا يا خالد. خالد لا طبعا، الجزع هو الكركم، الاسم المحلي الدارج عند عدد من العمانيين يسمون الكركم الجزع. وبالمناسبة هو الكركم ينتمي للعائلة الزنجبيلية، وهناك تجارب لنجاح زراعة الكركم في سلطنة عمان، حيث نجحت التجربة مثلا في مزرعة رزات السلطانية، نجحت تجربة زراعة الكركم وإنتاج أكثر من 50 طن من الكركم العضوي. وكذلك في عدد من جبال ظفار ضمن جهود توطين زراعة الكركم، حتى أن الآن في كركم من رخيوت. فصباحاتكم اعتزاز بتراثنا، بأصالتنا، بهويتنا العمانية وموروثنا الأصيل.

0: نشاط تشاركنا الآن الطالبة سارة، سارة بنت سيف السعدي، سارة في الصف الثاني من مدرسة تماظر بنت عمرو للتعليم الأساسي بولاية مدحة. السلام عليكم يا سارة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا أستاذ راشد، صباح الخير يا أجمل المستمعين، صباح الورد والفرح والنجاح لأحلى المدارس، صباح الخير يا وطني الغالي عمان.
0: يا صباح الجمال، يا صباح الخير يا سارة، كيف حالك سارة اليوم؟
1: بخير والحمد لله. أعرفكم بنفسي، أنا اسمي سارة سيف محمد سيف السعدي من الصف الثاني الأساسي من مدرسة تماظر بنت عمرو في ولاية مدحة في محافظة مسندم.
0: يا مرحبا بسارة والنعم بسارة. كيف مدحة سارة؟ كيف ولايتك حلوة؟ كيف الجو معكم؟
1: حلو.
0: شيء أمطار معكم ولا ما في أمطار؟
1: لا.
0: وانت تحبي المدرسة صح سارة؟
1: نعم.
0: على فكرة سارة ترى اسمك حلو.
1: شكرا.
0: عفوا يا سارة، وما شاء الله سارة خلاص صارت كبيرة الحين صف ثاني. انت كم جزء حافظة من القرآن سارة؟
1: نصف جزء عامة.
0: ما شاء الله، عقبال إن شاء الله ما تحفظي القرآن الكريم. ومن اللي حفظك القرآن سارة؟
1: ماما وبابا
0: وأستاذتك بعد معلمتك.
1: نعم.
0: طيب يا سارة أنت تحبي القراءة أكيد، يعني عندك قصة حلوة.
1: نعم.
0: يلا زين خبري المستمعين بالقصة الحلوة.
1: سأحكي لكم اليوم قصة النملة الصغيرة. في يوم من الأيام كانت هنالك نملة صغيرة كانت تحاول أن تحمل حبة قمح كبيرة. حاولت مرة فسقطت، وحاولت مرة ثانية فسقطت أيضا، لكنها لن تستسلم. وبعد محاولات كثيرة استطاعت أن تحمل الحبة الكبيرة وتصل بها إلى بيتها. وتعلمت النملة أن لا تيأس،
0: ليس إيش يا سارة؟ هي النملة تعلمت إنها ما تيأس صح؟
1: صح.
0: وانت إيش تعلمتي من القصة؟ إن الإنسان ما يأس صح؟
1: صح.
0: شاطرة يا سارة. سارة انت الحين في المدرسة ولا في البيت؟
1: في البيت.
0: تأخرتي اليوم؟ بيتكم بعيد عن المدرسة ولا قريب؟
1: قريب.
0: يلا يا سارة بكل نشاط، يلا روحي بعدين المدرسة بعد ما يخلص اللقاء. زين
1: زين.
0: يلا قولي لنا أنشودة بعد.
1: أنشودة ما هو رن الجرس وحان الدرس، قلت انتبهوا.

0: جاء إليك يحكي شعرا يروي خبرا يصفع نورا في عينيك. إن تسأله ما تجهله كان العالم بين يديك. ليس ثيابا فهو الأحلى، ذهب النالى فهو الأغلى، أوفى من أوفى الخلال يبني مجدا للإنسان. قالوا عنه من أجيال خير جليس يا أصحاب. صاحت بشرى هتفت ليلى رامي منصور ورباب. مرحى مرحى يا أصحاب ما أعنيه كان كتاب.
1: الله عليك يا سارة، ما شاء الله ما شاء الله، وانت تحب القراءة والكتاب، تقرأي كتب سارة؟
0: نعم.
1: شاطرة شاطرة يا سارة، وبعد عندك تجارب علمية بتخبرينا عنها، تجربة حلوة.
0: نعم، تجربة البركان.
1: يلا
0: أول شيء نضع في قدينا الخل وملون طعام برتقالي والصابون وبيكربونات الصوديوم وصار البركان. إنها تجربة مثيرة.
1: ممتازة يا سارة. وسارة لما تكبر وتخلص مدرسة إيش بتصير إن شاء الله؟
0: أصير معلمة لكي أعلم الأطفال وأضع لهم النجوم.
1: بالتوفيق إن شاء الله أستاذة سارة. ومن تشكر أستاذة سارة الحين؟
0: أشكر أمي وأبي لأنهم يشجعوني ويساعدوني
1: جميل.
0: لكي أنجح.
1: بالتوفيق أستاذة سارة. مع السلامة أستاذة.
0: مع السلامة.
1: تعالي صح، ما شكرتي، من بتشكري؟
0: أشكر مديرتي مديرة
1: المدرسة
0: أستاذة مريم السعدي، وأشكر جميع معلماتي، وأشكر أستاذة أسماء السعدي. وأستاذة عائشة الحميدي.
1: شكرا لهن جميعا. شكرا شكرا أستاذ.
0: وأشكرك أيضا يا أستاذ راشد على الاستضافة.
1: ونحن نشكرك ما شاء الله على الثقة العالية يا أستاذة سارة. مع السلامة أستاذة.
0: مع السلامة.
1: كانت معنا الأستاذة سارة بنت سيف بن محمد السعدي في الصف الثاني من مدرسة تماظر بنت عمرو للتعليم الأساسي بولاية مدحة.

0: أهلا بكم جميعا وصباحاتكم الخير والنور والمحبة والبركة. طابت بكم الأوقات والصباحات بكل سعادة وبهجة رفقة صباح الشباب، واللي ابتدى صباحه الحين نريد نسألكم عن محافظة من المحافظات، وهي المحافظة الوحيدة فقط في سلطنة عمان اللي عدد ولاياتها 5 ولايات. يلا إذا ابتدأ صباحك الحين شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. محافظة من محافظات سلطنة عمان الـ11 هي المحافظة الوحيدة فقط اللي عدد ولاياتها 5 ولايات، فإيش هي هذه المحافظة؟ يلا الجواب بكل نشاط. صباح الخير لأحمد شيزاوي، أهلا يا أبو عمار. صباح الخير لأبو عبد العزيز ومرحبا بحمود وخلود. خلود تصبح بالخير على عمار السعدي المتجه الآن إلى المدرسة، وصبح الخير لفاطمة، أهلا ومرحبا بأسماء. نصبح عليكم جميعا بكل الخير والنور. إيش اسم المحافظة اللي عدد ولاياتها 5 ولايات فقط؟ ما المحافظة اللي عدد ولاياتها 5 ولايات وهي المحافظة الوحيدة من محافظات سلطنة
1: صباح
0: عمان؟
1: الشباب،
0: يلا شاركنا الجواب بكل نشاط. حمود طبعا إجابة خاطئة. إيش هي المحافظة اللي عدد ولاياتها 5 ولايات؟ يلا شوية تركيز وتفكير والجواب بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. ليش يزيد وزن الإنسان بعد ما يوصل الـ50 رغم أنه ما يتغير عليه روتين الطعام ونظام الغذاء؟ احتمالية اكتساب الوزن تزيد مع التقدم في العمر نتيجة التغيرات اللي تطرأ على عمليات التمثيل الغذائي والهرمونات ونمط الحياة. لذلك دير بالك، انتبه جيدا. ما المحافظة اللي عدد ولاياتها 5 ولايات؟ خليفة الهناية، الله يهديك يا خليفة، الله يهديك. مسندم عدد ولاياتها فقط 4، وهي خصب بخا، دباء مدحة، أريام. صباح الخير وصباح الأنوار لأبو أروى. أبو أروى أنت مية مية ما شاء الله عليك. والباقين يلا، من المحافظة؟ حمود الجحافي، لا طبعا. محافظة شمال الشرقية عدد ولاياتها أكثر عن 5 ولايات. وصباح الخير من أم بدر وحمد بن سالم العلوي. محافظة واحدة من محافظات سلطنة عمان عدد ولاياتها 5 ولايات. يا مرحب يا مرحب يا حي وسهلا بكل المتفائلين خيرا الذين ينطلقون إلى أعمالهم الآن بكل نشاط وهمة وحيوية. رافقتكم السلامة أينما كنتم. ترى الساعات الذكية وأساور اللياقة ليست مجرد زينة فقط، هي رفيقك نحو نمط صحي. أهم فوائدها نتابع عدد الخطوات والتمارين والسعرات الحرارية وتذكرك بالحركة عند الجلوس لفترات طويلة. والفائدة الحقيقية ليست في الأرقام وحدها بل في السلوك. أهلا بعلياء وصباح الخير لسكينة، أهلا وسهلا ومرحبا بآلاء وصباحاتكم محبة وسعادة وبهجة وخير ترافق دروبكم.

0: خير والنور. اهلا اهلا بالجميع، صباح الخير لعوض الزيادي، اهلا وسهلا ومرحبا بام شفيقه، وصباح الخير من احدهم يصبح بالخير على اخوات ام المؤيد وام شهاب وانا رايحات للدوام في كليه عمان للسياحه، وصباح الخير من ام بدر، اهلا بام اروى، وصباح الخير لابو ايلين الرمضاني. نصبح عليكم جميعا بكل الخير. محافظه واحده من محافظات سلطنه عمان هي المحافظه الوحيده اللي عدد ولاياتها 5 ولايات، فبس المحافظه. اذكرك بخطوره تناول الصودا، المشروبات الغازيه، التوصيات المتعلقه بالحد من استهلاك المشروبات الغازية صارت أمر اعتيادي بالنسبة لكم، لكن ما يثير الدهشة فعلا هو استمرار الناس في تناول هذه المشروبات المحملة بالسكر والسعرات الحرارية لما تتناولها بشكل يومي. فانتبه جيدا من أجل صحتك وعافيتك. يلا نسأل عن محافظة هي المحافظة الوحيدة من محافظات البلاد اللي عدد ولاياتها 5 ولايات فقط، ايش اسم المحافظة؟ يلا بكل نشاط شاركونا الجواب الى 90456 او at morningyout. سلطنة عمان تسجل نموا في قطاع الزراعة والأسماك في الربع الأول من عام 2026، وأبرز المؤشرات والأرقام أكثر من 12% نمو قوي في نشاط الزراعة وقرابة 1% في الأداء المستقر في صيد الأسماك، وتعزى عوامل النجاح إلى زيادة الاستثمار، تطوير التوريد والموارد المحلية، وأكثر من 189 مليون ريال الإنفاق على البحث والتطوير التجريبي في سلطنة عمان، وأكثر من 2 مليون طن إجمالي البضائع المتناولة في ميناء شناص خلال النصف الأول من عام 2026. نهضة متجددة تتواصل في كل أرجائها وفي مختلف القطاعات، هدفها تحقيق مزيد من الرخاء والنماء والازدهار بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه.
1: نتقدم بثقة في سبيل الوصول بهذا البلد العظيم إلى مكانته الأسمى التي يستحق،

السلامة أينما كنتم، ولكل من يستمع الآن إلينا في الطريق، تعرف أنك وسيارتك رقم من أكثر من 1,700,000,000 مركبة على الطرق حول العالم؟ فهل يحتمل العالم مزيدا من السيارات؟ العالم يشهد تحول هائل في قطاع التنقل، تتزايد أعداد المركبات على الطرقات بمعدلات قياسية تفوق أحيانا معدلات النمو السكاني في العديد من المناطق. في عالم يتجاوز عدد سكانه 8,200,000,000 نسمة، لم تعد سيارة مجرد وسيلة نقل بل مؤشر حضاري واقتصادي. في 2026 الأرقام الجديدة والمذهلة حول حجم اسطول المركبات العالمي يكشف عن واقع مروري غير مسبوق. يتجاوز عدد المركبات المستخدمة على كوكبنا قرابة 1,600,000,000 مركبة. فعادي هدي هدي، كل شيء إن شاء الله سيمضي على خير ما يرام بتفاؤلك وتأملك. صباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 9799. يا أخي شكرا لك، أخجلتنا بكلماتك. وأحمد الحوسني وعلي المحاجري وفيصل بن حمد المخيني، صباحاتكم الخير. محافظة من محافظات سلطنة عمان الـ11 هي المحافظة الوحيدة اللي عدد ولاياتها 5 ولايات. عن أي محافظة نتحدث؟ شاركنا الجواب إلى 90456 أو @morningyouth. أما نحن فنشاركك الآن هذه الكلمات لهذا الصباح. وما المرء إلا ظل طيف سينقضي، وتأتي ظلال بعده وطيوف، وما العمر إلا غفوة بعد غفوة، وما الناس إلا ومضة وخسوف، فمر على الدنيا خفيفا كما الندى، فإنا على هذه الحياة ضيوف. ووصفها الصباح فقال: يا من لها طيف الخيال وما حوى، أخطأت بعدا والمحب يسامح، فهب المحب زيارة لو في الكرى فمشاعري وسط البعاد جوانح، أنا درب هذا العشق في طرق الهوى، والحب غاد في الفؤاد ورائح، أبيات وجدي في المحبة صغتها، هذه صحائف للهوى وصفائح. ما كل هذا الحسن يا محبوبتي، ضاق الكلام وما وفى التعبير، أعيت محاسنك البيان فلم يزل في وصفها ينتابه التقصير، عهدي به لبق الحديث فما له لا يستطيع القول حين يراك. لي 1,000 بيت بالفصيح أجدتها، لكنني في حبها أتلعثم، وإني لينسيني لقاؤك كلما لقيتك يوما أن أبثك ما بيا. وأنا الفصيح فإن شكوت إليكم جنف الغرام، فإنني الأهتاب، وكم من حديث قد خبأته للقى، فلما التقينا صرت أخرس أبكما. هذا الصباح تبدين جميلة جدا جدا، وإن كنت الجميلة دائما، ويشع وجهك بالنضارة مترفا، ترفا يطال سناه جسما ناعما. ما سر طلتك البهية؟ إنني في كل يوم أرتقي بك هائما هائما. يا حسن زينتها وحسن المعطف، فكأنها في طهرها ابنة مريم، وكأنها في حسنها ابنة يوسف. بيضاء حبك يجري في شراييني، ونور وجهك أغرى بي ويغريني، غرقت في البحر بحر الحب لا أمل ولا شراع إليك اليوم يأويني، أهواك أهواك لا صرح ولا أمل إلا هواك يمنيني ويهديني.

0: اهلا اهلا بالجميع، يا صباح الخيرات والانوار لمن ابتدأت صباحاته الان. حفظكم الله ورعاكم، دروب امنه وسالمه وموفقه. يلا نشاط وهمه وحيويه. ما المحافظه الوحيده من محافظات البلاد اللي عدد ولاياتها 5 ولايات؟ ام عبد الله وصيف، صباح الخير، وتبارك لتوامها عبد الله وصيف يوم ميلادهم، ما شاء الله كل عام وانتم بخير. عبد الله وصيف، وصباح الخير لابو فهد. اهلا بأحمد الحوسني، وصباح الأنوار لوليد. هي محافظة واحدة من محافظاتنا عدد ولاياتها 5 ولايات. محمود، لا طبعا، شمال الشرقية عدد ولاياتها أكثر، إبرة والقابل، بدية ودمو والطائيين، سناو والمضيبي، وادي بني خالد، بعد أكثر عدد ولايات شمال الشرقية. ركز ركز يا محمود. محافظة عدد ولاياتها فقط 5 ولايات، وهي المحافظة الوحيدة. أهلا بكم جميعا، وطابت بكم الأوقات والصباحات. صباح الخير من علي. علي الله يهديك. مسقط، لا مسقط عدد ولاياتها 6 ولايات، سيبو بوشر، مسقط ومطرح، العمرات وقريات. على ذكر مسقط، نبارك لغرفة تجارة وصناعة عمان إعلانها ضمن ملتقى شركاء الإنجاز عن تصميم الكشف عن تصميم مبنى المقر الجديد لغرفة تجارة وصناعة عمان في موقع استراتيجي بمدينة العرفان في محافظة مسقط، ضمن بيئة حضرية متكاملة تضم مناطق للأعمال ومرافق حيوية. والمبنى الذي تم الكشف عنه يضم مساحات عمل ذكية وقاعات متطورة للمؤتمرات والفعاليات. وأيضا هذا التصميم يستهدف تحقيق جودة البيئة الداخلية ورفاه المستخدمين، فنبارك له. أهلا بكم جميعا إلى ثاني المتابعات الصباحية في صباح المدارس، إلى الأحلام والآمال والطموحات.
1: صباح المدارس،
2: صباح الشباب.
0: تنضم معنا الآن في صباح المدارس الطالبة مهرة بنت حكم الحسني. مهرة من مدرسة الفجر الساطع الخاصة بولاية دمه والطائيين، وهي في الصف التمهيدي. السلام عليكم مهرة. مهرة مهرة، ما اسمك؟ ما اسمك يا مهرة؟
3: مهرة بنت حكم بنت محمد بن منصور بن خلفية الحسني.
0: والنعم بمهرة، ايش يعني اسمك مهرة؟
3: يعني بنت الحصان.
0: ما شاء الله على مهرة. مهرة انت كم عمرك؟
3: 6 سنوات.
0: بارك الله فيك يا مهرة. في اي مدرسة درسي؟
3: في الدرس الساطع.
0: وصف كم انت مهرة؟
3: تمهيدي ثالث.
0: وإيش الدرس في المدرسة؟
3: الحروف والدعاء والقرآن والأرقام.
0: ممتاز، أنت يعني تعرف تعدي من 1 إلى 10؟ يلا عدي من 1 إلى 10. يلا،
3: 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 100.
0: ما شاء الله مهرة، عديتي إلى 100. شاطرة مهرة ونشيطة ما شاء الله. زين، أقول لك مهرة. قولي نعم مهرة. قولي لي، أنت من اسم معلمتك؟
3: أستاذة ندى.
0: وأخوانك من اسمهم أخوانك؟
3: الأزهر والزهراء وحواري ومحمد وزكريا.
0: ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك فيهم. عيدي عيدي عيدي مرة ثانية، من اسماء أخوانك؟
3: الأزهر والزهراء حواري ومحمد وزكريا.
0: ومن أكبر واحد؟
3: الأزهر.
0: ومن اللي أصغر منك؟
3: أحد.
0: أنت آخر وحدة، أنت أصغر وحدة.
3: إيه،
0: يعني كلهم في البيت يحبوك صح؟
3: إيه.
0: شاطرة يا مهرة، وانت ما تضاربي حد صح؟
3: ها؟
0: انت ما تضاربيهم في البيت؟
3: ما ضارب.
0: وبعد اي شيء يقولوا لك تقولي ان شاء الله.
3: ان
0: شاطرة مهرة. انزين انت ايش موهبتك الحلوة؟
3: الإنشاد والقرآن.
0: الإنشاد والقرآن، ممتازة. انزين يلا سمعيني نشيد.
3: نسبح باسمك

صحفياتي وعنواني، وكنا في مدارس هناك رحت وبابا ألحاني، واني بيننا مثلا بلاد الرب أوطاني، وكل حرب إخواني، وكنا محبط فعلا تحرم ومشاعرنا ونزرع في الحكايات.

0: تناسبه. اما بشعب البحريني في لوبيا وإلى لبنان. عندي نشيد غيره.
1: عندك نشيد غيره؟ يلا قولي.
0: أنت نور الله.

0: ممتازة يا سارة، اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد، بارك الله فيك يا مهرة. مهرة، لما تكبري وتخلصي المدرسة ايش بتصير ان شاء الله؟
1: طيب دكتورة وراح طيران.
0: لحظة، ايش بتكوني؟
1: دكتورة وراح طيران.
0: كيف يعني دكتورة بتروحي طيران؟ كيف؟
1: دكتورة وراح طيران
0: يعني كيف شرحي لي كيف بت
1: راح الطيران
0: اها ايش تسوي؟
1: واسوي مكتب في الطيران
0: اها
1: وراح اطير
0: اها زين لو جاك المرض كيف بتعالجيه؟
1: عالجتهم واعطيكم دواء واسوي لكم سقاية واضربكم برا.
0: يا ربي ابرة بعد.
1: هيه.
0: زين دكتورة انت لازم تاكلي اكل صحي.
1: هيه.
0: زين ايش هو الاكل الصحي دكتورة؟
1: حليب
0: اها
1: وسندوق وموز وشمام
0: وحلاوة.
1: لا
0: ها حلاوة
1: وكيكة
0: وآيس كريم.
1: ايه
0: صحي ولا ما صحي؟
1: ما صحي.
0: والبرتقال
1: صحي.
0: شاطرة دكتورة مهرة، خلاص انتي دكتورة الحين. يلا ومن بتشكري دكتورة؟
1: أشكر أمي وأبي والمديرة نوار أستاذة ندى وأستاذة أمينة.
0: وما شكرتي بعد حد نسيتي دكتورة؟
1: أستاذة أستاذة فخرية وأستاذة ميساء.
0: أها وبعد حد ما شكرتيه تعرفي من؟ ما شكرتي الأزهر ولا شكرتي الزهراء ولا شكرتي حوراء ولا شكرتي محمد ولا شكرتي زكريا.
1: أشكرهم لك.
0: يلا مع السلامة دكتورة.
1: مع السلامة.
0: كانت معنا الدكتورة الجميلة النشيطة مهرة بنت حكم بن محمد الحسني من مدرسة الفجر الساطع الخاصة بولاية دمى والطائيين بشمال الشرقية وهي في الصف التمهيدي.

أهلاً أهلاً بالجميع، يا صباح الورد والخير والنور والعافية والفل والياسمين، أهلاً بكم جميعاً. طابت بكم الأوقات والصباحات بكل محبة وخير وعافية. كيف تبدو دروبكم؟ إن شاء الله وصلتم، ويا مرحب يا مرحب بكل الذين ابتدأت صباحاتهم الآن.

هاتف ايفون 18 برو الجديدة وساعات ابل الذكية الجديدة. الامر يعتمد على الهاتف الحالي وطريقة استخدامه. بالمقارنة بين ايفون 17 برو وايفون 18 برو متطابقين جدا، يتميزوا صح الهواتف ايفون 18 يتميزوا بكاميرات افضل، عمر بطارية اطول، لكن الميزة الأبرز فتحة العدسة المتغيرة الجديدة في الكاميرا الرئيسية. الفارق بسيط والأمر مرده إليك تروح تشتري ولا لا. أهلا بعبد الرحمن المقبالي وصباح الخير لأنوار. أهلا أهلا بأنوار، نصبح عليكم جميعا بالورد والفل والياسمين، ونتمنى لكم اليوم صباح لطيف جميل، استقبلوا فيه الأخبار الطيبة السعيدة، ويتواصل معكم شعور الإيجابية والتفاؤل طول اليوم.

0: أهلا بالجميع. أصدرت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أمس اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، متضمنة تنظيم إجراءات تخصيص الأراضي والتراخيص وإدارة المحطة الواحدة والحوافز والإعفاءات وتنظيم مشروعات التطوير العقاري إلى جانب الضوابط الرقابية والجزاءات الإدارية. فيما أكد معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن صدور اللائحة التنفيذية يمثل خطوة مهمة في استكمال ما استهدفه قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة من تطوير وتوحيد المنظومة التشريعية المنظمة للاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتعزيز الضمانات والوضوح التنظيمي وتسهيل الإجراءات بما يرفع تنافسية هذه المناطق ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والمشروعات ذات القيمة المضافة.
1: مع الحدث
0: عبر الاتصال تنضم معنا مشكورة الأستاذة شيماء بنت عبيد المالكي وهي رئيسة قسم البحوث والدراسات القانونية بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. صباح الخير أستاذة شيماء، أهلا ومرحبا بك معنا.
2: صباح النور أستاذ راشد، أهلا وسهلا بكم والمستمعين الكرام وشاكرا لكم هذه الاستضافة.
0: حياكم الله ومبارك صدور اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، فما أبرز ما جاءت به اللائحة؟
2: طبعا اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة صدرت موجب قرار من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة، وكما تعلمون الوظيفة القانونية للوائح التنفيذية بشكل عام تتمثل في تفصيل أحكام القانون، وبالتالي ترجمة اللائحة الإطار العام والأحكام التي جاء بها قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بمرسوم السلطاني رقم 38/2025 ترجمتها إلى آليات تنفيذية واضحة ومحددة. أما بشأن أبرز ما تضمنته اللائحة فقد تضمنت 9 فصول بدءا من الفصل الأول الذي وضع الإطار المفاهيمي والتعريفات والأحكام العامة وحدد آلية طلب تخصيص الأراضي أو العقار المشروع. طبعا أرسلت اللائحة كذلك البنية الإجرائية في فصلها الثاني من خلال المحطة الواحدة ونظام المحطة الواحدة بوصفها قناة موحدة لتقديم الخدمات والمشروعات والمطورين العقاريين بدءا من تخصيص الأراضي وإلى إصدار الترخيص لإقامة المشروع. وأشير هنا أستاذ راشد إلى أن اللائحة من خلال أحكامها عززت ربط الأنظمة الإلكترونية بهدف تكامل البيانات والتسهيل على المستثمرين. كما استأذنكم الأخ راشد في أن أقف بشيئا من التفصيل عن فصل التراخيص.
0: تفضل.
2: شكرا أستاذ فضلك. طبعا فصل التراخيص جاء بآجال ناجزة للبحث في الطلب، بل ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك حيث نظمت اللائحة إصدار التراخيص تلقائيا عبر التحقق الآلي من استيفاء الشروط. وهذا في الحقيقة يعكس سعي الهيئة نحو بيئة استثمارية مثلى وذات إجراءات واضحة. وفي المقابل كذلك حددت اللائحة في فصل الالتزامات ما يقع على المرخص له من واجبات بما يحقق التوازن بين التسهيل والتيسير من ناحية والمسؤولية والرقابة من جهة أخرى. كذلك في جانب المزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات أفردت اللائحة أحكام خاصة بالمشروعات الاستراتيجية وشروط تحقق ذلك الوصف، وكذلك نظام الموافقة الواحدة والإعفاء الضريبي للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، حيث بنت اللائحة في هذا الشأن نهجا تقدميا يعكس المساهمة في نقل المعرفة والتقنية الحديثة وتعزيز المحتوى المحلي وتحقيق الأمن الاقتصادي وغيرها من الجوانب الاقتصادية الاستراتيجية. كذلك تضمنت اللائحة أحكام خاصة بإقامة المستثمرين وملاك الوحدات العقارية غير العمانيين وأزواجهم وأقاربهم من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى فصل خاص ينظم مشروعات التطوير العقاري. كما وضعت اللائحة دعنا نقول منظومة متكاملة للرقابة والإجراءات القانونية المقررة، طبعا دون الإخلال بمرونة التعامل مع المستثمر أو مع المشروع.
0: جميل. طيب الآن يعني إيش اللي يميز هذه اللائحة من حيث أهم جزء يهم المستثمر وهي تسهيل إجراءات الاستثمار والمستثمر؟
2: نعم. أستاذ راشد، فقط قبل التطرق لتفاصيل هذه الإجابة فقط أود أن أشير إلى أن صياغة هذه اللائحة مرت بمراحل إعداد مختلفة شارك فيها أصحاب المصلحة من قطاعين العام والخاص، بما في ذلك من مناقشات وحوارات متبادلة ومفتوحة، وهذا التشارك انعكس فعليا على النصوص والأحكام، فجاءت آخذة في عين الاعتبار الجوانب العملية واحتياجات المستثمرين على أرض الواقع. وكما أسلفت عند حديثنا عن المحطة الواحدة وتنظيمها بشكل تكاملي وكنافذة موحدة لتقديم الخدمات وفصل التراخيص بأجاله الناجزة والتراخيص التلقائية، وهذه بحد ذاتها أستاذ راشد من أبرز ما يميز ويسهل إجراءات على المستثمرين. هناك كذلك ملامح استراتيجية أخرى تستحق الإشارة هنا وتشكل بعدا اقتصاديا متميزا، حيث أن اللائحة وتنفيذا للقانون تبنت نهجا تصحيحيا قبل اتخاذ أي إجراء في حال تعثر المشروع. فعلى سبيل المثال، إذا وقع أي تأخير عن جدول الزمن المقرر يتم منح مهلة مناسبة للمشروع لتصحيح الوضع، طبعا حسب طبيعة كل مشروع وقبل المضي في فرض أي جزاء إداري. كذلك من جانب الرقابة اعتمدت اللائحة مبدأ التدرج، فلم تجعل توقيع الجزاء كخيار أول، بل أوجبت إخطار المستثمر ومنح مهلة لتصحيح أوضاعه وغيرها من الإجراءات قبل اللجوء إلى الجزاءات الإدارية المتدرجة. لذلك أستاذ راشد، ودعنا نقول إجازة لما تقدم، اختارت اللائحة في صياغتها أن تكون شريكا يدعم المستثمر ويمنحه الفرصة لتطويب مساره للحفاظ على المشروع وضمان استمرارية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وبالتالي بما يعكس تباعا بشكل إيجابي على بيئة الأعمال في تلك المناطق وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.
0: جميل. طيب إذن هذه اللائحة كيف نظمت مشروعات التطوير العقاري والضمانات اللي وضعتها لحماية حقوق مالك الوحدات العقارية؟
2: نعم، نظمت اللائحة فصل خاص وشامل لمشروعات التطوير العقاري في المنطقة الاقتصادية الخاصة، راعت فيه طبعا تمكين نشاط التطوير العقاري كرافد استثماري في المنطقة، مع توفير حماية قانونية لمشتري الوحدات العقارية من خلال عدة جوانب، لعلي أذكر أبرزها هو حماية المشترين من خلال حساب الضمان الذي يلزم المطور بفتحه لدى مصرف مرخص عند بيع الوحدات على المخطط، بحيث تودع فيه مبالغ المشترين قبل إنجاز المشروع. كذلك أوجبت اللائحة في مسألة الترويج والإعلان لبيع هذه الوحدات أخذ موافقة الهيئة قبل المضي قدما في هذه الإجراءات. فيما يتعلق بالتملك، كذلك نظمت اللائحة بيع الوحدات لغير العمانيين ونظام التملك الحر ضمن مشروعات التطوير العقاري يحددها مجلس إدارة الهيئة. بالنسبة لحماية المستثمر، ملاك الوحدات العقارية امتدت كذلك إلى ما بعد التسليم، أقصد بعد تسليم الوحدة العقارية، حيث نظمت اللائحة تأسيس جمعيات الملاك بغرض إدارة المرافق والخدمات المشتركة.
0: نرجو التوفيق للجميع، وبإذن الله تسهم هذه اللائحة في تحقيق أهدافها وغاياتها وجذب المزيد من الاستثمارات. شكرا لكم أستاذة شيماء.
2: شكرا أستاذ، ونتمنى هذه الاستضافة وحرصكم على تسليط الضوء على اللائحة التنفيذية. في الحقيقة هذه الاستضافة تعكس تكامل أدوار بين مختلف الجهات الحكومية.
0: شكرا للأستاذة شيماء بتعميد المالكي، وهي رئيسة قسم البحوث والدراسات القانونية بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة حول قرار اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

0: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن فتح باب تسجيل حجاج سلطنة عمان للمواطنين والمقيمين الراغبين في أداء مناسك الحج لموسم 1448 للهجرة، وذلك عبر النظام الإلكتروني خلال الفترة من 28 من سبتمبر الجاري إلى الحادي عشر من أكتوبر القادم. عملية إبلاغ المستحقين واختيار شركة حج لحجاج الاستحقاق الأول ستكون خلال الفترة من 21 أكتوبر حتى الحادي من نوفمبر القادمين، واختيار شركة حج لحجاج الاستحقاق الثاني من 16 إلى 22 من نوفمبر القادم.
1: مع الحدث
0: معنا الآن مشكورا عبر الاتصال الدكتور أحمد بن علي الكعبي، وهو المدير العام للأوقاف والأموال وإعمار المساجد ومدارس القرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. صباح الخير دكتور، أهلا ومرحبا بكم معنا.
2: صباح النور والسرور، أهلا وسهلا بكم،
0: حياكم الله وسعيدين بهذا التواصل معكم. وفي البدء يعني ما الذي يعني اختيار هذه الفترة، وهي فترة كافية لإعلان وفتح باب التسجيل لموسم الحج لعام 1448 للهجرة دكتور؟
2: حياكم الله، شكرا لكم وللمستمعين الكرام للاستضافة للحديث عن موسم الحج لهذا العام 1448. تم الإعلان عن بدء التسجيل بإذن الله تعالى في سلطنة عمان، سواء كان للراغبين المقيمين أو المواطنين الراغبين للحج في هذا الموسم. هذا الاستعداد المسبق والتجهيزات المسبقة دائما ما تعين أولا الحجاج على تنظيم أوقاتهم، وأيضا تعين بعثة الحج العمانية أيضا على الاستعداد المسبق وإعداد الترتيبات اللازمة، وهو أيضا متطلب من قبل وزارة الحج والعمرة بمواعيد زمنية محددة لجميع الدول الإسلامية، وذلك بهدف الاستعداد المسبق والتجهيزات اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن.
0: نعم. طيب، تذكير بأهم الشروط والإجراءات والتواريخ التي لابد لمن ينوي الحج هذا العام 1448 للهجرة أن يضعها في حسبانه.
2: أولا احنا دائما ما نركز على الاستعداد النفسي والبدني لأداء هذه الشعيرة العظيمة باعتبارها من شعائر الإسلام التي قد يؤديها الإنسان مرة في العمر، ولذلك الاستعداد البدني والنفسي مهم. ولكن في حال الاستعداد وجاهزية الشخص لأداء هذا النسك في هذا العام يقوم بتقديم الطلب عبر النظام الإلكتروني للحج، وهو النظام الوحيد الذي يتم من خلاله استقبال الطلبات والاعتداء، ويعني أن تعتد الوزارة بالطلبات المقدمة لأداء الحج. طبعا سيكون بإذن الله فتح التسجيل أو تقديم الطلبات خلال فترة من 28 من سبتمبر الجاري وحتى 11 من أكتوبر 2026. من أهم الأشياء أيضا هي موضوع العمر، أن يكون لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام، وأن يكون لديه القدرة والاستطاعة الطبية، حيث أن الاستطاعة الطبية شرط من شروط الموافقة على الاستحقاق لأداء موسم الحج.
0: طيب دكتور، يعني شهد موسم حج 1447 للهجرة ردود أفعال إيجابية وطيبة من حجاج بيت الله، الأمر الذي يستدعي حرص وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الحرص الدائم على تطوير الخدمات المقدمة للحجاج، فكيف يتم التنسيق بينكم وبين الأشقاء في المملكة العربية السعودية لضمان حج آمن وسالم يؤدي فيه الحاج نسكه بكل أمان وتقدم له كل الخدمات التي يرجوها؟
2: دائما ما هو الاستعدادات المسبقة والتجهيزات يعني تخدم الحاج في وقت كافي، ولذلك اعتمدت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية ترتيبات شؤون الحج لموسم 1448 بعد انتهاء موسم 1447 مباشرة، حيث استلمت الوزارة في يوم 12 من ذي الحجة 1447 ترتيبات موسم 1448.
0: ما شاء الله.
2: ولذلك كان يعني استلام هذه الوثيقة، وثيقة ترتيبات الحج، ساعدتنا في معرفة متطلبات الحج وتحديد التواريخ والمواعيد المحددة. العام الماضي الحمد لله كانت نسبة رضا الحجاج عن موسم الحج نسبة مرتفعة، مما يتطلب على بعثة الحج محافظة حقيقة على هذه النسبة والزيادة وتحسينها، لأن مساحة التحسين والتطوير مساحة لا تنتهي. ولذلك بإذن الله من خلال تكاتف شركات الحج ووعي الحجاج العمانيين سنقود مع فريق بعثة الحج العمانية يعمل على جميع هذه الأشياء التي تؤدي إلى تحسين هذه الخدمات في المشاعر المقدسة.
0: والأنظار تتجه أيضا إلى مؤتمر ومعرض الحج دكتور إن شاء الله.
2: نعم، من ضمن المبادرات اللي حرصت أيضا بعثة الحج على استمرارها هو موسم أو معرض ومؤتمر الحج في نسخته الثالثة، حيث أن يعني لاقى قبول واسع للحجاج وأيضا مهتمين لقطاع الحج في العامين الماضيين. سيتم أيضا تحسين هذا المعرض في هذا العام، سيصاحبه مزيد من ورشات العمل، مزيد من أيضا من أوراق العمل في من ضمن المؤتمر الذي سيقدم أيضا ضمن المعرض، ورش تدريبية سواء للقائمين من الكوادر الإدارية لشركات الحج حول آلية التعامل وخدمة حجاج يعني بيت الله. يتزامن معرض الحج مع الإعلان عن الاستحقاق، حيث أن الاستحقاق للراغبين في الحج سيكون بإذن الله تعالى في يوم 21 أكتوبر، وسيبدأ معرض الحج بعده مباشرة، بحيث أن من حصل على فرصة الحج يستطيع زيارة المعرض واللقاء التقاء بشركات الحج والتعرف على الخدمات المقدمة من شركات الحج والتواصل المباشر مع شركات الحج، إضافة إلى يعني معرفته بالخدمات المقدمة من قبل القطاع العام والقطاع الخاص، حيث خلال العام الماضي شارك في معرض ومؤتمر الحج ما يقارب 50 جهة من القطاع العام والقطاع الخاص. ولذلك سيكون المعرض بإذن الله خلال فترة التحاق الحجاج بالشركات واختيارهم لشركات الحج.
0: نسأل الله التوفيق والقبول للجميع، وشكرا جزيلا لكم دكتور أحمد.
2: شكرا لكم.
0: كان معنا الدكتور أحمد بن علي الكعبي وهو المدير العام للأوقاف والأموال وإعمار المساجد ومدارس القرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حيث استعرضت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المستجدات مع شركات الحج ومبادرات جديدة لتحسين الخدمات وبدء التسجيل إن شاء الله للراغبين في أداء المناسك 28 من سبتمبر الجاري.

0: أهلا بالجميع رفقة مختلف المتابعات الصباحية في صباح الشباب. تستعرض جامعة التقنية والعلوم التطبيقية اليوم خلال اللقاء الإعلامي مسيرتها وأبرز إنجازاتها في المجالات الأكاديمية، البحث العلمي، الابتكار، ريادة الأعمال، تنمية الكفاءات الوطنية وخدمة المجتمع، إلى جانب التوجهات المستقبلية الداعمة لمستهدفات رؤية عمان 2040.
1: مع الحدث
0: معنا الآن الدكتور أحمد بن جمعة الريامي، وهو مساعد نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، المتحدث باسم جامعة التقنية والعلوم التطبيقية. صباح الخير دكتور، أهلا ومرحبا بكم معنا.
2: صباح الخير أستاذ راشد، وأهلا وسهلا بك، وفرصة سعيدة نكون معاكم في هذا البرنامج المتميز، وأنتم شركاء دائما في مسيرة النجاح في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية.
0: حياكم الله دكتور. والحديث حول اللقاء الإعلامي، ففي البدء ما أهمية حرص جامعة التقنية والعلوم التطبيقية على عقد هذا اللقاء الإعلامي ودوره في إبراز إنجازات الجامعة؟
2: كما تعلم أستاذ راشد والمتابعين والمستمعين لهذا البرنامج، بأن الجامعة بالطبع أنشئت بموجب المرسوم السلطاني 76 على 2020 في 12 أغسطس 2020، والآن أكملت يعني 6 سنوات، وهي يعني ما شاء الله في إنجازات مستمرة، أكثر رسوخا، أكثر قوة، أكثر حضورا في المجتمع. وبالتالي يعني جاء هذا اللقاء الإعلامي كمنصة حقيقة للتعريف بمنجزات الجامعة وإبراز دورها حقيقة في دعم مسيرة التنمية الوطنية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عمان 2040. بالطبع الدور الريادي للجامعة في مجالات التعليم التقني والتطبيقي والبحث العلمي والابتكار يعني حتم عليها حقيقة أن تقيم هذا اللقاء، وذلك لتحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية. الجامعة تستعرض في هذا اللقاء أبرز ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية. الجامعة ستعرف بالمبادرات والمشروعات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة. الجامعة أيضا من منطلق التواصل والشفافية مع المجتمع ووسائل الإعلام تقول للجميع يعني ما تم في هذه الجامعة، ويعني تؤكد على أهمية الشفافية وتفعيل التواصل مع مختلف القطاعات وما فيها وسائل الإعلام. الجامعة حقيقة حريصة على ترسيخ حضورها بوصفها مرجعا وطنيا في التعليم التطبيقي والتقني، وشريكا حقيقة فاعلا في بناء الكفاءات الوطنية ودعم الابتكار والبحث العلمي وخدمة أولويات التنمية المستدامة في سلطنة عمان. يعني احنا ممكن نجمل الأهمية في هذا الجانب أستاذ راشد.
0: جميل. طيب يعني الملاحظ والمتابع بأن جامعة التقنية والعلوم التطبيقية تشهد تطور متسارع، فإيش أبرز الإنجازات اللي حققتها الجامعة خلال الفترة الماضية والتي سيتم استعراضها في اللقاء الإعلامي اليوم دكتور؟
2: بالطبع الجامعة يعني كحضور في مجالات مختلفة، في مجالات البحث العلمي، في مجالات الشؤون الأكاديمية، في مجالات الدراسات العليا، في مجالات تنمية الكوادر البشرية، هناك حقيقة إنجازات كبيرة تحسب لهذه الجامعة. يعني لو سلطنا الضوء حقيقة على بعض العناصر الأساسية في هذه الجامعة، اليوم احنا يعني على مقاعد الدراسة بالعام الأكاديمي 2026-27 أكثر من 51 ألف طالب وطالبة، وبالتالي تقدم الجامعة نفسها كأكبر مؤسسة تعليم عالي في سلطنة عمان ومن أكبر المؤسسات حتى التعليمية في المنطقة. هذا العام يعني استقبلنا إلى هذه اللحظة في الفصل الأول 10,722 طالب وطالبة، مع تأكيد الجامعة وحرصها على يعني طرح 12 ألف مقعد لهذا العام الأكاديمي. اليوم جامعة التقنية والعلوم التطبيقية يعني لديها يعني 714 طالب وطالبة من الطلبة الدوليين من أكثر من 40 دولة على مقاعد الدراسة في هذه الجامعة. من الأشياء الجيدة أستاذ راشد أنه الجامعة انتقلت من طرح برامج الدبلوم والدبلوم المتقدم والبكالوريوس، وانتقلت إلى طرح برامج جديدة في مجال الدراسات العليا من خلال طرح 9 برامج للماجستير، وينتظم حاليا في الدراسة على مقاعد هذه البرامج 329 طالب وطالبة. لو سلطنا الضوء أستاذ راشد على مجال البحث العلمي، اليوم الجامعة يعني عندها نمو ملحوظ في القاعدة البحثية. نتكلم عن في وفقا للأرقام الصادرة في عام 2005 مع نهاية 2025 أكثر من 101 منحة حصلت عليها الجامعة بتمويل يقارب حقيقة النصف مليون ريال عماني، مع وجود 5 مشاريع استراتيجية بحثية استراتيجية بتمويل يعني يتجاوز 350 ألف ريال عماني. اليوم لما ننظر على عدد الأبحاث العلمية الصادرة من أعضاء هيئة التدريس أو التي تم نشرها من أعضاء هيئة التدريس في هذه الجامعة، هناك أكثر من 1200 بحث تم نشرهم من يعني أعضاء هيئة التدريس في هذه الجامعة، وهناك أكثر من 145 بحث تم تمويلها من داخل الجامعة. يمكن من العناصر الجيدة اللي ممكن تسليط الضوء عليها مع يعني في هذا الجانب، إنه الجامعة يعني عقدت شراكات بحثية وإنشاء كراسي بحثية، مثل على سبيل المثال كرسي اليونسكو الأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، كرسي الدراسات الاستراتيجية والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والابتكار. يعني هذا يعطي مؤشر على أن الجامعة وصلت إلى مرحلة متقدمة فيما يتعلق بالدراسات العليا والبحث العلمي. لو سلطنا الضوء أستاذ خالد كآخر جزئية في هذا المجال، أنه الجامعة أيضا في مجال التحول الرقمي شهدت حقيقة تحول كبير. اليوم نتكلم عن 89% من الخطة المعدة 2030 لجعل هذه الجامعة جامعة رقمية وتحقيق كثير من الإنجازات في هذا الشأن. نتحدث عن 89% مما هو مخطط له تم إنجازه. نتكلم عن 230 خدمة رقمية تقدمها الجامعة، بسطت الإجراءات وبالتالي قللت من التكلفة المالية والهدر في الوقت. أيضا أطلقت أكثر من 13 منصة رقمية مشتركة وست منصات أساسية لها علاقة بنظام الطلبة ولها علاقة أيضا بالكوادر الأكاديمية. يعني ممكن هذه أبرز المحطات التي ميزت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية فيما يتعلق بالإنجازات. أستاذ راشد،
0: جميل. طيب، هناك توسع في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والشراكات الدولية، إضافة إلى آفاق استراتيجية لتطوير البرامج الأكاديمية، كما أن التأكيد الدائم بأن الكوادر الوطنية هي الركيزة الأساسية. لكن ماذا عن مشاريع البنية الأساسية دكتور للجامعة؟ أبرز المشاريع اللي نفذت والجاري تنفيذها والمستقبلية اللي ستسهم في دعم هذا التوسع الأكاديمي والبحثي والشراكات الدولية وريادة الأعمال والمشاركات المختلفة.
2: بالطبع الجامعة تسير فيما يتعلق بتطوير الموارد البشرية والبرامج الأكاديمية بالتوازي مع تطوير البنية الأساسية، لأنه حقيقة أستاذ راشد تطوير البنية التعليمية الحديثة تحتاج إلى مرافق وإلى تجهيزات قادرة على استيعاب النمو الأكاديمي والطلاب. اليوم نتكلم عن مثل ما ذكرت قبل قليل على 51 أكثر من 51 ألف طالب وطالبة ينتظموا في هذه الجامعة، وبالتالي جانب المشاريع المنفذة تم إنجاز حقيقة عدد من المشاريع المهمة، من أبرزها مثلا المبنى الأكاديمي مثلا في فرع صوهار. إحنا أيضا أستاذ راشد دشنا حقيقة في 2024 فرع جديد للجامعة في مسندم، وبالتالي يعني هناك أكثر من 385 طالب وطالبة الآن ينتظموا في الدراسة في مبنى مؤقت، وعندنا أيضا تصور مستقبلي يعني جار الإعداد عليه من أجل بناء مبنى دائم وهو في الإجراءات النهائية بإذن الله. في مشاريع أيضا قيد التنفيذ مثل مكتبة في فرع مسقط، الفصول الدراسية مثلا موجودة في فرع نزوة وكلية التربية بالرساخ. مثل هذا النوع من الحقيقة من المشاريع بيساعد في تعزيز البيئة التعليمية، وبيساعد أيضا في رفع الطاقة الاستيعابية، وبيوفر حقيقة مرافق أكثر ملائمة للطلبة. في المشاريع المستقبلية أيضا للجامعة، الجامعة في خطتها مثل ما ذكرت قبل قليل أنها بتنشئ فرع دائم للجامعة في مسندم، ونأمل بإذن الله أنه مع نهاية هذا العام وبداية العام القادم يبدأ العمل، لأنه فعلا في التخطيط وفي التنسيق مع الجهات المعنية كوزارة الإسكان الآن في مراحله النهائية، ونتوقع أنه يتم طرح المناقصة مع بداية عام 2027. هناك أيضا مبنى لقسم العلوم البحرية راح يكون بإذن الله في محافظة مسندم، هناك أيضا مبنى رئاسة الجامعة والكليات التخصصية بإذن الله من المتوقع أنه يقام في القريب العاجل في مدينة السلطان هيثم، وبالتالي هذا النوع من المشاريع رايحة تساعد الجامعة على توفير بيئة مؤسسية وأكاديمية تدعم التخصصات النوعية والمستقبلية، وبالتالي تسير جنبا إلى جنب إلى مع تطوير البرامج وتأهيل الكوادر وتوفير بيئة تعليمية تساعد على على على على إبراز الدور الكبير اللي تقدمه الجامعة. أنا أيضا أستاذ راشد استغل الفرصة إنه إحنا في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية اهتمت الجامعة حقيقة بتأهيل الكوادر الأكاديمية. اليوم نتكلم أكثر من 100 عضو هيئة تدريس منتظمين في لدراسة الدكتوراه تحت برنامج بشار وطن بتمويل حكومي، وفي جامعات حقيقة نوعية على مستوى العالم، بالإضافة إلى شريحة واسعة من الطلبة الذين يدرسون على على على على يعني حصلوا على إجازة دراسية من أجل الحصول على مؤهل الدكتوراه، وبالتالي هذا سينعكس إيجابا على الجامعة. أيضا في مجال التأهيل حقيقة أستاذ راشد، الجامعة يعني حصلت على موافقة حقيقة وزارة المالية لخطة ابتعاث خلال الفترة من 2026-2030، وهذا بيعطي مزيد من الاستقرار وبيعطي مزيد من الإنجاز لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية فيما يتعلق بإعداد الكوادر الوطنية، وبالتالي يعزز من المبادرات اللي جالسة تقدمها الجامعة. أيضا أستاذ راشد من الجيد حقيقة أنه نسلط الضوء على برنامج الإحلال من الداخل. هذا البرنامج الفريد من نوعه في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية اللي يتيح لموظفيها في الوظائف غير الأكاديمية للتحول للوظائف الأكاديمية، وإحنا بدينا فيه حقيقة في 2025-26، والحمد لله أنه يعني في أول مرحلة تم يعني انتقال أكثر من 12 كادر، 12 من الوظائف غير الأكاديمية تحولت إلى وظائف أكاديمية، وهذا مؤشر حقيقة كثير ممتاز لمسيرة الجامعة. جميل. أيضا بالتنسيق بين الجامعة ووزارة العمل والأخوة أيضا في وزارة المالية، تبتعث الجامعة سنويا حاليا 50 من الكوادر الوطنية لدراسة الماجستير، وبالتالي العودة للعمل في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وبالتالي يمتاز حقيقة يعني هذا الجانب اللي هو برنامج إعداد محاضر بتعدد مساراته، إنه هو يجمع التدريب في القطاع الخاص والابتعاث في جامعات عالمية، ومن ثم الدراسة في تخصصات نوعية، ومن ثم العودة والتدريب على رأس العمل. أستاذ راشد، أنت يمكن تطرقت إلى جزئية مهمة لها علاقة بتطوير البرامج، وأنا يعني أريد أنقل معلومة في غاية الأهمية للمستمع الكريم، إن البرامج الأكاديمية حقيقة في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية تحقق توازن بين المعرفة التخصصية وبين التطبيق العملي والخبرة المهنية. يعني إحنا تمثل المعرفة التخصصية تقريبا 60% من مكونات البرنامج. جميل. بينما يضمن الطالب عمقا معرفيا في تخصصه، بينما يتجاوز الجانب التطبيقي 50% من خلال المختبرات والورش والمشروعات.
0: شكرا جزيلا لك دكتور، وبالتوفيق إن شاء الله متابعين لأعمال اللقاء الإعلامي إن شاء الله. شكرا لك دكتور أحمد. شكرا لكم دكتور أحمد. كان معنا الدكتور أحمد بن جمعة الريامي، مساعد نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، المتحدث الرسمي باسم الجامعة، جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، تستعرض في لقاء إعلامي مسيرتها وإنجازاتها. على قليل ليصحبكم حسين بن راشد العمير في الجولة الرياضية في آخر أخبار الرياضة وصباح الشباب والرياضة.
1: صباح الشباب والرياضة. صباح الشباب.

0: شكرا للزميل راشد السعدي، واهلا بكم مستمعينا الكرام الى جولتنا الرياضيه عبر صباح الشباب والرياضه. الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الاول لكره القدم يستدعي عبد السلام الشكيلي للانضمام الى قائمه الاحمر المشاركه في خليج 27 بعد تعرض محسن الغساني لاعب بانكوك يونايتد للاصابه مع نادي.
1: والميدان تعزف هنا أمامنا، أخيرا يعزف.
0: المنتخبات الخليجية تواصل التوافد على مدينة جدة السعودية استعدادا لخليج 27، دليل إعلامي متكامل لرجال الصحافة والإعلام والهيئة العامة للطرق في السعودية، تنوه للقادمين برا إلى جدة من سلطنة عمان أنه يمكنهم الوصول عبر الربع الخالي مرورا بأم الزمول ثم البطحة وسلوى والهفوف والرياض وصولا إلى الطائف ثم جدة بمسافة نحو 2126 كيلومترا.
2: كأس الخليج شغل ثاني، شيء ثاني، هذه بطولتنا، هذه مالتنا، هذه مالتنا، هكذا يقولون. الكرة بترجع مرة أخرى في نص الملعب من جديد، الكرة صارت مرتدة، عمان لن تقبل، لا تريد أبدا أن تخسر المباراة الافتتاحية. الله الله الله الله، عمان الآن تريد أن تستعيد ذكرياتها.
0: في الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، أتلتيكو مدريد يحسم مواجهة الديربي أمام جاره وضيفه ريال مدريد بالفوز عليه بهدفين لواحد، وهي الخسارة الثانية للنادي الملكي هذا الموسم بعد الأولى أمام ضيفه ريال بيتيس، ليتراجع إلى المركز الرابع وبات يتخلف بفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب وصاحب العلامة الكاملة حتى الآن.
3: يتقدم، الله، هدف في الديربي كاف لأن يضعك في مكانة العظماء، هدف في الديربي كاف لأن يضعك ويضع
4: قائمة لجوليان سيميوني، العربية تخضر، الله،
3: نعم نعم نعم نعم نعم، هدف في الديربي كاف لأن يضعك في مكانة العظماء.
4: يدخل أرضية الملعب، كرة بالراس،
3: تأخرت كثيرا يا ريال مدريد.
0: وكذلك طبعا في المسابقة والجولة ذاتها تغلب خيتافي على ضيفه مالاغا بهدف، وتغلب فياريال على ضيفه ليفانتي بثلاثة أهداف لواحد.
5: في جول، وياتي الان، ياتي الهدف اللي انتظره في ريال، 1-0 يتقدم فريق الغواصه الصفراء، الفريق الممتع الاصفر يسجل، واسبقيه مستحقه لهذا الفريق اللي قدم كره لعب ليفانتي على الطاير، وجول وجول وجول وجول وجول، كي جول، كي مارابيا، كي خوكادور، يا لها من مقصية، 1-1.
0: فالنسيا عاد إلى دائرة الخسائر، وهذه المرة من ضيف ريال سوسيداد بثلاثة أهداف لاثنين، فيما تعادل ديبورتيفو لاكرونيا مع ضيف ريال بيتيس بهدف لمثله.
6: يأتي من خلالها بالحل هنا، الله، جول عن طريق الحل، الحل، نعم نعم هو الحل دائما، إنك الحل يا كوتشو، يا هرنانديز أتى بضربة، ويا لها من ضربة بكرة، ويا لها من ضربة يسجل من خلالها داخل منطقة الجزاء، الله، جول تيغو، هو القائد، هو القائد.
0: ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تجاوز مانشستر سيتي ضيفه ساندرلاند بخمسة أهداف لثلاثة، وانفرد بذلك السيتي بالصدارة ب15 نقطة مستغلا خسارة أرسنال أمام برايتون. أما ساندرلاند ففي المركز الرابع عشر ب4 نقاط.
7: رزقات المباراة والهدف الأول، 1-0 إنزو فيرناندي. الأرجنتيني يفتح باب التسجيل 1-0 للسيتيزنز. أربع دقائق البداية كانت ممتازة ممتازة، فرصة والتعادل وهدف التعادل، نعم هدف التعادل بالروبي الهولندي يسجل التعادل. وقت الكلام على أن فريق ساندرلاند ما عنده ما يخسر، سيحاولون، والنتيجة هدف التعادل عن طريق اللعب بالروبي. 1-1 في 12 دقيقة لعب، ماتش مثير. فرصة للثاني، فرصة للثاني، والهدف الثاني، الهدف الثاني ريان شارقي، ريان يسجل الثاني، ريان يسجل الثاني.
0: وعاد ليفربول إلى سكة الانتصارات من جديد بعد فوزه خارج الديار على مستضيف بورنموث بهدف وحيد ليصل برصيده للنقطة التاسعة في المركز السادس، فيما توقف رصيد بورنموث عند النقطة الثالثة في المركز السابع عشر.
8: مازال إيساك، إيساك، إيساك خد الكرة وانطلق إيساك أو خاكبو، عرضية إيساك وغول، اقترب الهدف وجاء الهدف، خاكبو من هنالك، وألكسندر إيساك يسجل رابع أهداف هذا الموسم في الدقيقة 13 من عمر الشوط الثاني، يفتح مجال التسجيل ألكسندر إيساك بعد لعبة والأروع من هنالك من خاكبو، مر وزاد مر ودخل ومر ومرر وجدت إيساك الذي سجل الهدف الأول.
0: وأفلت مانشستر يونايتد من خسارة محققة عندما أدرك التعادل قبل دقيقتين من صافرة النهاية مع مستضيف فولهام بهدف لمثله.
9: لمسة إلى كونيا قوي، الله، اليونايتد لا يسقط في فولهام، لا يسقط في فولهام، يعود هنا 1-1، كونيا يسجل التعادل، كونيا يأتي بالحل، تضرب في الدفاع، تتابع طريقة نحو المرمى، اليونايتد هنا يعود في الدقائق الأخيرة، في اللحظات الأخيرة، لابد من عودة، لابد من صحوة، لابد من استفاقة، لابد من ضربة، لابد من تعادل. عادوا واستحقوا هذا التعادل، عادوا واستحقوا.
0: كذلك تعادل ليدز مع ضيف كريستال بالاس بلا أهداف. وفي الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي، ميلان يمطر شباك ضيف ليتشي بثلاثية نظيفة ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس.
10: حلوة حلوة حلوة، يا سلام يا سلام على الكنترول وعلى الإنهاء وعلى الفتى الأمريكي، على الفتى الأمريكي يعود في هذه الليلة، يسجل أول أهدافه في الليلة الكبيرة، يظهر النجم الكبير بوليزيت، وكأن السان سيرو في عام 100 لا يريد أن يحتفل إلا بطريقته، بصوت مدرج، باهتزاز الشباك، بهدف ميلاني جديد، مر قرن من الزمان وما زال الأحمر والأسود يكتب على جدار هذا المكان، ما زال الميلان يكتب الذكريات على هذا المكان، ما زال بوليزيت يكتب الأفراح على هذا المكان. الروسونيري يتقدم بأول الأهداف بأوامر من بوليزيت، كنترول راية وإنهاء جميل، ولمسة من اللعيب بوليزيت، يا عيني على التمريرة، ويعيني على الاستلام، ويعيني على الإنهاء، ويا حلاوتك يا بوليزيت.
0: وعاد يوفنتوس إلى طريق الانتصارات في الدوري الإيطالي بعدما فاز على ضيف أتلانتا بثنائية نظيفة، رافعا رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس.
11: يا سلام، والختام بالبرتغالي، هذا هو اليوفي الذي يسألون عنه، وهذه بعض الإجابة. متى العودة يا يوفي؟ متى العودة يا بيانكونيري؟ عالية عرضية، يا سلام، شباك تهتز، وتورينو تعرف جيدا هذا اللحن.
0: وواصل فيورنتينا صحوته وخرج بتعادل ثمين بهدف لمثله أمام ضيفه نابولي، محافظا على سجله خاليا من الخسارة للمباراة الثالثة تواليا.
12: عرضية من الركنية، ظهرية من نار، بارتينوكي يضرب بالنار. 1-0 لكلياتسوري، 1-0 لنابولي في الدقيقة 22. نعم، حان بالفعل موعد الهدف الأول، ولكنها من خيمينيز. الله، انتفاضة في الفرنكي، انتفاضة من الفرنكي. إذا ضرب نابولي بالنار فهنا
0: وألحق فروزي نوني الخسارة الأولى بضيفه كومو هذا الموسم بثنائية نظيفة.
13: لعرضية الآن، هذا فول لمصلحة الأسود، لمصلحة التجاري الكاميروني. فريق فروزي نوني اللي يبدأ المواجهة بأجمل طريقة. نعم، بدأوا شوط المباراة الأول وأنهوا بذات الطريقة.
0: وحقق بارما الفوز على ضيفه جنوا بهدفين مقابل هدف.
14: الله يا روميرو، أرجنتيني، هدف أرجنتيني يا روميرو، هذا ديفيد روميرو. غاب للسبعة وثلاثين دقيقة ديفيد روميرو، والآن يحضر. إما أن تحضر بهذه الصورة وإما فلا. هدف بنكهة أرجنتينية خاطئة.
0: وإلى الدور الفرنسي، وفي الجولة الخامسة باريس سان جيرمان يحقق فوزا مستحقا في الكلاسيكو الفرنسي أمام مستضيف مارسيليا بهدفين لواحد على ملعب بيلدروم، وهذه النتيجة رفعت رصيد البي اس جي إلى 8 نقاط.
15: كرة منقولة باتجاه تيسر دوي يحاول فيها دوي، والعرضية والأروع. الله، آخر من سجل في كلاسيكو الإسبان يسجل هنا في كلاسيكو الفرنسيين. فيران توريس يسجل هدف السبق لفريق باريس سان جيرمان، كلاسيكو فرنسي.
0: في الجولة الرابعة من الدوري الألماني، باير ليفركوزن يفوز على ضيفه لايبزيغ بهدفين، شالكي يتعادل مع إلفرسبيرغ سلباً، وبادربون يفوز على هوفنهايم ب3-1.
16: الكرة في منطقة الجزاء، عمورة فعل الجزائري ومنح التقدم لنادي نيس. مشاهدي الكرام، أينما حضر عمورة حضر الإبداع، أينما حضر.
0: في مباراة أخرى فاز أوكسير على بريست بهدفين لواحد في الدوري الفرنسي أيضا. وكذلك نذهب الآن إلى الدوري الألماني، باير ليفركوزن لايبزيغ.
17: كوفان إلى مازا، خطيرة.
0: وفي منافسات الجولة السادسة من الدوري التركي، سجل فنربخشة 8 أهداف في مباراة واحدة بالدوري التركي للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما اكتسح ضيفه أيوب سبورت ب8 أهداف نظيفة.
18: فقط في شوط المباراة الأول يسدد كرة، والهدف الثالث يأتي عن طريق موريتشي. الهدف الثالث 20 دقيقة.
0: نهاية جولة الرياضية، معها ننهي هذه الحلقة من برنامج صباح الشباب الذي يأتيكم برعاية الأصائل للمؤتمرات. هذه تحيات فريق العمل راشد السعدي سيف الهلالي، وتحياتي محدثكم حسين الراشد العميري، وهذه أجمل وأرق تحية من المخرج جلال الخويطري. في رعاية الله.

بمحافظة جنوب الشرقية. في إنجاز طبي عماني، المستشفى السلطاني ينجح في زراعة أول مستشعر لمتابعة قصور القلب عن بعد. استثمر في عمان، تنجح في توطين مكونات صناعة المحولات الكهربائية باستثمارات تتجاوز 15 مليون ريال عماني. الرئيس الأمريكي يقول إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، وطهران تحذر واشنطن من شن هجمات جديدة وتتوعد برد أكبر. استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، والقطاع الصحي في قطاع غزة يقلص خدماته بعد توقف إمدادات الوقود. وهجوم أوكراني على روسيا بأكثر من 1600 مسيرة يوقع قتلى وجرحى، وموسكو تعلن عن اجتماع مع واشنطن لبحث وقف الحرب. مستمعينا، كانت هذه العناوين، إلى اللقاء.

0: أين تبدأ الأسئلة؟ تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: تسر القوافي والدروبك صار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السامر.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: بالحدايد في يلا بابي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
1: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال
1: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
1: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
1: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
1: والمخرج
0: جلال خويطري

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

لها، لكن أحيانا نحن بحاجة إنه أحد ينبهنا عليها. دائما نقول إن مسك النهار مساحة لكم، شاركونا عبر 7244-2010 7244-2009 وهكذا نخوض معاكم هذا المشوار. نلقاكم إعدادا وتقديما رويدة بنت حميد الرواحي، وفي الإخراج هذه تحيات مخرجنا مروان السعيدي.

يسعد صباحكم بكل خير مستمعينا، لمن يستمع علينا عبر أثير إذاعة الشباب، وهذا المشوار يأتيكم بشكل متجدد بشكل يومي ومساحة من مسك النهار. اليوم الاثنين 9 ربيع الآخر لعام 1448 الموافق 21 من سبتمبر لعام 2026. طمنونا عنكم، كيف كانت صباحاتكم؟ وأيضا في حلقة اليوم معانا مجموعة من المواضيع المختلفة، هكذا نأخذكم معنا في هذه الجولة مستمعينا. وفي مسك الوطن اليوم نناقش موضوع جد مهم، وأيضا هناك مساحة في مسك الحياة وموضوع قد

يلامس الأغلب منا، أيضا نناقشكم فيه في قادم الوقت إن شاء الله، ونأخذ من خلالكم الآراء المختلفة عبر 7244-2009. كل هذه المساحات ومساحات أخرى حاضرة في حلقة اليوم من مسك النهار. نروح معكم إلى أولى محطاتنا ومسك الوطن.

وفي مسك الوطن مستمعينا حابين هكذا نسلط الضوء على واحدة من أنواع السياحات المهمة اللي تعتبر رافد من روافد الدول المختلفة، وسياحة المؤتمرات والمعارض هي واحدة من تلك السياحات التي تعتبر اليوم واحدة من أبرز الركائز الاقتصادية، وخاصة الاقتصاد المعرفي والتنموي في العالم. هي ما تعد مجرد منصات التقاء الوفود، لكنها تحولت إلى محركات استراتيجية تصنع الحراك الاقتصادي وتجذب الاستثمارات، وأيضا تتيح التبادل، تبادل الخبرات الابتكارية اللي تشكل ملامح المستقبل. وفي هذا الإطار تبرز سلطنة عمان كوجهة إقليمية رائدة في هذا القطاع، مستندة إلى بنية تحتية عالمية المستوى يجسدها مركز عمان للمؤتمرات والمعارض كأيقونة معمارية وتنظيمية قادرة على احتضان كبرى الفعاليات الدولية وصناعة الفارق التنموي. من هذا المنطلق مستمعينا، شهدت العاصمة مسقط مؤخرا حدثا بيئيا واستراتيجيا بارزا، وهو أسبوع عمان للمناخ لعام 2026 في نسخة الثانية، اللي أقيم بتنظيم من هيئة البيئة خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر من هذا العام. وهذا الحدث ما كان مجرد ملتقى عابر، لكنه شكل تظاهرة عالمية حشدت أكثر من 50 دولة و400 متحدث من قادة الفكر والخبراء، إلى جانب نحو 80 جهة عارضة استعرضت أحدث التقنيات والحلول المستدامة. أيضا هذا الأسبوع مستمعنا العزيز ركز على محاور حيوية ترتبط ارتباط وثيق برؤية عمان 2040 والتوجه العالمي نحو الاستدامة، حيث شهدت أروقة مناقشات معمقة حول السياسات الاستراتيجية للمناخ وإدارة النفايات المستدامة والتحول نحو الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للمرأة في مواجهة التحديات البيئية عبر قمة المرأة والمناخ. أيضا هذا الحدث العلمي والابتكاري تميز بجوانب أخرى من خلال إطلاق إيكوثون عمان للابتكار المناخي وتنظيم ورش عمل تخصصية رفيعة المستوى، فضلا عن توقيع حزمة من الشراكات والاتفاقيات البيئية اللي تعزز مكانة سلطنة عمان كمركز للاقتصاد الأخضر. وفي ختام هذا الحراك المتميز توجت أعمال الأسبوع بإعلان مسقط للمناخ، واللي خرج بتوصيات وصياغات جوهرية تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الشامل من قطاع الطاقة وتعزيز آليات التمويل الأخضر للمشاريع المستدامة وتكثيف الاستثمار في الابتكار والبحث العلمي الصديق للبيئة. ولأن الاستدامة مستمعنا العزيز رحلة مستمرة، فقد أعلنت اللجنة المنظمة في ختام أعمالها عن موعد النسخة الثالثة من أسبوع عمان للمناخ، واللي راح تقام بمشيئة الله خلال الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر من عام 2027، لتواصل سلطنة عمان قيادة الحوار المناخي وبناء مستقبل أكثر اخضراراً للأجيال القادمة.

0: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة.
1: كل التحية لكم مستمعينا، لمن يستمع إلينا في هذه المساحة من مسك النهار. وفي حلقة اليوم مستمعينا نناقش مجموعة من المواضيع المختلفة، ودائما مشاركاتكم تضفي لنا الكثير. شاركونا عبر 72-44-2009. ومساحتنا في مسك الحياة مستمعينا يمكن نناقش موضوع الأغلب منا يمر به، وخاصة لما نوصل لنهاية الشهر أو حتى قبل ما نوصل لنهاية الشهر، نشيك على ميزانيتنا في البنك، نراجع حساباتنا، نشوف بأننا نحن صرفنا أكثر من المتوقع، وأحيانا حتى نسأل نفسنا وين راح المبلغ الفلاني؟ معقول أنا صرفت هذا المبلغ؟ وفي بعض الأشخاص يخصص له مبلغ بشكل شهري، يعني يقول إنه هذا المبلغ لأمور معينة أنا لازم أستهلكه خلال هذه الفترة، فينصدم في أقل من شهر هو صرف المبلغ بشكل كامل. يعني نقدر نقول مستمعينا إنه مثلا في أول يومين من الشهر أغلبنا ممكن يعيش نفس اللحظة، لحظة الفرح، راتب ينزل في الحساب دايما هكذا، يعني نزول الراتب تعلوه الابتسامة بلا شك. لكن بمجرد ما تمر الأسابيع الأولى وتحديدا الأسبوع الأول ممكن نمر بنفس الصدمة في بعض الأحيان، ويعني هذه الصدمة ناتجة من هذه المصاريف اللي تم صرفها بدون علم يعني كامل منا نحن وين صرفنا هذه المبالغ. ونبدأ نسأل نفسنا والله وين راح الراتب، أنا ما اشتريت شيء، أو حتى أني أنا أصلاً ما سويت ميزانية للفترة القادمة عشان والله أسافر، أو حتى أني ما تسوقت بماركات عالمية. كل هذه الأشياء ممكن فعلاً الأغلب منا يقع فيها. هناك مصطلح مستمعينا يسمى تسريب الميزانية، وطبعا تسريب الميزانية يعني ممكن نحن نحط ميزانية معينة للشهر. طبعا هذه الميزانية اللي نحطها بعيدة عن المصاريف الأساسية اللي نصرفها، يعني دفع مثلا فاتورة الكهرباء، فاتورة الماء، إذا كان في إيجار معين، هذه الأشياء الأساسية، أو حتى مثلا تخصيص مبلغ لشراء أغراض المنزل نكون نحن خلصنا منها، يبقى مبلغ وقدره. هذا المبلغ ممكن البعض يخصصه أو يحطه والله لفترة معينة لنهاية الشهر، أو حتى يقول والله أنا جزء من هذا المبلغ بستهلكه، والمبلغ الباقي مثلا بحطه في الادخار لما بعد يعني الدوام، مثلا لما أخذ إجازة ممكن أسافر، ممكن أروح لمكان معين، أو حتى ممكن أعمل سياحة داخلية مع العائلة. فصرفنا المستمر في بعض الأشياء ممكن فعلا يخلينا نقع في هذا الفخ وهذا الشعور اللي دائما يخلينا نتساءل أنا وين صرفت هذه المبالغ. طبعا يعني دراسات كثيرة والعلماء درسوا مجموعة من الحالات التي تصب حول هذا الموضوع، وهناك ما يسمى بفخ الدفع السهل، واللي طبعا هذا النوع من الدفع جاء تزامنا مع وجود البطاقات الذكية والبطاقات الائتمانية. العلماء لما درسوا هذه الحالة ما تركوا لها لغز، بالعكس هناك أبحاث كثيرة من جامعة تورنتو وهارفارد للأعمال تتحدث عن ظاهرة اسمها تأثير النقدية الأعمى. في الماضي لما كنا نصرف وكنا ندفع باستخدام الكاش أو العملات الورقية، كان العقل فعلا يشعر أنه أنا جالس أصرف على شيء، وجالس يعني أقلل من كمية المبلغ الموجود معاي في المحفظة، يعني صرفت مبلغ وقدره، فبالتالي أدركت أنه أنا فعلا يعني صرفت من الميزانية اللي أنا حاطنها. وبالتالي هنا العقل راح يخليك تشعر بنوع من الألم، وهذا الألم يسمى علميا ألم الدفع، لأنك ترى المال وهو يخرج من محفظتك تشعر بالخسارة هنا. أما اليوم مع وجود بطاقات البنك، ميزة الدفع بلمسة الهاتف، باستخدام التطبيقات مثل تطبيق أبل باي وغيرها من التطبيقات الأخرى، هذه التقنية خدرت الشعور الخاص بالألم، ألم الدفع هذا، يعني صرنا ندفع بدون ما نحس أصلا يعني بالمبلغ اللي نحن صرفناه أو بالمبلغ اللي نحن فعلا استهلكناه في ذلك الدفع. فبالتالي أصبحنا نشتري بلمسة زر بدون حتى ما نشعر بأي وجع يعني للمال اللي نحن جالسين نصرفه، وهذا الشيء خلانا نحن أحيانا ندفع بدون حتى إيش ما نشوف كمية المبالغ اللي نحن دفعناها. يعني نوصل لنهاية الشهر نشوف حساب البنك، نشوف نحن استهلكنا مبلغ وقدره، نراجع الفاتورات، نراجع ايضا حساب البنك والمصروفات اللي نحن صرفناها، راح نشوف انه احيانا هي عباره عن مبالغ صغيره تم صرفها في مواضع مختلفه، بالتالي هذا الصرف الغير مسؤول نقدر نقول عنه هو اللي خلانا نحن فعلا نستهلك كل الميزانية أو بعض من الميزانية اللي نحن حاطينها في هذا الشهر. أيضا هناك عالم اقتصاد، وهذا العالم ريتشارد ثالر، وهو حائز على جائزة نوبل، يعني ناقش هذا الموضوع بفكرة بسيطة جدا اسمها المحاسبة الذهنية. يقول إنه عقولنا تصنف المصاريف في خانات وهمية، المبالغ الكبيرة نعاملها بجدية وحرص، أما المبالغ الصغيرة فيصيبنا أمامها عمى مؤقت. الله يسلمنا إن شاء الله من هذا النوع من العمى. عشان كذا مستمعين اليوم يعني حول هذا الموضوع وحول تسريب الميزانية، كيف تطير الرواتب في أول أسبوع؟ إيش هي الأشياء الصغيرة اللي نشتريها بدون وعي ومن الممكن إنها تدمر الميزانية؟ وإذا كنتوا من هؤلاء الأشخاص اللي فعلا يصرفوا على أشياء صغيرة، شاركونا إيش هو الشيء الصغير اللي تستهينوا بسعره لكنكم تكتشفوا في نهاية الشهر إنه التهم ميزانيتكم. شاركونا عبر 72 44 2009.

0: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة.
1: تحية لكم مستمعينا، وهكذا هذه المساحة لكم، شاركونا عبر 7244200، وسألناكم اليوم مستمعينا وحديثنا حول موضوع تسريب الميزانية. كيف تطير الرواتب في أول أسبوع؟ إيش الأشياء الصغيرة اللي نشتريها بدون وعي، ومن اللي ممكن تكون سبب في تدمير الميزانية؟ أحيانا يعني نصرف على أشياء صغيرة ما نحط لها اعتبار، وتكون هي السبب فعليا لجعل رواتبنا تطير منذ الأسابيع الأولى. من الأشياء اللي ممكن أيضا تخلينا نحن يعني نقع في مثل هذه الأمور والصرف الغير مسؤول، ما يسمى بفخ الاشتراكات المنسية. في بعض الأشخاص ممكن يشتركوا في مجموعة من الاشتراكات وينسوا أنه أصلا أنا مشترك في التطبيق الفلاني والتطبيق الفلاني، سواء كان تطبيقات أكل، تطبيقات ممكن للذكاء الاصطناعي، اليوم صار في الكثير من التطبيقات، أو أيا يكن من تلك التطبيقات. فيعني يصل لمرحلة أنه هو ينسى أنه أصلا مشترك بكذا تطبيق. فهناك دراسة لشركة ويست مونرو كشفت أنه 84% من الناس يقعون في فخ الاشتراكات المنسية، لأن نظن أن مشتركين فقط في تطبيق أو تطبيقين بمبالغ زهيدة، لكن الحقيقة الصادمة أن المتوسط الفعلي لما يدفع الشخص يتجاوز ضعف ما يتوقعه. والسبب أنه هذه التطبيقات وهذه القنوات اللي قمنا بتحميلها والاشتراك فيها ونسيناها، لكنها في الأساس هي لا زالت تأخذ من رواتبنا أحياناً بدون أمان الشعر. طبعاً هذا الفخ، فخ الاشتراكات المنسية، ذكرني بقصة لطفل في أحد الدول. كان هذا الطفل الله يسلمكم عنده قناة في اليوتيوب، وبادي يسوي هكذا مجموعة من الفيديوهات. طبعاً سبحان الله كل واحد يدخل في مجال هذه التطبيقات وينشر مثلاً شيء معين، يريد يشوف أنه في مشاهدات، فكان يشوف أنه ما في مشاهدات، وخاصة أنه هو يقدم مادة لبعض الألعاب اللي يلعبها الماينكرافت وغيرها. فقال لأبوه، وكان زعلان طبعا أنه ليش ما في مشاهدات، فالأب قرر أنه يدعم ابنه من خلال الاشتراك في إعلانات اليوتيوب. دفع مبلغ وقدره $20 تقريبا، وقال خلاص إن شاء الله هذا الفيديو راح ينتشر وأموره طيبة. طبعا اللي صار أنه الأب نسى أنه هو محتفظ برقم البطاقة في اليوتيوب، فهذا الطفل في كل مرة صار يشترك في إعلانات، في كل مرة ينشر فيها فيديو، فصارت الاشتراكات بشكل مستمر بشكل مستمر. طبعا الأب ما كان يعرف أنه أصلا الابن جالس يشترك في إعلانات اليوتيوب، لحد ما في يوم من الأيام تم استدعائه من فريق العمل معاه في الدوام، لأنه أصلا هو مدخل البطاقة الائتمانية اللي تعود للدوام. الأب تفاجأ، الرقم اللي كان دافعنه وقدره $20 تحول إلى مبلغ بالآلاف. فعاد هنا خذ لك، يعني هل الأب راح يدفع من جيبه ويرجع هذا المبلغ؟ كيف راح يتعامل مع هذا الطفل؟ يعني أحيانا عدم وعينا ببعض التفاصيل ممكن تخلينا فعليا ندخل في دوامة ما نخلصها. فدائما مثل هذه الاشتراكات لازم نحط بعين الاعتبار، أنا اشترك هذا الشهر، يمكن اشتركت لأني فعلا كنت مضطر أني أستخدم هذا التطبيق، لكن هل أنا محتاج أني أستخدمه خلال الشهر القادم؟ أحيانا فعلا يعني ننسى أنه نحن فقط استخدامنا مؤقت لهذا التطبيق، ويعني بما أنه أنا استخدامي مؤقت فيفضل

اني انا يعني انهي الاشتراك في ذات اللحظه، يعني مجرد اني انا استهلكه خلال الشهر الاول احاول اني انهي الاشتراك علشان ما يتجدد بشكل تلقائي. شكرا لرسائلكم اللي تصلنا عبر 724-442-009. شكرا لصاحب هذه الرسالة لسعيد الهشامي، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في برنامج مسك النهار لطاقم البرنامج المذيعة والمخرج مروان وجميع المستمعين عفوا. يقول أصرف، أو يقول اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، ويقول رزق الله الرزق بيد الله، بارك الله في أرزاقكم. شكرا لك يا سعيد، شكرا على هذه الرسالة. فعلا نحن يمكن نمشي على هذه القاعدة أنه اصرف ما في الغيب يأتيك ما في الغيب. فسبحان الله، يعني لما نتكلم نحن عن موضوع الصرف الغير مسؤول، أحيانا نحن بحاجة أنه يكون عندنا مسؤولية علشان أيضا ما يكون هناك فيه تبذير. يعني الموازنة في كل شيء أساس، وفعلا يعني نمشي على هذا المنطق يا سعيد. لكن أحيانا الواحد منا بحاجة أنه يكون واعي لمصروفاته علشان أيضا ما يقع في فخ أنه في نهاية المطاف ونهاية الشهر ما يحصل مبلغ يمشي فيه الشهر ما تبقى منه وينتظر الراتب القادم. لا، حلو أنه يكون الشخص قادر أنه يعني يوازن بين كل المصروفات علشان ما يقع في هذه الأمور.

0: أيضا هنا رسالة شكرا لصاحب الرسالة لأحمد السلطي، طبعا يقول أنه دائما نحن نتحدث عن مواضيع الصرف والميزانية والفلوس. يعني حديثنا يا أحمد يمكن نتكلم نحن عن موضوع يومي، موضوع حياتي. دائما لما نتكلم نحن عن موضوع الإدارة المالية نحن ما نتكلم عن شيء لحظي فقط، يعني يمكن هذه المساحة نناقش فيها هذه التفاصيل وهذه المواضيع ونستمع أيضا إلى مشاركاتكم، لكن في الحقيقة لما نحن نركز على هذا الموضوع راح نلاحظ أنه نحن فعلا واصل لمرحلة لابد أن يكون عندنا من الوعي الشيء الكثير، لأنه أصبحت ميزانيتنا ومصروفاتنا ما متعلقة فقط بالأشياء الأساسية اللي نصرفها خلال اليوم أو خلال بداية نزول الراتب، لا، أصبحت هناك مجموعة من المصروفات اللي ممكن فعلا تنصرف على أشياء نحن ما حاطين لها بال، وفي الأخير نوصل إلى مرحلة أنه نقول والله وين راح الراتب، أنا ويش صرفت، إيش اشتريت، إيش الشيء اللي خلاني فعلا أوصل لمرحلة أنا ما عندي مبلغ وقدرة. وطبعا ما في شخص يتمنى أنه يوصل حال هذه المرحلة، إن شاء الله يا رب دوم يعني نكون يعني عندنا القدرة على الصرف المتزن. فعشان كذا يا أحمد نحن نناقش هذه المواضيع. شكرا لك على مشاركتك، وأكيد هذه المساحة فيها تفاصيل كثيرة، جميل أن نتشارك هذه التفاصيل مع مختص. وينضم إلينا في هذه الأثناء الفاضل الدكتور عمر بن سالم الجابري، أكاديمي وخبير اقتصادي. حياك الله معنا دكتور، صباح الخير.
1: صباح النور، حياكم الله.
0: الله يحييك يا رب. طبعا دكتور، يعني لربما موضوع الإدارة المالية أو موضوع الصرف أصبح من المواضيع اللي دائما نناقشها، ولكن هناك أيضا مجموعة من الجوانب اللي ممكن الواحد يغفل عنها، أنه أنا صرفي الشهري أحيانا يدخل فيه بعض التفاصيل اللي ما نحط لها اعتبار، لكن خلينا نتحدث عن هذا الجانب. لماذا أصبحنا اليوم دكتور نستهين بالمصاريف الصغيرة مثل القهوة، مثل الاشتراكات المنسية أو بعض المشتريات اللي نحن أصلا ما نحتاج لها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي الحين الوضع هي أكثر شيء وضع عاطفي، أصبح يعني إحنا كلنا أول شيء معتمدين على الرواتب، معظم يعني الأفراد دائما معتمدين على رواتبهم للصرف، ولكن ما يكون هناك في تخطيط بالنسبة لكيفية صرف هذه المبالغ.
0: نعم.
1: في نقطة مهمة جدا هنا، إنه يعني إحنا في عندنا عدة معايير، في معايير مجتمعية.
0: نعم.
1: في طبعا معايير عاطفية، الشعور دائما لما ينزل الراتب انه انا عندي وفرة مالية، ولكن ما ابتدي اخطط لهذه الامور، فهذا يسموه يعني قوة، يعني يعملوها يعني بما تسمى بوهم الوفرة.
0: نعم.
1: يعني الواحد يفكر نفسه انه هو عنده وفرة مالية، ثم بعد اسبوع او اسبوعين يبتدي يشتري، وبعدين يصبح يفكر انه وين راح راتبه. في أيضا عندنا التنافس الشديد في اللي صاير في السوق، يعني بالنسبة لكيفية جلب المستهلك هذا، وإنه يدفعوه إنه هو يشتري.

0: هو ما يحتاج هذه المبالغ. فلذلك لابد أن الواحد يكون واعي جدا في كيفية صرف المبالغ هذه وكيفية تنظيم هذه الميزانية.
1: نعم، يعني فعلا أحيانا تدخل العاطفة في أشياء كثيرة وهي اللي تخلينا نحن نصرف بدون وعي. اليوم أيضا دكتور يعني ناقشنا أيضا مع المستمع الكريم مسألة جد مهمة، وفيما يخص الدفع باستخدام البطاقات الذكية. يعني اليوم استخدام التطبيقات مثل أبل باي، استخدام الكريدت كارد أو البطاقة البنكية خلتنا فعلا ندفع بدون ما نشعر. فيعني هل لو تحولنا من هذا النوع من الدفع إلى الدفع اللي باستخدام النقد ممكن يغير من طبيعة صرفنا للمبالغ بشكل شهري؟
0: هو طبعا شوفي، سهولة الوصول إلى المبالغ أو المال اللي موجود طبعا هذا عمل أساسي جدا، يعني يعطي عملية سرعة اتخاذ قرار.
1: نعم،
0: لذلك يعني بغض النظر، شوفي الحين أنت عندك أول شيء مثل ما ذكرتي الأبل باي، وعندك أيضا اللي هو المشتريات عن طريق الأونلاين. يعني كان بدايات الإسراف في الشراء من عن طريق الأونلاين، كل شيء يوضع في الأونلاين في الشراء الإلكتروني، ويبتدي الناس تغريهم العروض اللي موجودة. هي كلها مسألة إغراء. لكن إذا الشخص أو المستهلك ما يعني يقدر هو يميز ويعرف ويتخذ قرار وينتظر قليلا لحد ما إنه هو يشتري المبلغ أو يشتري هذه البضاعة، لكن هذا ممكن يكون في الأونلاين بيرتشيس. الأونلاين بيرتشيس ممكن أنا أنتظر يوم واحدة أحطه في السلة أشوف أنا أحتاجه أو ما أحتاجه. المشكلة لما يكون واحد رايح السوق مثلا ويروح يشترى أغراض، وحتى أنا ذكرت هذا الموضوع أمس للطلاب في المحاضرة أدرس تسويق، فأقولهم يعني أنتوا لاحظوا أنه دائما حتى في بعض الهايبر ماركت مثلا يحطوا بعض المنتجات اللي هي تغري مثلا الأطفال، يكون لها في آيل معين، بحيث أنه يجبر بعض الأحيان أو يعني الآباء والأمهات أنه يمر على قسم الحلويات مثلا على سبيل المثال. العروض تجي مثلا مقابل يعني على المدخل، بحيث أن الشخص يبتدي يتم إغراءه، يعني خذ واحد والثاني مجانا. وهي دائما ليست عملية مربحة على فكرة. يعني احنا بعض الأحيان أعمل تحليل، يعني لما أجي أشوف يقول هذا عرض خاص، ما يذكروا لك إيش هو العرض الخاص، يعني 1+1. لما تجي تقارني السعر المفرد، فإذا خذيت اثنين يطلع أرخص عن العرض الخاص هذا. فهناك في خدعة يعني ممكن أو فخ ممكن يوقع فيه المستهلك إذا هو ما يكون واعي وفاهم، وإذا كان أصلا يحتاج هذا البضاعة أو ما يحتاجه.
1: يعني حتى الخصومات أحيانا يعني تكون خدعة. الخصومات أحيانا تكون خدعة للشخص.
0: نعم يعني ممكن تكون خدعة. أول شيء خدعة أنه ممكن أنت تأخذ شيء ما تحتاجي، ممكن تأخذ شيء زيادة عن اللي تحتاجي، وممكن يكون ايضا السعر اكثر عن السعر اللي هو بالمفرد. يعني هذا تصير، يعني اذا كان شخص هو مثلا ياخذ علبه شامبو في الاساس تاخذ يحتاجها 3 شهور، يعني اذا جلست معه او شهرين، وليش ياخذ عرض 1+1 عشان يوفر 100 بيسه مثلا او 200 بيسه؟
1: نعم،
0: هو كذا فقد المبلغ اضافي من الميزانيه اللي هو عنده، ومخصص ميزانيه معينه للشهر. نعم،
1: في ناس دكتور ما شاء الله عندهم يعني الوعي وعندهم القدرة فعلا على أنهم يحافظوا على ميزانيتهم. يعني تلاحظهم يحسبوا سعر كل شيء، يعني هو رايح يتسوق فيقول لك أنا والله أحسب سعر كل شيء علشان فعلا أقارن، وعلشان ما أطلع من إطار الميزانية اللي أنا مخصصنها. فهل هناك في خطوات عملية معينة ممكن فعلا الواحد تخليه يوازن ما بين الاستمتاع بالراتب وأيضا الادخار ولكن بدون حرمان؟
0: شوف، احنا في شيء نقدر يعني نحط قاعدة 50-30-20. قاعدة بسيطة، يعني أول شيء الراتب من ينزل يكون في 50، يعني أول شيء احنا ما نحرم نفسنا
1: بالفعل،
0: لكن بالمنطق يعني. وثانيا ما أجلس أنا أقارن، كل واحد له ميزانيته وله راتبه اللي هو يصرف منها. يعني اللي في ناس تقدر تروح تستمتع كل ويكند أو في كل يوم مثلا تشرب كوفي في كوفي شوب، هو قادر ما عنده أي إشكالية، تمام، وهو يحس بالمتعة بهذا الشيء. وفي ناس تقول أنا أطلع في الويكند. 50-30-20 هذه يعني أول شيء الواحد مثلا يخصص له 50% للأساسيات، فواتير القروض. طبعا يعتمد كل شخص هو إيش يعني مستلزماته الأساسية. تمام، 30% ممكن تكون للمرونة والكماليات، طلعات مطاعم ترفيه، يعني الإنسان ما يحرم نفسه لكن بالقدر اللي هو يقدر عليه. يعني في كوفي شوبس والكوفي ممكن يوصل بريالين ونص، في كوفي شوبس ممكن يوصل بريال ونص الامريكانو عادي يعني. فالواحد يقدر يميز بعد هل انا احتاج اكون في هذا المكان او ما احتاج اكون في هذا المكان. احنا عندنا في شيء في الـ في الـ في الاقتصاد اللي نسميه احنا الديفرنشيشن، اللي هو يعني المنتجات معينه انا كمستهلك انا اقيمها، هل هذه متشابهه؟ يعني هل هذه الامريكانه مثل الامريكانه الثانيه، ولا لان هذه افضل لان هذه البن تبعها افضل؟ يعني المستهلك هو اللي يقيم مدى يعني قابليته للدفع هذا، اللي دفع هذا المبلغ اللي حنسميه willingness to pay. بعدين ممكن يخلي 20% للادخار، هذه ضروريه جدا اذا قدر يعملها. ولكن هنا تجي الادخار وين يحطه، يعني يفضل انه يكون عنده حساب خاص حتى ما يقدر يعمل عليه اكسس لا ابل باي، ولا انه يقدر يعني يعمل له اكسس ولا بطاقه حتى، اساس انه يكون هذا للطوارئ. فهذه مساله الاكسسبيليتي للمبالغ هي المشكله الاساسيه. يعني انا اجي ادفع على طول التليفون جاهز وفي ثلاث اربع بطايق ممكن انا اكون حاطنها، وادفع من ذي اذا ما شغلت هذه اروح على الثانيه، في الاخر بينصرف المبلغ. طبعا في ارتفاع في الاسعار، يعني انا جلست مع كثير من اللي هم الهاوس هولز يقولوا انه في ارتفاع في الاسعار المواد الغذائيه، ويطلعوا بسله بسيطه لكن المبلغ كبير جدا. لذلك في كل الاحوال لابد انه ايضا هذا المستهلك انه هو يحاول يعيد توازن هذه المتطلبات الاساسيه، انه يكون معه ليست مهم جدا. انه هو يعني لما يروح يتسوق، خاصة احنا نتكلم على الجروسريز، هذه تكون مهمة جدا على انه هو يعني يكون واضح ايش اللي يريد يشتري. بعدين نفس الشيء اذا كان مثلا المكان اللي بيشتري فيه لنقل انه مول، يكون في عدة محلات. اذا ناوي مثلا نقول يشتري قميص، يروح المحل الاول ياخذ فكرة، الثاني ياخذ فكرة، وماشي يعني خلينا نعتبرها رياضة في نفس الوقت. فممكن بعد يحاول يوفر. احنا دائما نقول اي شيء انت توفره يعتبر مربح. يعني في الاساس
1: بالفعل بروفيت. جميل، شكرا وجودك معي دكتور، شكرا لكل هذه النصائح وهذه التفاصيل. يعني فعلا اليوم الواحد ممكن انه يتبع هذه القاعدة 50-30-40، لكن مثل ما تفضلت وذكرت دكتور انه كل واحد يعني يتخذ الجانب اللي يناسبه. يعني ممكن 50 لدى شخص ممكن تكون 70 عند شخص آخر وفقا للمصاريف الشهرية. هل هناك من كلمة أخيرة حاب تقولها دكتور في ختام هذا الحوار؟
0: نعم، أنا أقول إنه إدارة الميزانية هي ليست محاولة لتقليل الاستمتاع بالحياة، لكن هي تنظيم لضمان الاستمرارية في هذا الاستمتاع لآخر الشهر بدون قلق. هذا يعني الأساس، يعني أنت لا تعتبر إنه هذا شيء مقلق، رتبها على قياسك. ما في شيء اسمه one size fits all، كل واحد له قياسه
1: بالفعل
0: ويمشي على قياسه هو. كم مشاوير طلعات، يعني لا تنسي انه احنا ما نتكلم على جروسري، نتكلم على بترول،
1: صحيح،
0: نتكلم على يعني مشاوير اخرى، نتكلم على زيارات، نتكلم على عزومات. فهذه اشياء كلها يعني وكلها عوامل عاطفيه، يعني احنا نتكلم عنها. يعني خلينا اليوم نزل الراتب، خلينا نعزم الشباب، راح مبلغ كبير، وبعدين بيقول لك انا والله اريد استمتع بالحياه، وأن الإنسان يعيش مرة، ما يصير هذا الكلام.
1: صحيح،
0: لازم كل إنسان يكون واضح في إيش هو. تطلع مع الشلة خلاص اتفقوا من أول إنه أمريكان سيستم، يلا ما عليش كل واحد يدفع حسابه بعد وهذا يصير كل المجتمعات موجود هذا. وأنا شفته هذا المنطق، يعني الوضع، يعني سافرت كثير وأشوفهم، وأشوفه حتى في بعض الأفلام والمسلسلات، أنا دائما split the check yes okay no problem، كل الامور يعني تكون واضحه، فالانسان يكون واضح، يكون مستمتع، ما يكون يتلوم يقول اوكي خلاص انا ما بطلع، هذا ما يدفع عني وانا كل مره انا ادفع، فخلاص هو كذا راحت عليه جزء من متعه الحياه.
1: بالفعل
0: الواحد يريد ايضا يكون مع اصدقائه، يكون مع اهله، وفي نفس الوقت يكون مستمتع والبقيه يكونوا مستمتعين. هذا يعني اللي انا حبيت اوضحه.
1: ممتاز، رائع دكتور، شكرا لك لكل هذه التفاصيل، سعدنا بوجودك معنا دكتور عمر بن سالم الجابري، اكاديمي وخبير اقتصادي، شكرا جزيلا.
0: العفو، شكرا لكم، احسنتم.

0: النهار وطن، الوطن مسك الحياة.
1: خمسة وأربعين دقيقة بعد الحادية عشر، ونحن مواصلين معاكم هذا المشوار في مسك النهار. طبعاً موضوعنا اليوم مستمعينا، تحدثنا معاكم حول تسريب الميزانية، وناقشنا أيضاً مع الدكتور عمر الجابري تفاصيل هذا الموضوع، كيف ممكن اليوم فعلاً أن نوازن بين أن نستمتع وفي ذات الوقت أن نكون حريصين حول المبالغ التي يتم صرفها. كيف تطير الرواتب في أول أسبوع؟ وما هي الأشياء الصغيرة اللي ممكن نشتريها بدون وعي وتدمر الميزانية؟ وإيش الأشياء اللي تستهين بسعرها ومع الوقت تكتشفوا أنها تكون إنها من الأشياء اللي فعلا تسبب في خلل للميزانية؟ شكرا لك يا أحمد السلطي. أحمد يضيف حول هذا الموضوع، يقول كثير من الأوقات نشترك في تطبيقات بهدف شيء معين وننسى أنه نحذف أو اختيار عدم التجديد التلقائي، وفجأة نشوف أن الدفع بعد شهر أو شهرين اتغير وصار أكبر، ويكون الشخص ما مخلي في باله أنه ينقطع منه هذا المبلغ، وبكذا يمكن يأثر على تخطيطه لذلك الشهر.

أيضا يضيف أحمد حول هذه النقطة، يقول حاليا الدفع عن طريق الهاتف صارت الناس تستسهل في عملية الدفع وما تحسب ميزانيتها بشكل صحيح. صدقت يا أحمد، فعلا يعني صرنا نصرف وصرنا ندفع بدون ما نعطي الموضوع اعتبار، وهو الشيء اللي يخلينا نحن نصل لمرحلة نتساءل أنا وين صرفت هذه المبالغ. دائما نقول مستمعينا، ومثل أيضا ما أكد الدكتور، أن نحن في الأخير ما نريد لا نبخل على نفسنا ولا نحرمها من الأشياء اللي تحبها، لكن الوعي الذكي حول ما نصرفه مهم جدا. لهذا ينصح خبراء علم النفس بخدعة عكسية ممتعة اسمها صناعة الاحتكاك. إيش هذه الخدعة؟ يقولكم الله يسلمكم هؤلاء خبراء النفس أو خبراء علم النفس، إنه احذفوا بطاقاتكم البنكية المخزنة تلقائيا في تطبيقات التوصيل أو التسوق الإلكتروني. خلوا نفسكم تضطروا في كل مرة إنكم تكتبوا أرقام البطاقة يدويا في كل مرة تريدوا تشتروا شيء من ذاك التطبيق، سواء كان تطبيق لي يعني الأكل أو تطبيق متجر إلكتروني. وفي هذه الثواني القليلة طبعا شعورها مزعج انك انت في كل مرة تدخل رقم البطاقة عشان والله تدفع، فتصبح معك مع الوقت يعني مثل هذه العادة شيء مزعج، وراح يعطيكم مهلة للتفكير، راح يفكر عقلكم هل انا قادر اصلا اني ادخل هذه الارقام ارقام البطاقة مرة ثانية في هذا التطبيق. بالتالي هنا ممكن ينتشلكم عقلكم من غيبوبة الشراء الاندفاعي. استمتعوا واصرفوا ولكن باتزان. خلونا نروح معاكم أيضا مستمعينا لفقرة أخرى، وهالمرة إلى إيش لك وإيش عليك. إيش لك وإيش عليك مستمعينا، واليوم نتحدث عن كلمة بعدين. هذه الكلمة اللي ممكن نكررها بشكل دائم، وهي الأساس في تأجيل الكثير من الأمور في حياتنا. لكن إيش لنا وإيش علينا لما نأجل مهامنا بشكل دائم؟ اللي لك مستمعنا العزيز راحة نفسية مؤقتة، فالتأجيل يعطيك شعور بالارتياح لأن المهمة ابتعدت مؤقتا عن الذهن، وأيضا يخفف الضغط اللحظي. في بعض الأحيان يقل التوتر لما نأجل الشيء المزعج. أيضا هي فرصة لإعادة التفكير. التأجيل أحيانا يسمح بتنظيم الأفكار قبل البدء، وأيضا يجنبنا الإرهاق الفوري، لأنه أحيانا الشخص يكون يعني متعب أو غير جاهز، فبالتالي يقولك والله أنا بعدين بسوي هذا المهمة، فيجنبنا الإرهاق الفوري. أيضا يحسسنا بالتحكم بالوقت، يعطينا الشعور بأن القرار بيدنا، ولأنه نحن اللي نحدد إذا نريد نسوي الشيء أو ما نريد إن نسويه. لكن الجانب المخفي في هذا الموضوع مستمعينا، واللي عليك إذا نحن أجلنا هذه المهام، تراكم المهام، وأيضا ممكن يسبب هذا الشيء ضغط نفسي أكبر لما يقترب الوقت النهائي لتسليم شيء معين أو لإنهاء مهمة معينة ونحن ما سويناها، راح نحس بضغط نفسي، وأيضا راح يكون هناك في ضعف في جودة العمل. الاستعجال في النهاية يؤثر على مستوى الإنجاز. أيضا صياغة فرص مهمة، بعض الفرص تحتاج مبادرة في وقتها عشان ما نضيع نفسنا الفرص. إذا في فرصة مرت علينا لازم نعطيها أهميتها علشان فعليا ما نخليها تروح عنا بدون ما نشعر بأهميتها. أيضا شعور بالذنب، الإحساس بالتقصير يبقى حتى لو انتهت المهمة، بتقول يا ليت لو أني سويت هذه المهمة قبل ما يضيع مني الوقت. إذن هذا إيش لك وإيش عليك مستمعنا إذا أجلت مهامك وما سويتها في الوقت المطلوب. خلونا نروح معاكم إلى آخر فقرات حلقتنا لليوم ومسك الختام.

هناك قصص تولد من الحب وقصص يولد من الحب شعرها، ثم تأتي الصدفة لتمنحها حياة أخرى لا تخطر على بال صاحبها. ومن بين أجمل هذه الحكايات قصة قصيدة الغد للشاعر السوداني الهادي آدم، القصيدة التي عرفت لاحقاً باسم أغداً ألقاك، وأصبحت بصوت أم كلثوم واحدة من أشهر القصائد الغنائية العربية. تروي الرواية العاطفية المتداولة أن الهادي آدم أثناء دراسته في مصر أحب فتاة وتعلق بها، غير أن والدها رفض زواجه منها بسبب الفوارق الاجتماعية والطبقية. عاد الشاعر إلى السودان مثقلاً بالحزن وانزوى عن الناس، حتى قيل أنه كان يجلس وحيداً تحت شجرة يستعيد تفاصيل قصته وحبه الذي بدا له مستحيلاً. ثم جاءت اللحظة التي تبدل فيها كل شيء، فقد وصلته البشرى بموافقة والد الفتاة على الزواج. في تلك الليلة لم يستطع الشاعر أن ينام، ظل ساهراً بين الفرح والترقب يتخيل الغد الذي سيلقى فيه محبوبته، فانسكبت مشاعره في أبيات تحمل سؤالاً واحداً، لكنه كان أوسع من السؤال نفسه: كيف يكون اللقاء بعد طول انتظار؟ كانت قصيدة الغد ضمن مجموعة من القصائد السودانية اللي جمعها الصحفي صالح جودة من دواوين عدد من الشعراء، واختار منها القصيدة وقدمها إلى أم كلثوم. لفتت القصيدة انتباه كوكب الشرق فأعجبت بها وطلبت إنها تلتقي صاحبها، وهكذا بدأت القصيدة رحلتها من شاعر سوداني كتبها في لحظة حب وانتظار إلى واحدة من أكبر قامات الغناء العربي. من بعدها جاء دور الموسيقى، فتولى الموسيقار محمد عبد الوهاب تلحين القصيدة، وأدخلت عليها بعض التعديلات بما يتناسب مع الغناء والأداء، كما جرى تغيير عنوانها من الغد إلى غدا ألقاك في صيغة أكثر مباشرة وتعبير عن حالة الانتظار اللي تقوم عليه القصيدة، مع إسهام الشاعر أحمد رامي في صياغة بعض التعديلات. وبكذا لم تعد القصيدة مجرد أبيات كتبها عاشق ينتظر لقاء محبوبته، بل أصبحت عملاً غنائياً كبيراً اجتمعت فيه الكلمة السودانية واللحن المصري والصوت اللي كان الملايين تنتظر أنه تسمعه. وفي مايو لعام 1971 خرجت أغداً ألقاك إلى النور بصوت أم كلثوم، وغنتها على مسرح قصر النيل، فانتقلت القصيدة من دفاتر شاعر سوداني إلى ذاكرة الغناء العربي. أما الهادي آدم فقد ظل ينظر إلى هذه القصيدة بوصفها قصيدة محظوظة، لأنها حظيت بما لم تحظ به كثير من القصائد، أن تحملها أم كلثوم بصوتها، وأن يضع محمد عبد الوهاب موسيقاها، وأن تبقى بعد ذلك عقوداً حاضرة في وجدان المستمع العربي. ولعل أجمل ما في قصة أغداً ألقاك أن عنوانها نفسه ظل يحمل سر الحكاية كلها: انتظار لا يعرف صاحبه كيف سيكون اللقاء، وشوق يجعل الغد أقرب من الحاضر، وحب بدأ بحكاية شخصية صغيرة ثم اتسعت دائرتها حتى أصبحت جزءاً من تاريخ الأغنية العربية. وبين شاعر كتب وهو ينتظر محبوبته، وصوت أم كلثوم الذي حمل الكلمات إلى الملايين، بقي السؤال ذاته معلقاً في فضاء الأغنية: أغداً ألقاك؟

وهذه هي قصة أغنية غدا ألقاك مستمعنا العزيز. وهكذا أيضا نحن مشوارنا معاكم لليوم يكون وصل إلى نهاية. نلقاكم يوم غد في ذات الوقت بمحطات عديدة مختلفة من مسك النهار. تقبلوا تحيات فريق العمل، صاحبناكم إعدادا وتقديما رويدا الرواحي، وهذه تحيات مخرجنا مروان السعيدي. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على تردد 101.5 في ولايات شناص، لواء وما جاورهما.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا، وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: تسري الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السامر.

0: شكرا لكم.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.

بسم الله الرحمن الرحيم. الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا إلى عرض لأهم وآخر أنباء الساعة في قراءته محمد بن حافظ العامري. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. أعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعيا المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم سموه وكافة أفراد أسرته الصبر والسلوان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران. وأضاف ترامب خلال تصريحات لقناة تلفزيونية أمريكية أن شيئا كبيرا قد يحدث قريبا جدا بشأن إيران. وأكد الرئيس الأمريكي أنه منفتح على فكرة لقاء نظيره الإيراني مسعود بزشكيان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار ترامب إلى أن الخيارات المطروحة حاليا هي عمل عسكري على إيران أو استمرار الحصار الاقتصادي والتوصل إلى اتفاق. من جهته هدد الحرس الثوري الإيراني اليوم بضرب أهداف جديدة إن هاجمت الولايات المتحدة الجمهورية الإسلامية مجددا. وأكد الحرس الثوري في بيان أنه في حال شن هجوم جديد ستكون هنالك بالتأكيد تغييرات كبيرة في الهجوم المضاد، ملوحا بتغيير جغرافي الحرب والأسلحة والمعدات العسكرية المستخدمة. حقق حزب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غالبية ساحقة كما كان متوقعا في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس وفقا لنظام

شمال شرق أفغانستان بأن ما لا يقل عن 3 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في غارة جوية باكستانية على المنطقة. يأتي ذلك بعد يومين من هجوم على منشأة للشرطة في شمال غرب باكستان، الأمر الذي يهدد بإشعال فتيل القتال من جديد بين الجارتين اللتين خاضتا في فبراير الماضي أسوأ صراع بينهما منذ سنوات. انهار منجم ذهب في شمال شرق السودان ما أدى إلى وفاة 11 عاملا على الأقل وإصابة 30 آخرين، بينما استمرت عمليات البحث عن المفقودين تحت الأنقاض. وكان هذا ثاني انهيار لمنجم ذهب في السودان خلال أسبوع، حيث لقي ما لا يقل عن 80 شخصا الأسبوع الماضي عندما انهار منجم ذهب آخر في غرب السودان. هكذا مستمعينا الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم عرضا لأهم وآخر أنباء الساعة. إلى اللقاء.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: حب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السامر.

0: بد حدايد في جيبي. يلا وابوي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
1: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة.
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
1: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسيارات سير لأجل سلامتنا.
1: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
1: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
1: والمخرج
0: جلال خويطري.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً.

0: شمسه أبد ما تعرف غروب.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: أكشن.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة سنوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السامر.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أيامكم أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد آخر يجمعنا بكم في برنامج صوت الشباب على أثير إذاعة الشباب، الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان. مساءكم خير، مساءكم شباب، ومساءكم شغف وطموح وحكايات تستحق أن نسمعها. هناك من يبدأ بفكرة صغيرة، ومن يبدأ بحلم كبير، ومن لا يزال يبحث عن البداية، لكن الجميل أن لكل واحد منا طريق مختلف وتجربة تستحق أن تحكى. وفي صوت الشباب مستمعين الكرام، أكيد مثل ما اعتدنا معكم نقترب من هذه التجارب، من الناس اللي يصنعوا الفرق، ومن الأفكار التي تتحول إلى واقع، ومن القضايا اللي نعيشها ونتحدث عنها كل يوم. نلتقي، نسأل، نناقش، نختلف أحيانا ونتفق أحيان أخرى، لكن دائما نترك الباب مفتوح للحوار ولصوتكم أنتو. حلقة اليوم أكيد فيها الكثير الكثير من المحطات، من الفقرات، من المتابعات. عندنا اليوم أيضا ضيوف، عندنا تجارب، عندنا مبادرات، وعندنا كذلك أفكار متنوعة، وكل محطة أكيد منها تحمل حكاية مختلفة. معكم في الإعداد والتقديم سيف الفوري، وفي الإخراج مروان السعيدي. هذا صوتكم، هذا صوت الشباب، خلوكم معنا حتى تمام الرابعة.

يا حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام ومستمعي أثير إذاعة الشباب، لنوجه لكم التحية أيضا ونقدم لكم الدعوة في متابعة قناة إذاعة الشباب على الواتساب. مثل ما وعدناكم اليوم محطات مختلفة، متابعات منوعة، نوعدكم ونضمن لكم مساحة ونزهة جدا جميلة ضمن هذه الفقرات. في فقرة وطن ينجز في الابتداء من منفذ الربع الخالي عمان، تشارك السعودية فرحتها بيومها الوطني، وضيفنا راح يكون إن شاء الله تعالى الأستاذ سعد بن سيف الريسي ممثل الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية. في فقرة مع الشباب اليوم نتكلم عن الشباب وصناعة الأثر من المبادرة إلى التمثيل.

للوطني. وهذه المرة ضيفتنا في الأستوديو جنان بنت حمود العلوي، وهي سفيرة التحول الرقمي بمحافظة جنوب الشرقية. في فقرة صناع النجاح، الفضة صناعة الحكاية، والطموح صناعة النجاح. وضيفنا كذلك في الأستوديو محمود بن محمد العوفي، رائد أعمال في مجال الفضيات. أما في فقرة الإدارة المالية، فسنقترب اليوم من الإدارة المالية للشباب تبدأ من السلوك. وضيف العزيز في الأستوديو عبد الرحمن بن سعيد النافعي، وهو مدرب في التطوير الفردي والمؤسسي. هذه إذن مستمعين الكرام أبرز المحطات والمتابعات التي ستكون حاضرة معكم من الآن وحتى تمام الرابعة. نتمنى إن شاء الله تعالى طيب الاستفادة للجميع، وكل من هو الآن متجه إلى أي وجهة كانت نتمنى له دروب السلامة والسهالة بمشيئة الله، ويقضي برفقتنا أحلى وأجمل وأمتع الأوقات. كونوا على السمع، كونوا على صوت الشباب عبر إذاعة الشباب.

العلاقات العمانية السعودية مستمعين الكرام ليست مجرد جوار يجمع بلدين شقيقين، بل هي روابط أخوة راسخة وتاريخ ممتد ومصير مشترك تتجدد صوره في مختلف المناسبات الوطنية والاجتماعية. وتزامنا مع اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، تقيم الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية فعاليات احتفائية بهذه المناسبة في تعبير جميل عن عمق العلاقات التي تجمع سلطنة عمان بالمملكة العربية السعودية. وأكيد سيكون معنا ضيف من الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية للحديث حول هذا الموضوع، ونتكلم أيضا من خلاله مع صور المظاهر الاحتفائية عن الاحتفال اللي أقيم اليوم الصباح في منفذ الربع الخالي ابتهاجا واحتفاء ومشاركة للمملكة العربية السعودية احتفائها باليوم الوطني السعودي.

طبعا نحن أكيد يعني بهذه المناسبة الغالية أيضا والعزيزة نتقدم بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات إلى المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني السعودي، سائلين الله تعالى أن يديم عليها نعمة الأمن والرخاء والازدهار، وأن تبقى العلاقات العمانية السعودية دائما نموذجا للأخوة والمحبة والتقارب. كل عام والمملكة وأهلها بخير، وأفراحكم أفراحنا، ودامت عمان والسعودية أخوة راسخة ومحبة لا تزيدها الأيام إلا عمقاً.

0: إذن أصدقاء تهاني وتبريكات إلى المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بمناسبة يومهم الوطني المجيد، سائلين الله تعالى لهم المزيد من التقدم والازدهار والرخاء تحت ظل قيادتهم الحكيمة الرشيدة. سيكون لاحقا معنا إن شاء الله تعالى الأستاذ سعد بن سيف الريسي، وهو ممثل الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية، للحديث حول الاحتفائية التي أقيمت صباح اليوم من منفذ الربع الخالي، حيث شاركت سلطنة عمان المملكة العربية السعودية احتفاءها بهذا اليوم المجيد. ولكن قبل ذلك دعونا نواصل معكم محطات وفقرات برنامج صوت الشباب لهذا اليوم والابتداء القادمة ضمن المساحات الحوارية في حلقتنا فقرة مع الشباب.
1: مع الشباب مع الشباب.
0: حين يمتلك الشباب الشغف مستمعينا الكرام ويمنحون أنفسهم مساحة للتجربة، تصبح كل محطة فرصة جديدة للتعلم وصناعة الأثر. ضيفتنا اليوم نموذج لشابة عمانية لم تحصر تجربتها في مجال واحد، فمن العلاقات العامة والإعلام إلى التقنية والتحول الرقمي، ومن المبادرات والمسابقات الوطنية إلى تمثيل سلطنة عمان في مختلف المحافل الدولية. صنعت جنان العلوي وهي ضيفتنا في الأستوديو، صنعت لنفسها مسارا متنوعا كان عنوانه الدائم المبادرة والتطوير والاستفادة من كل فرصة، واختيرت سفيرة للتحول الرقمي بمحافظة جنوب الشرقية، وحققت عدد من الجوائز والإنجازات، كما امتد حضورها إلى إكسبو أوساكا 2025 ضمن جناح سلطنة عمان هناك في اليابان، إلى جانب تجاربها في صناعة المحتوى والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة. يا ترى

0: يا ترى كيف بدأت جنان هذه الرحلة؟ وكيف استطاعت أن تحول تعدد اهتماماتها إلى تجربة تصنع بها أثر؟ هذا ما نتعرف عليه اليوم من خلال فقرة مع الشباب، ومن خلال أيضا وجودها شخصيا معنا في استوديو البرنامج. حياك الله معنا يا جنان، سعداء بوجودك اليوم معنا في برنامج صوت الشباب، ونقول مساء الخير.
1: مساء النور أستاذ سيف، وشكرا لحسن استضافتكم في إذاعة الشباب وفي برنامج صوت الشباب.
0: يا مرحبا وسهلا يا
1: أهلا
0: جنان،
1: وسهلا.
0: سعداء كذلك بوجود والدك العزيز معنا في الكواليس، له كل التحية أكيد. ونتكلم اليوم عن تجربتك، تجربة مثل ما ذكرت أنا أساسا في مقدمتي إنها تجمع ما شاء الله تبارك الله بين الإعلام والتقنية وكذلك العمل الشبابي، وبين أيضا تمثيل سلطنة عمان في مختلف المحافل الدولية. كيف بدأت جنان هذه الرحلة؟ وين كانت نقطة التحول الحقيقية فيها؟
1: صراحة بدأت جنان من كطالبة في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في السنة الثالثة. تعتبر هذه السنة نقطة تحول لي لمبادرات، لمشاركات أكبر في جميع المجالات، ربي اللهم لك الحمد. فكان من طالبة شغوفة أبحث عن فرص، أريد أجرب، أريد أشارك، أريد أتطوع. فهذا الشيء يعني سبحان الله، كل مرة أخوض في برنامج لربما يكون كل برنامج كل تجربة مختلفة كلية عن تجربة
0: صحيح
1: الثانية.
0: صحيح.
1: فأقول سبحان الله كيف ممكن هذا أستفيد منهم، ربما في برنامج إحنا أستفيد منه، ربما في برنامج آخر أدخل كتجربة ما أستفيد منه شيء، بس يمكن أنا وضعت فيه أثر، يمكن اللي حولي استفادوا منه، يمكن هو أضاف لي شيء في تخصصي. فمن هناك انطلقت جنان العلوي،
0: ممتاز.
1: وكذلك أول انطلاقة لي هو في هاكاثون الدرون بنزوة، اللي هو حصلنا فيه على المركز الأول،
0: ممتاز ممتاز،
1: كصانعة محتوى في الجروب اللي كنت
0: ممتاز
1: فيه.
0: ونحن أكيد من خلال هذا اللقاء متابعات مختلفة لمحاور أيضا متنوعة في مسيرتك الحافلة بالجد والعطاء والمثابرة والكفاح في مختلف الصعد. تخصصك في العلاقات العامة، لكن تجربتك تجاوزت أساسا حدود التخصص الأكاديمي. كيف استطعت فعلا يا جنان أنك تبنين مهارات في مجالات مختلفة دون أن تفقدي هويتك المهنية المرتبطة أساسا بتخصصك الأكاديمي؟
1: لما نجي نقول علاقات عامة، هي بداية التواصل، صناعة الرسائل. فهذا الشيء هو مكنني في الاستفادة من الأشياء الثانية، مثلا كتجربتي في كسفيرة التحول الرقمي.
0: ممتاز.
1: هذا الشيء لما كنت أسجل أذكر في البرنامج، أقول كيف ممكن أفيدهم، أنا ما مش تخصصي تقنية، وعلى بالي هالشيء راح يكون شيء تقني بحت.
0: صحيح.
1: بس اللي صار شيء بعيد، اللي هو يريدون أن احنا نوعي المجتمع، نوصل له كيف نبنى التحول الرقمي، كيف احنا ممكن نفيد المجتمع بهذا الشيء، بالتحول الرقمي، بالادوات الموجوده معانا في كافه المؤسسات الحكوميه سواء كانت او الخاصه. فهذا تخصصي كعلاقات عامه، ودوري كسفير التحول الرقمي بمحافظه جنوب الشرقيه، هذا الشيء كنقطه انطلاقه ان اصنع الرسائل، اصنع ورش، اشارك في برامج وفعاليات، ابسط أدوات التحول الرقمي، البرامج اللي تنزل، الخدمات اللي تستخدمها كل مواطن. لربما كثير الخدمات تنزل ما نعرف استخدمها،
0: صحيح.
1: نسمح فيها بس ما نعرف آلية الاستخدام الصحيحة. فأنا أبسط المعلومة بالطريقة اللي ممكن المجتمع اللي يستفيد منها بالشكل الأنسب والأفضل له.
0: ممتاز ممتاز. بما أنك ذكرت سفيرة التحول الرقمي، خلينا نتكلم تحديدا عن هذا المجال، يعني إيش اللي أضافت لك هذه التجربة كسفيرة في محافظة الجنوب الشرقية فيما يتعلق بالتحول الرقمي؟ وكيف شايفة فعلا وعي الشباب أساسا اليوم بمفهوم التحول الرقمي؟
1: صراحة كسفيرة التحول الرقمي هذه من أمتع التجارب اللي عشتها وما زلت يعني أعيشها، يعني لأنك أنت تصنع برامج، مبادرات، حملات، تشارك فيها المجتمع.
0: ممتاز.
1: انك انت تشوف الفرق، هذا الشخص او انت اجتمعت مع ناس علمتهم شيء،
0: صحيح،
1: عن خدمة معينة، عن آلية عمل معينة، وتشوف انهم استفادوا، وتشوف انهم ينقلوا هذا الشيء من بعدك.
0: ميل.
1: يعني هذا الشيء كان جدا يفرحني. اذكر اول ورشة اشتغلت فيها كانت في الجامعة ضمن مبادرة تقنية منطلقة من وزارة النقل والاتصالات، اعلم زملائي اقراني في الجامعة عن هذه المبادرة.
0: جميل.
1: ففرحت نفس الشيء ان موقف في الغاعة اللي عملت فيها المبادرة، ان نفس الشيء وصلتني رسائل كيف تسجيل، اعطينا الرابط عشان اسجل فيه وكذا. ففرحت كثير يعني، ان الحمد لله مش ما كانت مجرد ورشه وقدمتها وخلاص انتهت، انك في ناس تسال، ناس حابه، ناس تعلمت شيء ونقلوا هذا الشيء. يعني هذا الشيء جدا يفرحني ان الناس استفادت من اللي قدمته،
0: ممتاز
1: ما كان شيء عابر وبس.
0: ممتاز. يعني ايضا مجموعه من الجوائز والمشاركات ما شاء الله عليك يا جنان، من ضمنها جائزه التميز الحكومي الرقمي. اليوم نتكلم عن جائزه اخرى وهي جائزه افضل مبادره في التحول الرقمي. كل هذه الجوائز وغيرها، هل تنظرين لها هي نهايه مرحله ام دعنا نقول يعني مرحلة لمسؤولية قد تكون أكبر بالنسبة لجنان العلوي؟
1: أنا لما حصلت على هذه الجائزة أنا سفير للفترة الثانية على التوالي في المحافظة، فهذه الجائزة أعطتني المسؤولية أكبر أن أقدم شيء أكبر وأفضل مما قدمته سابقا.
0: ممتاز.
1: فكل الشكر للدكتور يحيى بدر المعولي، محافظ جنوب الشرقية، جدا داعم للسفراء التحول الرقمي بالمحافظة، جدا داعم لأفكارنا اللي نقدمها. يعني ما شاء الله أكثر عن برامج احنا قدمناها على مستوى المحافظة، وكل التسهيلات، كل شيء مقدم لنا بكافة الأريحية.
0: نعم ممتاز. يعني جنان بكون صريح معك، يعني وأنا أتصفح أيضا مسيرتك الحافلة من خلال أيضا جملة المعلومات وقاعدة البيانات المرتبطة أساسا بسيرتك الذاتية، ما شاء الله تبارك الله، يعني غبطة وسرور على كل الإنجازات وكل النجاحات والعطاءات اللي وصلت لها وأنت أيضا في ريعان شبابك. اليوم نتكلم أيضا عن تجربة أخرى مختلفة وهي المشاركة في معرض إكسبو أوساكا 2025 في اليابان، وتمثيل أيضا سلطنة عمان من خلال جناحها هناك. كيف تصفين لي أيضا هذه التجربة؟ كيف تصفين لي وللمستمع الكريم مشاعرك وأنت كشابة عمانية تروحي إلى اليابان وأمام جمهور دولي تمثلين فيها اسم سلطنة عمان، وتسعين برفقة كل من كانوا موجودين هناك أن ترفعوا علم سلطنة عمان ليظل خفاقا في ذاك المحفل؟
1: لكانت هذه لحظة اختياري لأكون من ضمن الممثلين في جناح أكسبو أوساكا 2025، كانت لحظة جدا مميزة، حكم أن احنا كنا كذلك ضمن الوفد المشارك لحضور حفل اليوم الوطني في جناح السلطنة في الإكسبو برفقة السيد بالعرب بن هيثم. كانت جدا جميل أن احنا نشارك مع جمهور دولي نتعرف على ثقافات أخرى، كيف كان كذلك انعكاس العالم على ثقافتنا احنا في سلطنة عمان، كيف أنهم طلاقة من كيف كانوا مهتمين باللبس تبعنا، كيف متميزين بلبسنا بلهجاتنا، حكم ان احنا كنا وفد كبير من مختلف محافظات السلطنة، كل واحد مع اكسنت او لغة معينة، لهجة معينة يميز فيها، لبسة معينة يميز فيها.
0: الكل كان يتمنى انه يكون حاضر وموجود اساسا في تلك اللحظة. فانت لما تم اختيارك اساسا لتكوني موجودة وحاضرة في اليابان في هذا المعرض الدولي، كيف كانت المشاعر؟ كيف تلقيت الخبر أساس أنه تمت الموافقة على ذهاب جنان العلوي إلى معرض إكسبو أوساكا لعام 2025؟
1: فرحة صراحة لا توصف، فرصة جدا مميزة مختلفة عن كل الفرص اللي شاركت فيها. جدا جميل أنك تلتقي مع مجموعة من الشعوب، مجموعة من الثقافات، من المعارف، من العلوم، نتشارك فيها طبيعة سلطنة عمان، ثقافتها، أعراقها، كل شيء موجود فيها، وكذلك مع الشعوب الأخرى سواء على مستوى الخليج، الوطن العربي، أو حتى على مستوى العالم. وكيف كان يرى كل هذه الشعوب جمال هذه السلطنة، كيف يرى طبيعة سلطنة عمان، مشاريعها، طبيعتها، السياحة فيها وما إلى ذلك.
0: ممتاز. إيش أضافت لك هذه التجربة شخصيا جنان؟
1: أنا استفدت صراحة من تعرفت على ثقافات أخرى كثيرة، كونت علاقات فيها، يعني استفادة جدا كبيرة فيها. كذلك طورت من مهاراتي في التواصل، مش على مستوى السلطنة، كذلك انتقلنا على مستوى العالم.
0: ممتاز ممتاز. أهمية فعلا أن يكون للشباب العماني حضورهم في مثل هكذا محافل دولية،
1: جدا مميز أن يحضر الشباب العماني، أن يمثل بهويته، بروحه، بشخصيته. كذلك الشباب العماني جدا مميز عن أي شباب آخر، من من كل ما
0: بكل
1: يجد
0: دول
1: لديهم. نعم
0: ما انتقاص في أي
1: نعم
0: شباب بالعالم،
1: بالضبط
0: ولكن للشباب العماني لهم ما يميزهم، لهم
1: فعلا
0: بصمتهم الخاصة اللي
1: فعلا
0: يضعوها أينما حلوا وأينما

0: ارتحلوا مثل ما دائما نتغنى بعمانيون حيث نكون، هكذا هم شباب عمان. خير من يمثل السلطنة كسفراء لهذا البلد العظيم الذي يستحق منا كل خير. أيضا جنان، لديك تجربة في إنتاج المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الرقمية والتصوير الجوي، صحيح؟
1: صحيح.
0: كيف تشوفي تأثير هذه الأدوات على مستقبل الإعلام وصناعة المحتوى لدى فئة الشباب خصوصاً؟
1: جدا مميزة جدا، صار في تسهيلات جدا جميلة. لربما لما بديت من تحليل البيانات والتصوير الجوي كان ما لا يوجد لدي أي خبرة مسبقة. جدا جميل لما احنا شاركنا في الهاكاثونات، تعلمنا التصوير الجوي كيف يكون، أنك تشوف عمان نفس الشيء من زاوية أخرى، من مجال آخر، مش بس من عدستك الخاصة. تحليل البيانات ساعدنا جدا في كيفية ان احنا نشوف جمهورنا المستهدف في مواقع التواصل الاجتماعي، كيف نحن نعمل حملات للمجتمع اللي نريد نوصل لهم رسائل. يمكن هذا الشيء فادني لما كنت صرت سفيرة في التحول الرقمي.
0: ممتاز،
1: انت طرحت وقلت في بداية اللقاء ان انك خذ كثير من المجالات،
0: صحيح،
1: لربما شفت انك في مجال بعيد عن مجال ثاني، فالتصوير فتحني على الإعلام، وتحليل البيانات ساعدني اني اتعلم على الجمهور، على طبيعة الرسائل اللي يريد يوصلها ويفهمها. انزين، فكل هذه الاشياء تساعد بعضها البعض،
0: ممتاز،
1: والذكاء الاصطناعي اليوم جزء لا يتجزأ من عالمنا، احنا ما نقدر ننكر هذا الشيء، نقدر نستخدمه في تطوير البيانات، تسهيل عمليات الوصول للمحتوى للمجتمع وما الى ذلك.
0: ممتاز. احنا جنان يعني نستثمر وجودك كشابة مكافحة مجتهدة مثابرة ايضا في مختلف المجالات، مع تعدد كل هذه المشاركات اللي تكلمنا عنها قبل شوية في محور هذا الحديث والمسابقات وكذلك ايضا المبادرات، كيف يختار الشاب اليوم الفرص اللي تستحق وقته وجهده ويتجنب ان تتحول كثرة المشاركات الى مجرد حضور بلا اثر؟
1: فعلا في مشاركات ذكرت في بداية اللقاء انت تطيب تدخلها وما تحس نفسك استفدت منها، مجرد كانت صورة في الاستديو وخلت
0: كحضور بالضبط،
1: فقط.
0: صحيح.
1: ايوه، بس في المقابل يمكن انت ضفت في هذاك المكان. فانا صراحة رسالتي للشباب العماني ولكل شاب في مطلع الوقت حاليا في الجامعة سواء كان او في اي مكان يكون، ان يجرب يشارك يتطوع، لأن هذه الأشياء تضيف لك لربما بشكل أنت تشوفه أو حتى ما تشوفه.
0: ما شاء الله. طيب جنان، من اللي يسمعنا الحين على الهواء مباشرة ويسمع كلامك ويشوف أيضا إنجازاتك ونجاحاتك وعطاءاتك يظن أن الأمر جدا بسيط وبإمكانه فعلا يصل إليها، ما يعرف أن وراء كل هذا الثمار هناك أساسا جهد، هناك تعب، هناك ليالي من السهر الطويل، هناك أيضا ربما صعوبات، هناك تحديات، هناك عراقيل يعني تعرضت لك إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم. إيش حاب تقولين في هذه الجزئية تحديدا يا جنان؟
1: فعلا هو كل شيء تمر فيه لا يعني يحتاج سعي، ماشي شيء راح توصل له بسهولة أو
0: صحيح،
1: ب
0: ما بالسهل أبدا، يعني حتى
1: بالضبط.
0: في بيت شعر إيش يقول؟ من كان يعلم أن الشهد راحته فلا يخاف اللذع النحل من ألم. أنت علشان فعلا توصل لازم تمر بكل هذه
1: فعلا،
0: المشقات وهذه الصعاب.
1: وكذلك الله سبحانه وتعالى قال فإن ليس للإنسان إلا ما سعى، فأنت كل ما سعيت كل ما اجتهدت راح تحصل بإذن الله تعالى ما هو مكتوب لك وما هو نصيبك.
0: ممتاز. طيب جنان، لو حبيت أطرح عليك سؤال، يعني من هو المشجع، من هو المحفز الدائم لجنان خلال هذه المسيرة الحافلة بالعطاء والجد والإنجاز والنجاح، من هو؟
1: المحفز الأول لي دائما هو والدي ووالدتي، لدي
0: لهم كل التحية أكيد.
1: هم معي في جميع البرامج، جميع المبادرات اللي أنا أحضرها.
0: نعم.
1: عمرهم يعني كل ما اقول لهم انا بشارك في كذا، انا بسجل في كذا، يعني ما قال لا ان لا تسجلي ولا مش استفيدي منه،
0: صحيح،
1: امشي توكلي على الله. دائما توكلي على الله، والحمد لله رب العالمين، حصدت ما حصدت بفضل الله تعالى ثم فضلهم.
0: نعم، لهم أكيد كل التحية وكل التقدير. وأنا بنفسي بأم عيني شفت والدك وهو داخل عندنا في الاستوديو وكيف أنه مشاعر الفخر والغبطة والسرور تتملك قلبه للأمانة بوجود بنته في هذا المنبر وتتحدث أمام الجميع عن كل هذه المسيرة الحافلة بالعطاء كنموذج جدا رائع ومشرف لي لنساء عمان الحاضرات بقوة في مختلف المحافل وفي شتى المجالات.

0: اليوم احنا ما نتكلم يا جنان عن صعيد محلي ولا نتكلم عن صعيد خليجي او عربي، لا نتكلم عن مستوى دولي لك حضور وبصمة مختلفة ومميزة في ذات الوقت.
1: شكرا لكم ويعطيكم الله العافية على حسن الاستضافة.
0: في رسالة حابة توجهينها لكل من يستمع الآن إلينا عبر الأثير، في بعض الشباب أو بعض الشابات عندهم مجموعة من الأفكار، عندهم فعلا رغبة جامحة في أنهم يكونوا حاضرين ويضعوا بصمتهم في المجتمع، ولكن للأسف الشديد كل هذه الأفكار ما تزال حبيسة الأدراج. إيش الرسالة اللي تنصحيهم فيها؟
1: أنا في نصيحة واحدة دائما أقولها لإخواني الصغار، دائما لما يكون معك شيء شارك، جرب، ما راح تخسر شيء، لأن التجربة يعني خير برهان لكل شيء، فشاركوا في كل شيء، جربوا وتطوعوا، ما في شيء راح تخسره، كل شيء راح تتعلم منه، كل شيء يفتح باب شيء آخر، فالمشاركة يعني شيء لابد منه.
0: لابد منها، ولازم يكون الشباب حاضر ومشارك أيضا في مختلف المحافل، بحيث يعني أن يكون فعلا يكون له رصيد كسيرة ذاتية، ونفس الحال يطور من مهاراته ومن إمكاناته ومن قدراته في مختلف المجالات. للأمانة احنا جدا سعدنا بوجودك اليوم
1: شكرا
0: معنا
1: لك،
0: في برنامج صوت الشباب، ونتمنى لك من أعماق قلبنا كل التوفيق في القادم من الوقت. في تطلعات، في طموحات، في أهداف إن شاء الله حاطة انها في بالك
1: إن شاء
0: في
1: الله.
0: المرحلة
1: كوني
0: المقبلة؟
1: حاليا خريجة في العلاقات العامة وسفير للتحول الرقمي، أبحث عن ساحة عمل أوظف فيها كل هذه الجهود، كل هذه الخبرات اللي اكتسبتها خلال السنوات الماضية، لأتطور أكثر ونستفيد ونفيد الوطن بما هو بكل خير إن شاء الله
0: بإذن الله
1: تعالى.
0: تعالى. شكرا لك يا جنان، وشكرا أيضا لوجودك اليوم معنا في برنامج
1: شكرا لكم.
0: صوت الشباب. جنان بنت حمود العلوي، سفيرة التحول الرقمي بمحافظة جنوب الشرقية، شكرا من الأعماق لوجودك اليوم معنا.
1: شكرا لك أستاذ، بارك الله فيكم.
0: شكرا. إذا مستمعينا الكرام، كانت هذه محطتنا الحوارية الأولى في برنامجنا لهذا اليوم، ولكن أكيد هناك محطات مختلفة ومستمرة ومتواصلة في برنامجنا. نتمنى فقط أنكم تكونوا معنا، ودائما نحن نحيي الشباب في مختلف دول العالم، الشباب حول العالم من هنا وهناك. على سبيل المثال من الهند، سؤال صغير يتحول إلى ابتكار كبير. أحيانا تبدأ الابتكارات الكبيرة من سؤال بسيط جدا. الطالبة الهندية الشابة هيماجا لينغم بالا زارت مدرسة للأطفال من ذوي الإعاقة البصرية، ولاحظت الصعوبة اللي يواجهونها أثناء الكتابة بطريقة برايل، ومن هنا بدأت العمل على ابتكار أطلقت عليه اسم روهضرا، وهو نظام طباعة برايل يعمل بمساعدة الأوامر الصوتية بهدف جعل الكتابة أسهل وأقل جهد. المشروع منحها جائزة جيمس دايسون في الهند لعام 2026، لتنتقل بعد ذلك للمرحلة الدولية من هذه المسابقة. ومن الهند إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ملعقة قد تنقذ حياة إنسان. من الأفكار الغريبة والجميلة لهذا العام ابتكار الطالبة الشابة إبيغيل شتاين لما أسمته إلرجي سبون أو ملعقة الحساسية. الفكرة عبارة عن أداة ذكية صممت لاكتشاف مسببات الحساسية في الطعام بحيث يتغير لونها عند اكتشافها، وهي فكرة تستهدف المساعدة في الوقاية من ردود الفعل التحسسية الخطيرة. وقد وصلت إبيجيل بفكرتها إلى نهاية تحدي M3 للعلماء الشباب لعام 2026. هذه نماذج رائعة من الشباب حول العالم. قبل قليل كانت معنا شابة عمانية مجتهدة مميزة في مجالها ومختلف المجالات اللي هي جنان العلوي، بالإضافة إلى شباب العالم أيضا لحضورهم مميز في مختلف المحافل. كونوا معنا، فما زلتم على إذاعة الشباب.

من الأشياء الجميلة مستمعينا الكرام في شباب العالم أن الطموح لم يعد مرتبط بالعمر. نرى اليوم شباب في أعمار مبكرة ويؤسسون مشروعات ويقدمون ابتكارات ويشاركون في مؤتمرات ومنتديات دولية ويصنعون لأنفسهم مساحة للحضور والتأثير. الجميل أيضا أن مفهوم النجاح عند الشباب يتغير، لم يعد النجاح عند كثير منهم مجرد وظيفة أو منصب، بل أصبح مرتبطا أكثر بالتجربة وتطوير الذات وتعلم مهارات جديدة وصناعة أثر حقيقي في المجتمع. وشباب اليوم يعيشون فرصة لم تكن متاحة للأجيال السابقة بالشكل نفسه. المعرفة أصبحت أقرب، دورة تعليمية، لغة جديدة، مهارة مهنية أو حتى تخصص كامل. أشياء كثيرة أصبحت متاحة من الهاتف اللي نحمله معنا كل يوم. وفي المقابل يعيش هذا الجيل تحدي كبير، فهو يشاهد نجاحات الآخرين طوال الوقت وقد يشعر أحيانا بأنه متأخر عنهم، لكن الحقيقة اللي نحتاج إنه نتذكرها

دائما هي أن لكل إنسان توقيته الخاص، ولكل تجربة ظروفها ومسارها. والأجمل الأجمل من كل هذا وذاك أن شباب العالم رغم اختلاف لغاتهم، ورغم اختلاف ثقافاتهم، ورغم اختلاف بلدانهم، تجمعهم أشياء كثيرة مشتركة: الحلم، الرغبة في إثبات الذات، البحث عن فرصة، الأمل في مستقبل أفضل. ولهذا نقول لكل شاب ولكل شابة يسمعوننا في هذه الأثناء عبر أثير إذاعة الشباب، وتحديدا عبر برنامج صوت الشباب، العالم واسع والفرص كثيرة، ولا تنتظروا دائما أن تأتيكم الفرص جاهزة. تعلموا، جربوا، شاركوا، واصنعوا لأنفسكم مكان في هذا العالم. فالفرق الوحيد بيننا وبين العلماء والعظماء أنهم حلموا، صمموا، عرفوا، تحركوا، عملوا، وفي الأخير وصلوا.

0: عودة لكم من جديد مستمعينا الكرام، وما زلنا معكم في برنامج صوت الشباب. ومثل ما ذكرنا لكم في ابتداء هذا البرنامج، اليوم من منفذ الربع الخالي عمان شاركت المملكة العربية السعودية فرحتها بيومها الوطني، وراح نتكلم عن تفاصيل هذه الاحتفائية وتحديدا أبرز الفعاليات التي أقيمت اليوم مشاركة للمملكة العربية السعودية بهذا اليوم. زميلنا من هناك محمد بن سعيد العلوي ينقل لنا التفاصيل، ونقول مساء الخير يا محمد وحياك الله معنا في صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب.
1: مساء النور أخي سيف، نحييكم بهذه طبعا المناسبة ومن منفذ الربع الخالي. نعم كنا هناك في تمام الساعة 6:00 صباحا ورجعنا منذ قليل الاحتفالية والتي طبعا قامتها الأمانة العامة الاحتفالات الوطنية بهذه المناسبة المباركة. بداية نبارك للحكومة السعودية للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا بهذه المناسبة. الاحتفال أقيم طبعا أخي سيف عند المتابعين تحت رعاية العميد علي بن موسى الكندي قائد شرطة محافظة الظاهرة بحضور سعادة إبراهيم بن سعد بشان سفير المملكة العربية السعودية في سلطنة عمان. الاحتفال أخي سيف تضمن مجموعة حقيقة من الفقرات من الأهازيج العمانية التي شارك فيها فرق مختلفة من مختلف محافظات سلطنة عمان، وقدموا العديد حقيقة من الفنون إلى جانب مشاركة موسيقى الجيش السلطاني العماني التي أمتعونا بمعزوفات موسيقية جميلة حقيقة، إلى جانب مشاركة شعراء من شمال الباطنة من ولاية شناص ولواء في هذه يعني في هذه المناسبة، فرقة المذاريب التي قدمت حقيقة مجموعة من القصائد، إلى جانب فن العازي هناك مشاركة واسعة حقيقة من مختلف أفراد المجتمع، إلى جانب الأخوة من شرطة عمان السلطانية وأيضا من الجانبين من الجانب العماني والجانب السعودي من منفذ الربع الخالي أيضا في المملكة العربية السعودية وأيضا من سلطنة عمان.
0: نعم جميل. طيب يعني محمد، الفعاليات الوطنية الاحتفائية المتبادلة أيضا نتكلم عن دورها أيضا في ترسيخ العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، كيف لمست فعلا المشاعر والأحاسيس في قلوب كل من كان حاضر لهذه الاحتفائية صباح اليوم؟
1: والله يا أخي سيف حقيقة المعزوفات الموسيقية أيضا الفيلم ويعني الذي قدم يعني هناك عروض مرئية قدمت عن العلاقات بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وتفاعل حقيقة يعني المشاركين مع هذه الفنون مثل هذه طبعا تؤطر وتؤكد علاقات والروابط بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. أيضا سعادة السفير إبراهيم بن سعد بشان سفير المملكة العربية السعودية في سلطنة عمان أكد على دور منفذ الربع الخالي وتحدث وقال بأنه أكثر 1,700,000 شخص عبروا المنفذ منذ افتتاحه في ديسمبر عام 2021. أيضا إلى جانب يعني سهولة التنقل والتواصل بين سلطنة عمان والشقيقة المملكة العربية السعودية، أيضا أكد سعادته على أنه طبعا مع قرب خريف ظفار شهد هذا المنفذ توافد الكثير من الزوار ومن المقيمين من المملكة العربية السعودية إلى محافظة ظفار وباقي المحافظات الأخرى، وأيضا المقيمين في سلطنة عمان الذاهبين إلى الأماكن المقدسة لأداء الحج والعمرة وأيضا زيارة المعالم السياحية والترفيهية في المملكة العربية السعودية. على كل حال مثل هذه طبعا الاحتفالات تؤكد العلاقات بين البلدين وتسهم حقيقة في الروابط بين الأشقاء وتعمل يعني على التواصل. هذا المنفذ أخي سيف طبعا كان يعني سهل كثير من التواصل سواء طبعا من السلطنة إلى المملكة العربية السعودية. أيضا شاهدنا أخي يعني ما شاء الله عشرات بل مئات الناقلات التي تعبر هذا المنفذ، وبالتالي سهل لهم التواصل. سعادة السفير أكد على دور المنفذ وعلى أهمية هذا المنفذ وعلى أيضا يعني دور سلطنة عمان في الاحتفاء ومشاركتها في هذه المناسبة المباركة. نبارك لهم هذه المناسبة أخي سيف.
0: نعم جميل. طيب أخي محمد، أيضا هل التقيتوا بعدد من الحضور أو الأشقاء السعوديين هناك؟ إيش أبرز الرسائل والمشاعر اللي عبروا عنها أيضا بهذه المناسبة؟

0: مشاركة سلطنة عمان لهم أفراحهم بمناسبة يومهم الوطني المجيد؟
1: والله يا أخي سيف الأمانة التقينا على انفراد ببعض الأخوة الأعزاء من الشقيقة المملكة العربية السعودية وتبادلنا أطراف الحديث، حتى يعني هم حقيقة رأوا في في في هذه الاحتفالية لفتة كريمة وطيبة من سلطنة عمان طبعا ومشاركتهم بهذه المناسبة المباركة، وبالتالي الأناشيد والمعزوفات تفاعلوا معها حقيقة أيضا من خلال ما لاحظناه في يعني في الحضور من فنون من العازي، ايضا قدم فن العازي ما شاء الله يعني وتفاعل معه الحضور، ايضا الفنون العمانيه المغناه فن العازي فن العياله، وكذلك ايضا المعزوفات الجميله الرائعه التي قدمتها طبعا الجيش السلطاني العماني، موسيقى الجيش السلطاني العماني في بداية الحفل وأيضا في ختام الحفل أخي سيف. حقيقة التقينا بعض الأخوة أيضا المشاركين الذين جاءوا من مسقط من السفارة وتبادلنا معهم أطراف الحديث وأكدوا حقيقة يعني فرحتهم وأكدوا أيضا على أهمية دور المنفذ الحدودي هذا الذي طبعا يعد من المشاريع المهمة التي تربط أيضا سلطنة عمان بالشقيقة المملكة العربية السعودية وأيضا المنطقة الاقتصادية الخاصة بمحافظة الظاهرة والتي هي قريبة حقيقة من المنفذ. كل هذه طبعا المشاريع وكل هذه يعني تسهم حقيقة في التواصل وأيضا الروابط بين الأشقاء بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية.
0: نعم، شكرا جزيلا لك من الأعماق على كل هذه الإيضاحات وعلى نقلك أيضا للصورة لهذه الاحتفائية الجميلة من منفذ الربع الخالي. كنت معنا الزميل العزيز محمد بن سعيد العلوي، شكرا من الأعماق.
1: شكرا سيف، وإلى الملتقى بحول الله تعالى وتوفيقه
0: بإذن الله تعالى. إذن مستمعين الكرام، بكل المحبة نرفع أصدق التهاني والتبريكات إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة يومهم الوطني السعودي المجيد.

وفي عمان ينبض القلب حبا. عمان مستمعينا الكرام ليست فقط جبالا شامخة ولا بحارا ممتدة ولا قرى تحكي تاريخا طويلا. عمان حكاية إنسان، إنسان عرف كيف يحافظ على أصالته ويفتح في الوقت ذاته نوافذه للمستقبل. في كل محافظة من محافظاتها وجه مختلف للجمال، وفي كل ولاية قصة، وفي كل قرية ذاكرة، وفي كل بيت قيم توارثها الأجيال من الكرم والمحبة والتسامح وحسن الجوار. والأجمل أن عمان وهي تمضي نحو المستقبل لا تترك هويتها خلفها، بل تحملها معها، تبني وتتطور وتنجز، ويبقى الإنسان العماني في قلب هذه المسيرة. هذه عمان مستمعين الكرام، كلما عرفناها أكثر اكتشفنا أن في تفاصيلها ما يستحق أن يروى، وفي حاضرها ما يستحق أن نفتخر به، وفي مستقبلها ما يستحق أن نحلم من أجله. إنها عمان، ومن كعمان قلب نابض بالحب والجمال.

يا مرحبا وسهلا بكل من يستمع إلينا الآن عبر الأثير، عبر إذاعة الشباب وتحديدا برنامج صوت الشباب. راح نكون معاكم إن شاء الله تعالى حتى تمام الرابعة عصرا، مجموعة من المحطات والمتابعات. كل من يتواصل معنا على رقم البرنامج 724-424-2009، من جديد 724-424-2009. أكيد نرحب بكل رسائلكم على البرنامج. أحمد الرواحي من مسقط يقول مساء الخير صوت الشباب، أحلى شيء بعد يوم طويل إن الواحد يرجع البيت ويجلس مع أهله، والله هذه الجلسات ما تتعوض. الله يحفظك يا أحمد ويحفظ أسرتك الكريمة، وإن شاء الله تعالى أكيد كل الأنس والهنا والرضا والسعادة لكم بإذن الله تعالى. محمود الهنائي من بهلة يقول مساكم الله بالخير، أسمعكم الحين وأنا راجع من الدوام والزحمة اليوم غير طبيعية، الله يوصل الجميع بالسلامة. اللهم أمين يا محمود، نتمنى لك أكيد دروب السلامة والسهالة تصل إلى وجهتك وأنت في خير وعافية وطيب الاستفادة لك ولكل المستمعين لبرنامج صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب. أيضا خالد العبري رسلنا رسالة يقول فيها تحية لكم، الجو اليوم جميل ويشجع الواحد يطلع ويتمشى شوية، ناقصنا بس البراد الحقيقي. هو موجود من الحمراء، فشكرا لك يا خالد، وإن شاء الله تعالى الأجواء تكون لطيفة. على فكرة في نسمات باردة كذا الفترة المسائية شوية، فحلو الواحد أنه يطلع ويغير جو مثل ما ذكرت. عندنا أيضا فاطمة المعمري تقول اليوم قررت أني أترك التلفون ساعة كاملة وأجلس مع العائلة، اكتشف أن من زمان ما سولفنا مع بعض بهذا الشكل. والله جميل، فكرة طيبة صح يا مروان، أنه الواحد قدر الإمكان أنه يبتعد شوية عن الهواتف الذكية اللي خذتنا بشكل جدا كبير، ويحصل كده متسع ومساحة أيضا مع الأهل في أنهم فعلا يسولفوا فيما بينهم البين ويستمتعوا أيضا بمختلف الأحاديث. وهي مثل ما ذكرت نتعرف على بعضنا البعض، يعني أحيانا الواحد ما تشوفهم فترة طويلة هو أخوك في البيت، ولكن لما تلتقوا جميل أنه تعيشوا هذه اللحظات وهذه الجمعات الطيبة. أيضا عندنا أسماء الحبسي تقول أنا أسمعكم من السيارة ورايح أجيب عيالي، وكل واحد منهم راسل ويبقى مني أكثر من طلب، دعواتكم للميزانية إن شاء الله موفق إن شاء الله تعالى يا أسماء، وإن شاء الله أموركم طيبة بإذن الله تعالى ويستاهلوا كل خير. هذه مجموعة رسائل، كل من حاب يتواصل معنا على الواتساب على 724-424-009. نرحب بكل من يستمع إلينا. وشيخ العامري تقول تحية لكل شخص ما زال في دوامه إلى هذه الساعة، الله يعطيكم العافية وبإذن الله باقي اليوم يكون أخف وأجمل، هذا ما نرجوه وهذا ما نتمنى. أخذنا شيخة، كل التحية لك وكل شكرا لك أيضا على تواصلك معنا في برنامج صوت الشباب، ونحن أكيد نرحب بكل من يتواصل معنا عبر إذاعة الشباب وتحديدا في برنامج صوت الشباب. رسد أصلا وصلتنا رسالة قبل شوية

انه سالفة الأخبار أيضا حبيتوها فيما يتعلق بشباب العالم، وتحديدا أيضا عندي خبر من السعودية، شابة بعمر 16 عام تحظى بتقدير دولي. الشابة السعودية نيلي آل مكتوم وعمرها 16 عاما شاهدت حاوية نفايات عامة، وبدل أن تمر بجانبها كأي شخص سألت نفسها هل يمكن للتقنية أن تجعل إدارة النفايات أكثر ذكاء واستدامة؟ وبعد نحو عام من البحث تحول السؤال إلى مشروع ذكي، وهو نموذج لإدارة النفايات يجمع بين إنترنت الأشياء والطاقة الشمسية ومراقبة البيانات، إضافة إلى تنقية الهواء. وحصل المشروع على تقدير دولي وهي لا تزال في 16 من عمرها.

0: صناع النجاح. صناع النجاح.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، مستمعي أثير إذاعة الشباب، ما زلنا معكم أيضا في هذا التطواف وفي هذه المتابعة المستمرة. كنا معكم في فقرة وطن ينجز، وكنا أيضا في فقرة مع الشباب، وهذه المرة إلى فقرة صناع النجاح. النجاح مستمعينا الكرام لا يبدأ دائما برأس مال كبير ولا بطريق ممهد، وإنما قد يبدأ بفكرة بسيطة وشغف وكثير من الصبر والإصرار. ضيفنا اليوم في الأستوديو واحد من الشباب العمان الذين اختاروا أن يصنعوا فرصتهم بأنفسهم. بدأ خطواته في عالم التجارة، واختار تحديدا مجال الفضيات ليكون مساحة لطموحه، واجتهد وتعلم وواجه تحديات الطريق حتى استطاع أن يؤسس مشروعه ويمتلك محله الخاص، متابعا تفاصيل تجارته بنفسه من الصغيرة قبل الكبيرة من ولاية إزكي بمحافظة الداخلية. نقترب اليوم من تجربة الشاب محمود العوفي لنعرف ما وراء هذا النجاح من تعب ومحاولات ومواقف وقرارات، وكيف تحولت البدايات والطموحات إلى مشروع قائم على أرض الواقع. معنا في الأستوديو محمود بن محمد العوفي، رائد أعمال في مجال الفضيات. حياك الله يا محمود.
2: الله يحييك ويسلمك
1: ومساك الله بالخير.
2: الله يمسك بالنور والسرور.
1: الحمد لله على السلامة، وصلت.
2: الله يسلمك يا أخي.
1: جبت لنا علوم
2: ماشي، علوم
1: جبت لنا أخبار
2: خير وسرور.
1: أبدا
2: سلامتك،
1: أمورك طيبة؟
2: طيبة
1: يا مرحبا بالسهل يا محمود. الأمانة أنت نموذج أيضا رائع من النماذج المشرفة للشباب العماني الطموح المثابر المكافح الحاضر أيضا في مجال ريادة الأعمال. اليوم نتكلم عن مجال الفضيات، لك باع جدا طويل في هذا المجال، راح نقترب ونصول ونجول أيضا في مختلف المراحل اللي مريت فيها إلى أن تصل إلى هذا المستوى الجميل في تجارتك. محمود نشوفك اليوم صاحب مشروع ومحل خاص في مجال الفضيات، لكن خلينا نرجع إلى البداية، كيف بدأت أساسا القصة؟
2: حياك الله أخوي شيف، أول شيء جزيل الشكر على هذه الدعوة الطيبة، حييكم كثير حقيقة. أخوكم محمود بن محمد العوفي مولاي تزكي. طبعا كما تعرف الأخ سيف، البداية تكون بسيطة، وبعدها البداية هي أساسا فكرة.
1: صحيح،
2: تبدأ بفكرة وبعدها تخوض هذه الفكرة وتكافح عشان الحق لحد ما تحققها لأرض الواقع وتصبر وتصير شيء كبير في المستقبل يعني. فحقيقة يعني مشروع الفضيات هذه أنا أعتبرها يعني هبة من الله سبحانه وتعالى كانت لي.
1: ممتاز.
2: يعني حقيقة يعني بدون ما أبذل في بداية الفكرة، ما بذلت جهد حقيقة، كله كان مجرد نقاش عائلي. محمود إيش رأيك في مجال الفضيات؟ قلت لهم مجال جميل ممتاز، قالوا ابدأ مشروعك. سبحان ممتاز. الله أنا بدأت المشروع.
1: لكن ليش رحت الفضيات؟ ليش ما كان مجال آخر؟
2: كما خبرتك انه سبحان الله كان في نقاش عائلي
1: عن الفضيات.
2: عن الفضيات
1: هذا هو السبب يعني.
2: هذا السبب. أيوة. وقال محمود ايش رايك في الفضيات؟ كان مجرد سؤال، كله مجرد خمس دقائق،
1: سؤال عابر كذا،
2: سؤال عابر. قلنا لهم مشروع جميل، قال ابدا فيه. بديت انا سبحان الله. وبعدها يعني بخبرك موضوع يمكن تستغرب لك سيف. أيوة. يعني أيوة. حاجه يمكن هذا غير مألوفه.
1: ايوه،
2: انا من بدات افكر في مشروع الفضيات وبدات بالفكره، سبحان الله وصلني في حسابي مبلغ
1: ممتاز
2: ما يقدر 1000 ريال. ما عرفت هذا المبلغ منين أتى.
1: هذا بداية المشروع.
2: هذا بداية المشروع.
1: أيوة.
2: أول ما بدأت وفكرت وعزمت في الموضوع صار هذا الموقف عندي.
1: إنزين.
2: ما عرفت هذا المبلغ منين جاء. رحت البنك بنفسي يعني، قلت لهم أنا وصلني مبلغ ما يقدر 1000 ريال. من صاحب هذا المبلغ؟ قالوا ما نعرف. قلت لهم ما معقولة، كيف رجل يعني شخص سوى إيداع في حسابي وأنتم ما تعرفوا؟ قال إحنا يظهر معنا رقم حساب مؤسسة، يعني اسم مؤسسة.
1: إنزين.
2: فعطوني اسم المؤسسة.
1: ممتاز.
2: ورحت الشرطة قلت لهم هذا المؤسسة من صاحبها، أريد رقم هذا الشخص.
1: انزين.
2: فسبحان الله أعطوني الرقم وتواصلت مع الشخص يعني.
1: هذا الكلام متى كان تقريبا؟
2: هذا 2017 تقريبا، قبل 9 سنوات.
1: أيوة.
2: فتواصلت مع هذا الشخص وكلمته، قلت له صاحبي يقول أنت قمت تحويل 1000 ريال في حسابي.
1: انزين.
2: وراجع أمورك. أقول له مبلغ أنا ما أقدر أتصرف فيه، ذا المبلغ أنا ما حقي. قال ما سويت لك مبلغ ولا ما كذا. قلت له تصرف يعني، قلت له هذا مبلغ جاي باسمك وأرجوك خلصني من هذا المبلغ. فسبحان الله قال الشهر ما عاودني. فاتصلت بعد شهر قلت له زميلي يقول ما ترك ما كلمتني، موضوعك موجود.
1: صحيح.
2: فسبحان الله أنا بعد محاولات كذا اتضح أنهم بالفعل سوء إيداع. خبرني بعدين العامل يعني أحد الموظفين قام بإيداع 1000 ريال في حسابي بالخطأ وكذا.
1: بالخطأ إنزين.
2: فسبحان الله أنا كان عاد.
1: إيش القصة الحين في والرابط في ما بين مواصلتك في مجال الفضيات وما بين وصول الألف ريال هذه لحسابك؟
2: إنزين عاد أنا أخبرك الحين.
1: إنزين.
2: طبعا أنا يعني سبحان الله بدر في ذهني فكرة، استأذنت صاحب المبلغ، قلت له أنا هذا المبلغ أريد أستخدمه لغرض معين وأرجع لك إياه بعد سنة.
1: سبحان الله.
2: قال لي أنا موافق عادي ما عندي مشكلة. قلت له تمام. وسبحان الله بدأت لي مشروع
1: إنك تستخدم الألف ريال اللي وصلك بالخطأ منهم.
2: أيوة بالفعل.
1: حبيت إنك تستثمر هذا.
2: حبيت المبلغ. أستثمر المبلغ لأني يعني عليك. كما تقول.
1: مروان هذا لما يقول لك إنه انتهاز الفرص ها اقتناصها.
2: زين لأنه كان كما تعرف أخوي سيف إنه مشروع فضيات شوي مشروع نوعا ما يحتاج مبالغ يعني. كانت هذا طبعا عقبة من العقبات اللي كنت أنا واجهها إنه توفر الكاش على أساس إني أدخل في المشروع هذا يعني أكثر وأكثر. فسبحان الله كان تيسير الله سبحانه وتعالى في هذا المبلغ بدأت به. وبعد سنة الرجل بنفسه يعني قال لي محمود أحتاج المبلغ. قلت له تفضل هذا المبلغ وجزاك الله خير.
1: ممتاز.
2: فعاد أنا بدأت المشروع فضيات، طبعا كان يقتصر على الخناجر مبدئيا، كان يعني كنت أبيع الخناجر عندي. تقريبا ما يقارب 3 سنوات في أول 3 سنوات، وكان يعني أحطهم في السيارة معي وأقوم بالترويج وكذا، والحمد لله مش وكنت حتى أوصل بنفسي يعني أوصل صوب إصحار، أنا من إزكي أوصل صور أغلب مناطق السلطنة كنت أوصل بنفسي،
1: بنفسك تطلع
2: بنفسي أوصل وأروح وأجيب وكل شيء وتواصل مع الزباين وأضبط أموري كامل. فكان نوعا ما ما أنه مرهق علي لأنك أنا مستمتع بالمشروع وكنت حاب المشروع طبعا. تقريبا يقارب 3 سنوات. بعد 3 سنوات وجدت نفسي إنه خلاص عدت لابد إن يكون عندي مقر مشروع، مقر للمشروع. طبعا عملت محل بسيط تقريبا 6 متر في 3 متر موقع المشروع يعني اللي هو حجم المحل.
1: ممتاز.
2: وبدأت فيه وبدأت أتوسع شوي شوي في الفضيات الخواتم العصي، بدأت أدخل في هذه الأشياء شوي شوي ولله الحمد. تقريبا ما يقارب 3 سنوات، وبسبب ضغط الزبائن علي والحركة اللي صارت عندي حقيقة يعني ضغطوا علي الزبائن إني أفتح المشروع يكون في مكان أكبر في السوق والمحل يكون أكبر.
1: ممتاز.
2: فعاد فتحت يعني كما تقول يعني كما تقول انتقلت إلى محل أكبر وأوسع يعني
1: ما شاء الله
2: ما يقارب حاليا 4 سنوات. فالحين عاد ما شاء الله يعني أصبح عندي باع كبير في الفضيات يعني حتى لو تكلمت كل ما بخلص.
1: بس إيش مركز على إيش بالضبط في الفضيات؟
2: كل شيء يا أخوي سيف يعني مكصل أنا في الصياغة في الصيانة في التنظيف.
1: لك يعني مجال في هذا الموضوع يعني أنت مصمم أساسا فضيات؟
2: أنا ما أني مصمم لكن أنا يعني أوجه الزبون طبعا. أيوة. أنت تجيني كزبون حاب تقتني خنجر عمانية. أغلب الزبائن يعني يقول لك أنا باغي أقتني خنجر ولكن ما عارف. فباغي توجيه.
1: صحيح.
2: فأنا أقوم توجيه الزبون. أول شيء ندرس ماليته، أنت كم حاط مالية للخنجر؟
1: الميزانية.
2: قال أنا حاط 200 ريال. بعضهم يقول لك أنا عندي 150.
1: أيوة.
2: بعضهم يقول لا عندي مشكلة أنا أوصل ل 800 ريال. طبعا المبلغ اللي هو حاطينه للخنجر انت تقدر تشكله للخنجر اللي يريده. طبعا اول شيء لازم تدرس ذوقه.
1: صحيح.
2: ايش هو يحب؟ السعيدي، يحب العماني، يحب قرون الزراف، يحب الصندل، يحب قرون العاق، يحب الزراف الافريقي.
1: ايش انواع الخناجر اللي عندك
2: طبعا
1: بالضبط؟
2: الخناجر انواع عندك خطين، الخط اللي هو الخناجر السعيديه وخط الخناجر العمانيه.
1: ممتاز.
2: طبعا العمانيه تتفرع انها فيها الخناجر الباطنيه، خناجر الصوريه، خناجر النزوانية، خناجر الشرقية. هذا طبعا الخناجر العمانية. الخناجر السعيدية طبعا هي شكل واحد اللي هو بالرأس السعيدي. فعاد هنا تفرق في الصياغات بينهن، صياغة خفيفة، المتوسطة، الثقيلة. فهذه الأشياء كلها. وطبعا الأحزمة طبعا يكون في عندك حزام زري اللي هو أقل سعر، حزام الفضة، حزام الفضة اللي هو الدرجة الأولى. هذا طبعا أسعار هنا في شيء تفرق. فهذه الأشياء كلها الزبون يعني حسب ميزانيته تقدر تقول له هذا الخيار اللي موجود وتضبط له أمور.
1: ممتاز
2: يعني.
1: ممتاز. أيوه. طيب أخوي محمود اليوم أنت تتابع تجارتك بنفسك ما شاء الله وتهتم بكل تفاصيلها، إيش اللي علمتك إياه التجربة في التعامل مع الزبائن والسوق وإدارة المال وكذلك أيضا اتخاذ القرارات؟ اليوم إحنا نستثمر وجودك كشباب علشان توجه فعلا الرسالة للشباب العماني فيما يتعلق بهذا الجانب.
2: شوف أخوي سيف، أهم شيء المصداقية. أنت كلما كنت يعني عندك مصداقية في البزنس مالك أنت أول شيء أرضيت نفسك وأرضيت زبونك. أنا صار عندي موقف قبل تقريبا أسبوع الماضي مع الأخ أمجد، هو مدير عام الأرصاد. كان وصل عندي المحل، سبحان الله كان متردد يعني بايق اقتني خنجر وكان متردد. فأنا يعني أعطيته الخيارات اللي موجودة عندي وشرحت له الأمور كامل، يعني هو عارف إيش مشتري بالضبط، ليش هذا سعره كذا، ليش هذا كذا. فسبحان الله بعد الحديث قال لي محمود سبحان الله أنا ما حسيت إنك أنت حاب تستغلني أو مثلا تستغل حاجتي اللي في الخنقر وباغي تستميلني وكذا. يقول هذا الشيء ما شعرت به أبدا،
1: عشان تبيع يعني.
2: هيو عشان أبيع. يقول أنا جايينك محتاج وأنا قاصد إنك، لكن ما شعرت إنك أنت حاب يعني تستغلني وتبيعني بسرعة وكذا، وإن خلاص أدفع لك. يقول هذا الشيء ما شعرت به، هذا يعطيني نوعا من الوث يعني الثقة في المشروع مالك. صحيح. وفي أنت كشخص يعني إنك ما تستغل زبونك، فهي المصداقية أهم شيء مع الزبون. يعني إيش أنت بايع له، تشرح له كل شيء وكذا بوجه عام يعني.
1: نعم، دائما هناك مقولة تقول نجاح اليوم أي مشروع مرتبط بشكل جدا كبير بنجاح العملية التسويقية له. هل أنت مع هذه الفكرة وهذا التوجه، وإيش وجهة نظرك في هذا الجانب، وإيش اللي أنت تسويه أساسا للتسويق لمشروعك التجاري؟
2: هذا عامل مساعد أخي سيف. ربما أنت تكون مسوق قوي لكن تعاملك مع الزبائن غير مرغوب في فترة مؤقتة، بيجوك زبائن على حسب ترويج، لكن الزبون ما بيستمر معك. أهم حاجة أو أهم نقطة تصنع ولاء، إنه تخل إن الزبون يكون عنده ولاء لمشروع مالك، عنده نوع من الثقة في المشروع. بهذه الطريقة أنت تخلي الزبون يستمر معك لسنين. طبعا ما يعني ما بيستمر فقط الزبون بنفسه، بيستمروا معك أولاده، الأسرة. أنا سبحان الله يعني في بعض يعني بعض الأشخاص دخلوا الأسرة كلهم رجال، والحريم كلهم يتواصلوا معي
1: ما شاء الله
2: بسبب خضوا خنجر واحدة، صار حتى الحريم والأولاد كلهم يتواصلوا معي، وبعضهم حتى مثلا الآباء أولادهم نفس يشتغلوا وكبروا يعني خلال هذه 9 سنوات، صار حتى الأولاد يتواصلوا معي لسبب إنه في نوع من الولاء للمشروع يعني نفسه بهذه الطريقة. يعني
1: بصفتك أيضاً واحد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة معنا في سلطنة عمان، إيش أبرز التحديات، إيش أبرز الصعوبات اللي تواجه اليوم الشباب العماني في إنه يفتح فعلاً مشروعه الخاص؟ إحنا عارفين إنه كل نجاح لربما يمر قبل ذلك بتجارب ربما من الفشل أو حتى من العراقيل أو الصعوبات أو التحديات اللي تقف حجر عثر في طريقه، ولكن مع هذا أصر على أنه فعلا يكون له حضور ووجود ويضع بصمته في السوق بالمجال اللي هو فعلا يختاره بشغل نفسه.
2: شوف أخوي سيف، طبعا تحديات لكل شخص حسب طبيعة مشروع اللي هو فيه. إنزين، مثلا لو جينا في عالم الفضيات، طبعا عالم الفضيات نوعا ما يحتاج كما قلت نور أسماء، أنه تتكلم عن الفضة فيها مبالغ كثيرة على أساس أنك توفر الفضيات، يعني فوق 10,000 وفوق وفوق. لكن ما يعتبر يعني عقبة أنك ما ممكن تتقدم في المشروع. طبعا القطرة تدر لك بحر، تدر نهر وبعدها بحر. فقد يكون أول شيء العامل المالي كان سابقا أنه يكون عقبة. طبعا بعضهم يلجأ للتمويل، أنا ما أحب حقيقة التمويل، الحمد لله المشروع مالي ما لجأت للتمويل
1: ما شاء الله
2: ولله الحمد. يعني بدأت المشروع، هذه نقطة أعتبرها إنجاز قوي يعني جدا، أني ما لجأت لأي جهة قرض. يعني مشروع حاليا يعني ما شاء الله يعني مشروع كبير يعني، لكن بدون ما ألجأ إلى جهة قرض.
1: وهذه عندك فرع واحد بس فقط؟
2: عندي فرع محمود، فرع واحد، وما شاء الله يعني الشغل اللي فيه يلا يلا غطيه.
1: لأننا ما ناوي تتوسع، يكون لك فروع في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة؟ في نية، في طموح، في هدف في القادم؟
2: والله أخوي سيف في نية، لكن فكرة المشروع هو كأنك، يمكن أن أختصرها كأنك داخل سوبر ماركت. طبعا المشروع مالي يعني هو مشروع متكامل، في الفضيات، في العطور، في الهدايا، في المصار نفسي، عندي نفسي حتى في الذهب. طبعا أنا مصرح إنه الذهب لكن ما اشتغلت عليه فعلي، كتصريح للذهب عندي مصرح إنه كل شيء. فأنا الزبون لما يجيني من أي منطقة من عمان، يعني الفكرة إنه يجد كل شيء يريده، بغي الذهب موجود، بغي الفضة موجودة، بغي العصي، الخواتم، بغي العطور، بغي البخور، كل هذه الأشياء موجودة عندي في المشروع. وحاليا تقريبا أنجزتهن باقي لي موضوع الذهب.
1: ممتاز. طيب أيوة. أنت ذكرت قبل شوية التسويق عبر الحسابات الخاصة أساسا بالمحل في منصات التواصل الاجتماعي. أكيد بعض الزبائن عندهم بعض الآراء، بعض الملاحظات، بعض الاقتراحات. أنت كرائد أعمال شاب أيضا وحضورك في هذه المنصة، هل بعض الردود أيضا والتعليقات تسبب لك نوع من الإحباط، أو أنه ربما تجرحك، أو أنه تهبط شوية من أو تثبط من عزيمتك وإصرارك وشغفك أيضا في هذا المجال؟
2: شوف أخوي سيف، طبعا النقد ما ممكن انك يعني ما ممكن ترضي كل الناس، هذا طبيعي يعني، ما ممكن رضا الناس غير لا تدرك.
1: صحيح.
2: لو احنا مشينا فقط انه نرضي الناس ما بننجز. يعني انت شوف اللي سويته هل هو صح، ولو انت قت انت مش استمر ما تتوقف. يعني اهم حاجه انك انت اللي تسويه صحيح. طبعا تصير بعض الردود اللي هي احنا نقول غير صحيحه، لكن دائما او الاكثر انه هذاك الرد انه الشخص اساسا ما فاهم، هو اصلا ما فاهم المنتج، في اشياء كثيره وما فاهم منه، ولذلك هو قام بهذا الرد. انا طبيعتي ارد عليه، يعني اصحح له الرد ماله وايش هو اللي كان ما فاهم منه. اما ما يلو على، انا اموري الحمد لله ماشيه، يعني ما التفت لهذا الاشياء.
1: ممتاز،
2: يعني
1: نستثمر وجودك كرساله ختاميه اخيره توجهها للشباب والشابات في مجال رياده الاعمال.
2: والله رياده الاعمال في عباره او كلمه مهمه جدا، اللي يحقق هذه الكلمه فهو ناجح في اي مجال وفي اي يعني عمل قام به، هو الصبر. الشخص محتاج يكون صبور. اذا الشخص قدر يعني يصبر وعنده ميزة الصبر فهو ناجح، حيث ما وجدت وخليته في البزنس ولا في غير البزنس. لازم الإنسان يصبر على أساس أنه يوصل للهدف. وصول الهدف يحتاج صبر.
1: ممتاز ممتاز. أيوة. كل التحية لك وكل التوفيق وكل التقدير يا محمود، سعدنا الأمانة بوجودك اليوم معنا في برنامج صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب، وتحديدا في فقرة صناع النجاح. محمود بن محمد العوفي، رائد أعمال في مجال الفضيات من الأعماق، شكرا جزيلا لك.
2: جزاكم الله خير.
1: شكرا. إذن هذه محطتنا الحوارية الثالثة لهذا اليوم مستمعينا الكرام، ولكن هناك أيضا محطة حوارية أخيرة ستكون في فقرة الإدارة المالية. الحين نروح إلى فاصل مع الاستراحة الدينية، وبعدها سنواصل معكم هذا التطواف وهذه النزهة المسائية من برنامج برنامجكم صوت الشباب، كونوا معنا.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. الإدارة المالية. الإدارة المالية.
1: مستمعين الكرام، المال جزء أساسي من تفاصيل حياتنا اليومية، لكن حسن إدارته لا يرتبط دائما بحجم ما نملك بقدر ما يرتبط بالوعي وطريقة اتخاذ القرار. قد يزيد الدخل وتزيد معه المصروفات، وقد يكون الدخل محدودا، لكن التخطيط الجيد يصنع فارقا كبيرا في الاستقرار والاطمئنان. وبين الرغبات والاحتياجات والادخار والالتزامات وتأثير الإعلانات والمظاهر ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت الثقافة المالية مهارة حياتية مهمة لكل شاب. السؤال يطرح نفسه الآن: كيف نبني علاقة أكثر وعي مع المال؟ وكيف ندير دخلنا بطريقة متوازنة دون أن نحرم أنفسنا من الاستمتاع بالحياة؟ هذا ما سنناقشه اليوم في فقرة الإدارة المالية مع ضيفنا العزيز في الأستوديو عبد الرحمن بن سعيد النافعي، مدرب في التطوير الفردي والمؤسسي. أهلا ومرحبا بك عبد الرحمن، سعداء بوجودك اليوم معنا في برنامج صوت الشباب، ونقول مساء الخير.
2: أهلا وسهلا أستاذ سيف، وأهلا بالمستمعين الكرام. نرحب فيكم في حلقة جميلة بناخذكم في رحلة عن الوعي المالي إن شاء الله.
1: إن شاء الله تعالى. أستاذ عبد الرحمن، مباشرة نتكلم، وقبل لا نخوض في عمق التفاصيل المرتبطة بالإدارة المالية، كذا من باب منح المعلومة للمستمع وللمستمعة، عندما نذكر مصطلح الإدارة المالية للشباب، إيش نقصد بهذا المصطلح بداية؟
2: خلونا نبسطها، أنا ما أعقدها للشباب. يا شبابنا، نحن محتاجين فقط أن نعرف كم دخلنا بالضبط، وطبعا هذا بسيط جدا أن الواحد يعرفه. اليوم أتوقع كل شاب أو كل إنسان من أفضل الرسائل اللي تجيه على هاتفه تم إيداع مبلغ معين، سواء الراتب أو غيره. فالإدارة المالية تبدأ بمعرفة الدخل، وبعدين المهم جدا أيضا أن نحن نعرف وين نصرف هذه المبالغ وبالتالي المصروفات، هذا مهم جدا، وكم يبقى لنا بعد المصروفات، وهنا تجي الإدارة المالية.
1: ممتاز، لكن المشكلة وين تكمن يا أخوي عبد الرحمن؟ هل في قلة الدخل أم في طريقة التعامل أساسا مع المال؟
2: سؤال ممتاز حقيقة. خلنا نكون واقعيين، يعني قلة الدخل موجودة عند كثير من الفئات، ولكن الأهم من موضوع الدخل هو إدارة هذا الدخل أو هذا المال. ممتاز. هل اليوم نحن نصرف أكثر مما ندخل أو إيش اللي صاير بالضبط؟ فالموضوع إن نحن محتاجين ما فقط نتحكم، واليوم سلوكيات في إدارة المال يسبقها أشياء، خلنا نقول الأفكار.
1: ممتاز.
2: أنت إيش أفكارك عن المال؟ هل اليوم أفكارك سلبية وبالتالي تكون علاقتك مع المال سلبية؟
1: إيش تقصد بأفكارك مع المال؟
2: اليوم في كثير من المصطلحات تداول، على سبيل المثال موضوع القناعة.

0: والقناعه بمفهومها الخاطئ، ان نحن اليوم ما محتاجين والله فلوس كثيره. واليوم عندنا مصطلح يقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف.
1: صحيح.
0: والقوة اليوم ما مقصود بها فقط القوة البدنية. اليوم المؤمن لما يكون قوي ماليا بيقدر يساعد نفسه، يساعد محيطه، يساعد المحتاجين كذلك. نفس الشيء موضوع مثلا مد رجولك على قدر لحافك. فكل هذه المصطلحات وفكرك عن المال يؤثر على علاقتك مع المال. وهل المال راح يتدفق أو لا، أنت بيكون في عندك إشكاليات، تحديات بالتعامل مع المال. هل اليوم راح تحافظ عليه، راح تستثمر في هدف في الحياة أصلا عندك ولا لا؟
1: ممتاز.
0: ولا مجرد فقط أنا أصرف أصرف أصرف عشان أواكب صيحات الموضة، أو أشوف شخص في العائلة أفضل مني وبالتالي أنا أصرف عشان أوصل لهم أو أصلوا له.
1: جميل. طيب أستاذ عبد الرحمن، يعني بحديثك عن السلوكيات قبل قليل، لو جينا نتكلم عن العادات أساسا اللي تصدر من الشباب فيما يتعلق بتعاملهم مع المال، إيش أبرز العادات اللي تنصحهم فيها، وإيش أبرز العادات اللي تحذرهم منها أساسا فيما يتعلق بتعاملهم الأمثل مع المال؟
0: ممتاز. من أهم الأشياء اللي أنا أنصح فيها نفسي وأنصح فيها شبابنا، أنه لازم تعرف أول حاجة قبل حتى موضوع المال. أخوي سيف، خلينا نتكلم عن جزئية مهمة،
1: اللي هي
0: موضوع أن نحن كشباب اليوم الدخل ما معناته والله لازم راتب. إنزين، أحيانا أنت لازم تفكر ولو كان دخل بسيط. وأذكر لك قصة، أنا كنت في مقاعد الدراسة
1: ممتاز
0: في الإعدادية، فأذكر في البطولات الرياضية أنا كنت أفكر، يعني البطولات الرياضية نحن معنا في عمان، نتكلم عن بعض الولايات ما في حتى نادي. حاليا أصبح نادي، بس أذكر ذيك الأيام ما كان في نادي، فالفرق الرياضية ما في دعم أصلا مالي وغيره. فأنا كنت أفكر ما بس ألعب كورة كهواية وممارسة، ليش ما أنا أحولها لمصدر دخل ولو كان بسيط.
1: ممتاز.
0: فإيش سويت؟
1: إيش سويت؟
0: رحت أتعلم موضوع التحكيم، فكنت أتابع وأقرأ في التحكيم. انزين، فكنت اشارك كحكم وكان مجاني في البدايه، ما اطلب شيء،
1: وصرت محكم لكره القدم،
0: وصرت محكم ما بس العب، قلت انا خليني اصير حكم. فايش اللي
1: عليك.
0: صار؟ ان انا في بعض البطولات عندنا في الولايه اللي هي صار مثلا من النادي بعد ما تاسس وكذا، اتذكر في المباراه كحكم رايه كان يدفع لي مثلا 8 ريال للمباراه. فانا على مقاعد دراسه، فما تتخيل حجم الفرحه مثلا. فاليوم كشغف، اليوم انت كشاب ما نعقد الموضوع، لا، انت ممكن هوايه بسيطه تحولها لمصدر دخل.
1: يعني قصدك انه الفرص موجوده ولكن انت حاول انك تنتهز هذه الفرص،
0: تنتهز وتستعد لهذه الفرص. اليوم مهاره عندك تطورها تتقنها، ممكن تحولها الى مصدر دخل. هوايه وشغف ممكن تحولها لمصدر دخل مهما كان هذا الشيء. هذه النقطه الاولى. فنتكلم عن موضوع العادات، ان نحن لازم نهتم بعاده، بسلوكيات، نهتم بمهارات، بالتعلم. وشيء هذا يسميه عقليه النمو، إن اليوم أنا كيف أتعلم باستمرار بحيث أني أنا ما فقط أحافظ على دخلي الحالي، لا، أزيده باستمرار.
1: ممتاز.
0: هذه نقطة مهمة. العادة الثانية اللي لازم ننتبه لها، أن إحنا لازم نعرف مصروفاتنا، فلوسنا وين تروح.
1: صحيح.
0: يعني شوف، يمكن أحيانا يعني نقول هذه ما مهمة. اليوم نعطي قصة أو مثال، راتبك مثلا على سبيل المثال أو دخلك شهريا ولنفترض 600 ريال. طيب، هل معناته أن أنا موجود في الحساب وأصرف وأشوف كم يبقى لي وكم كذا آخر الشهر أو قبل لا ينزل الراتب؟ مثل ما يقول زمننا، نحن زمن الكليات والجامعات، نعيش على البسكوت والشاهي آخر شيء. فهل نحن نريد نوصل لهذه المرحلة ولا لا؟ نحن يكون عندنا، نجرب على الأقل الشهر الأول ونشوف نحن وين تروح الفلوس هذه. إذا كان للبترول، إذا كان عندي مثلا اشتراكات معينة سواء الهاتف أو غيره. الحين الشبابنا مشتركين في ألعاب إلكترونية.
1: صحيح.
0: مشتركين في أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
1: بالضبط.
0: ففي اشتراكات ما كانت موجودة قبل، الحين يعني الالتزامات صارت تزيد، المظاهر جالسة تزيد. فأنا ضروري جدا كشاب أعرف وين فلوسي تروح.
1: يعني
0: مصروفات.
1: يعني مقطوع كلامك بالخير أخوي عبد الرحمن، يعني أنا ربما مقولة أو عبارة سمعتها من أحد المختصين في هذا الجانب، أنك أنت راح تصل إلى مرحلة البسكوت والشاي مثل ما ذكرت قبل شوية إذا ما قدرت قيمة الريال الواحد اللي يطلع من جيبك.
0: فعلا.
1: لازم تكون عارف وتحسب ألف حساب حتى لهذا الريال الواحد اللي يطلع منك.
0: صحيح، فعلا لازم تحسب لكل شيء للأقل. ليش؟ أنت راح تكون وعي مالي ومعرفة بالمصروفات اللي عندك.

0: وبالتالي تعرف أنت أصلا إيش بقيت على، إذا كان نتكلم عن ادخار، إذا كان نتكلم عن استثمار. فإذا أنت فقط فكرت أن اليوم يدخل لي هذا المدخول وعندي مصروفات وخلص الفلوس كل شهر ونفس المنوال، فاليوم وين الاستثمار مثلا في النفس؟ فمثل ما قلنا في البداية، اليوم من ضمن العادات اللي أنصح فيها الشباب أن نحن كيف نزيد الدخل هذا.
1: بالضبط.
0: بدل ما كان يوصل لي 600 ريال، كيف أنا أزيده ويوصل 800 ريال وبعد كذا يزيد.
1: هذه أولى الخطوات اللي لازم تسويها أساساً
0: طبعاً
1: في هذا الجانب.
0: طبعاً. فأساسيات، هي دائماً في الوعي المالي في أساسيات، في الإدارة المالية في أساسيات. فأول حاجة مثل ما ذكرنا، خلنا نلخصها.
1: ممتاز.
0: أن الواحد اليوم يعرف شغفه ومهاراته ويطورها ويتعلم باستمرار ويحولها لمصدر دخل، هو هذا أهم شيء.
1: ممتاز.
0: وما مشكلة أنك تقدم بالمجان في البداية لتحقق انتشار، بس بعد كذا أنت ممكن تبدأ برسوم بسيطة. أنا أذكر لكم قصة، يعني أنا في التدريب لما دخلت في التدريب من سن مبكرة، أتكلم عن 18 سنة
1: ما شاء الله،
0: فكنت أقدم للمدارس، ولما دخلت الجامعة كنت أقدم في الجامعة ومجاني للجامعات الطلابية وللطلاب وكذا. فذكر أحد المدارس تواصلوا معي في يوم من الأيام، والاتفاق السابق مجاني.
1: زين.
0: أتفاجأ في نهاية الورشة أعطوني درع وأعطوني ظرف.
1: ظرف فيه مبلغ مالي.
0: فأنا يلا أوصل السيارة عشان أشوف كم موجود هناك.
1: ممتاز.
0: فلما وصلت السيارة فتحت الظرف، هذا أول دخل يوصلني من التدريب.
1: ممتاز.
0: كم تتوقع أخوي سيف؟
1: كم تقريبا؟
0: 20 ريال.
1: 20 ريال.
0: وما تعرف حجم
1: رزق رب العالمين.
0: والله العظيم
1: وكنت
0: ما تعرف.
1: فرحان صح؟
0: فرحان كثير يعني.
1: إن
0: هذا أول دخل يوصلني مثلا من التدريب وهذا المبلغ.
1: بالضبط.
0: وعشرين ريال ترى ما بسيطة،
1: خاصة أنك كنت على مقاعد الدراسة.
0: على مقاعد الدراسة فعلا يعني تفرق.
1: السابقة صحيح.
0: فأتذكر هذاك اليوم لما موضوع نجي نتكلم عنه بعد شوي، اللي هو موضوع مكافأة النفس والوعي المالي، ما معناته أنك تحرم نفسك من الأشياء.
1: صحيح.
0: أتذكر في ذاك اليوم يعني تعشيت في مطعم حلو وكذا، طلبت
1: الله
0: بعض
1: الله
0: الأشياء.
1: الله تستاهل وتستحق أكيد يا
0: بضبط.
1: أخي عبد الرحمن.
0: بضبط.
1: طيب هنا السؤال أيضا فيما يتعلق بالموازنة، كيف من الممكن اليوم الشباب أنهم يوازنوا ما بين الاستمتاع بكل تفاصيل ومناح الحياة وما بين أيضا في الجانب الآخر الادخار وكذلك أيضا التخطيط الصحيح الأمثل للمستقبل؟
0: ممتاز جدا. موضوع الادخار والاستثمار، أول حاجة عشان نحن نضمن هذا الشيء وإنه متحقق كل شهر، شوف دائما وإيش الخطوة اللي نحن نسويها، أن نحن يدخلنا المدخول ونستمتع زين، وننسى موضوع الادخار. متى نفكر فيه؟ لما نحن نحتاج، وهذا ياخذنا لشيء اسمه مثلا الأحداث الطارئة أو الأشياء الطارئة.
1: صحيح.
0: كصندوق للطوارئ، وما بس للشركات حتى للأفراد مطلوب. اليوم على سبيل المثال أنت حاسب حسابك أن أموري هذا الشهر ممتازة وراتبي يكفيني لآخر الشهر.
1: بالضبط.
0: طيب فجأة صار عطل في السيارة، من وين بتجيب؟ فاليوم لو كان عندي عادات حلوة من ضمنها الادخار، وأنا أدخر ولو لما نستهين حتى بالخمسة ريال. يعني أتوقع كثير من الشباب دخلها حتى اليوم يبدأ الثقافة المالية والإدارة المالية اليوم حتى من ما قبل حتى المدرسة، اللي هو بالعشرة ريال.
1: صحيح.
0: بعدين كشباب ونبدأ من 15 سنة وفوق، ويدخلوا الكليات والجامعات، في بعض الكليات والجامعات تعطي راتب اللي هو 90 ريال وبعض 120 ريال. فاليوم هنا فرصة نحن نتعلم هذه العادات، كيف نحن ندخر، كيف نحط صندوق للطوارئ، كيف نستمتع بهذا الراتب، كيف نعرف مصروفاتنا. بس إيش المعادلة اللي هو موضوع تحقيق التوازن.
1: صحيح. لكن هنا أيضا جانب آخر أخي عبد الرحمن، اليوم المعرفة والوعي أيضا موجود بشكل جدا كبير مقارنة بالسابق. اليوم عندنا منصات التواصل الاجتماعي، عندنا تجارب، عندنا قصص، عندنا أيضا لربما بعض التطبيقات في الهواتف الذكية اللي صحيح. تسهل لك عملية إدارة المال بالشكل الصحيح. كيف من الممكن أن الإنسان فعلا أو الشاب نتكلم تحديدا أنه يصل إلى هذه المستويات، إلى هذه المراحل الناجحة في إدارة ماله بحيث يخطط لمستقبله بالشكل الصحيح بناء على كل هذه القاعدة من المعلومات والبيانات المتاحة والمتوفرة إليه؟
0: ممتاز. مثل ما ذكرت، في كثير اليوم من الأدوات سواء تقنيات الذكاء الاصطناعي أو غيره، وحتى الأدوات البسيطة اليوم حتى ممكن أنت بالطريقة العادية اليوم لما تسجل كل شيء في دفتر أو في دفتر الملاحظات حتى في الهاتف، هذه طريقة بسيطة وتقليدية بس تفي بالغرض. فما بالك لما ندخل على موضوع
1: تطبيقات هواتف
0: تطبيقات
1: ذكية
0: الهواتف
1: موجودة
0: اليوم
1: خاصة
0: فقط
1: يعني.
0: انك تعبيها وتعطيك حتى تقارير، تعطيك وضعك، تعطيك تحط كل البيانات فيها
1: صحيح،
0: وتسهل لك الامور كلها.
1: اتفق.
0: بس اليوم في حاجة مهمة، نفس الشيء الهدف. اليوم انت لما يكون عندك هدف، على سبيل المثال انا اليوم اريد اوفر 10 ريال كل شهر لاني اعرف ان في دورة فلانية يقدمها مدرب فلاني راح يجي في موضوع معين يستهدف مهارة معينة عندي عشان انا اتعلم ذيك المهارة وبالتالي احولها لمصدر دخل، او على
1: ممتاز.
0: سبيل المثال عشان انا اشتري شيء، جهاز معين، هذا الجهاز يساعدني انا مثلا على موضوع زيادة الدخل، او اشتري حاجة كتجارة مبدئية سواء إلكترونية او شيء بسيط. فاليوم انا اوفر 10 ريال، 10 ريال يتجمع بعد فترة وقف انا قادر اني استثمر. بس
1: بالضبط،
0: ربطناه بشيء مهم قبل اللي هو هدفك ايش بالضبط.
1: صحيح صحيح.
0: فالاستثمار لازم يكون فيه هدف، لازم يكون فيه التزام. انت اليوم بتوفر بتوفر بتوفر بس فجأة اغراك شيء من المغريات في السوق، والله عرض ما يتفوت ودائما الاعلانات راح نتكلم عنها بشكل
1: صحيح.
0: مستفيض، مغرية. وسائل التواصل الاجتماعي اليوم المغريات فيها كثيرة، الإعلانات كثيرة،
1: بالضبط،
0: فهل أنا أستسلم أمام هذه الإعلانات وأروح أشتري؟ فنجي على موضوع الحاجة والرغبة، هل أنا أشتري بناء على حاجة فعلا محتاج هذا الشيء ضروري،
1: صحيح.
0: وهل أنا أشتري بناء على رغبة لأنه والله فلان اشترى أنا لازم أشتري؟ هذه نقطة مهمة، هل هذا الشيء يحقق لي اللي هو شيء لحظي انزين انا استمتع فيه، ولا افكر بمستقبلي ان انا ما اوصل مرحله ان يكون في ديون في مشاكل؟ لا، ان انا بالعكس استمتع بس بتخطيط،
1: ممتاز.
0: استمتع ب برغبه اني انا اجل هذه الاشياء الرغبات الحين، بس راح استمتع باشياء يمكن افضل بعد فتره لو انا التزمت استثمرت دخرت
1: وتستمتع بوعي في الصرف أساسا.
0: فعلا.
1: اليوم مع سهولة الشراء بالتقسيط وبالخدمات العبارة هكذا رنانة، اشتري الآن وادفع لاحقا، كيف نعرف أن بدينا فعلا نتجاوز حدودنا المالية في هذا الجانب أستاذ عبد الرحمن؟
0: طبعا هذه من الأشياء الجديدة هنا حتى في السوق العماني، موضوع اشتري الآن وادفع لاحقا، وبعض الشركات موجودة حاليا وبعضها في مرحلة الترخيص. من غير هذا الموضوع نفس الشيء عندنا البطاقات الائتمانية مثلا، واليوم في بنوك نفس الشيء مسهلة هذا الجانب وتفتح المجال حتى للشباب، حتى لو كان دخلك بسيط ممكن تعطى بطاقة ائتمانية. طبعا
1: لازم تدير الموضوع
0: بس
1: بوعي
0: تدير الموضوع
1: أساسا يعني.
0: بوعي، هو ما اليوم هذه تسهيلات، لكن هل أنا اليوم عندي الوعي المالي إن أنا أستفيد منها؟ يعني في بعض الأشخاص عندهم هذه الأشياء ويستفيدوا منها على فكرة،
1: صحيح،
0: ويحصلوا منها، ما بس دائما نتكلم نحن الشباب نقاط أحصل نقاط
1: بالضبط،
0: وهذه
1: يعني
0: النقاط
1: عادي
0: أحولها
1: تستفيد منها ولكن ما تسبب لك عبء وتثقل كاهلك لاحقا،
0: بالضبط.
1: هنا الفكرة.
0: والسؤال المحوري هنا، لو أنا اليوم دخلي انقطع وما صرت ألتزم، أو أني يجيني دخل نفس ما صار يجيني كل شهر على سبيل المثال، اليوم ما انقطاع كامل حتى لو قل بنسبة 20%، هل أنا قادر أني أنا أوصل إلى بر الأمان ولا لا؟
1: هنا لازم كل واحد يطرح هذا
0: هذا
1: السؤال
0: سؤال
1: على
0: لنفسه
1: نفسه. صحيح،
0: فعلا.
1: ممتاز. كختامية لهذا اللقاء كذا على عجالة أيضا سعد عبد الرحمن، إيش أبرز الرسائل اللي حاب توجهها اليوم لكل المستمعين ولكل المستمعات من الشباب ومن الشابات فيما يتعلق بالإدارة المالية، بإيش تنصحهم اليوم سعد عبد الرحمن؟
0: طبعا شبابنا ما شاء الله عليهم، عندهم اليوم الوعي، عندهم كل المقاومات انهم يبنوا دخل، انهم يستثمروا، انهم يدخروا. بس النصائح اللي انا حاب اقول لكم اياها، اليوم وسائل التواصل الاجتماعي فيها المغريات كثيره، بس اليوم نحن يمكن نعرف ان هذا الشخص اشترى واشترى واشترى ونشوفه في وسائل التواصل الاجتماعي، بس ما نعرف خلف هذا الظهور، يمكن هل هو اشترى مثلا بنقدا، هل اشترى بالتقسيط، هل اخذ قرض عشان يشتري هذه الاشياء،
1: صحيح
0: فهو كيف وصل لهذا الشيء؟
1: صحيح.
0: نفس الشيء في بعض الاشخاص اليوم هو اجتهد وتعب حتى في موضوع وسائل التواصل الاجتماعي، صناعه المحتوى وغيره عشان يوصل لهذا المستوى. فاليوم انت دورك ما تكون حاسد انزين، وفي نفس الوقت ما تكون متسرع انك تكون تروح والله انا بشتري هذا بشتري هذا بشتري هذا عشان اقلد فلان، لا بالعكس. الوعي المالي والاداره الماليه ما معناته انك تحرم نفسك، لا، معناته انك انت اليوم تخطط لمستقبلك، صحيح. عندك أهداف واضحة وتسعى لزيادة الدخل. اليوم تدفق النقدي ما بس للمؤسسات والشركات، لا حتى لأنت كشخص لازم أضمن أن اليوم أنا دخلي إذا كان 500 كيف أزيده، إيش المهارات اللي لازم أتعلمها
1: بالضبط.
0: فلازم أستثمر في نفسي. يا شباب استثمروا في نفسكم، استثمروا في نفسكم، استثمروا في نفسكم، ولا تبخلوا على هذا الشيء أبدا. اليوم تعلمك مهارة جديدة، أدوات جديدة ممكن تمنحك فرصة أنك أنت تبني نفسك، تطور نفسك، تظهر أكثر، وبالتالي تحقق مصدر دخل أكثر
1: بإذن الله تعالى، وإن شاء الله يمتثلوا لكل هذه النصائح وكل هذه الرسائل. شكرا لك وشكرا على كل هذه الإيضاحات اللي تفضلت بها لعموم المستمعين والمستمعات لأثير إذاعة الشباب، وتحديدا لبرنامج صوت الشباب، الأستاذ عبد الرحمن بن سعيد النافعي، مدرب في التطوير الفردي والمؤسسي من الأعماق. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا أخوي سيف، وشكرا لإذاعة الشباب.
1: شكرا. إذن مستمعين الكرام، يعني بين السطور، لأن وراء كل حكاية معنى. كنا في فقرة الإدارة المالية وبين السطور، لا تستعجل الوصول. اسمعوا معي هذه القصة. يحكى أن شابا بدأ يتعلم العزف على آلة موسيقية وكان متحمسا جدا. في أيامه الأولى كان يتدرب كل يوم، وكلما شاهد عازفا محترفا قال في نفسه: متى سأصل إلى هذا المستوى؟ مر أسبوع، ثم شهر، ثم عدة أشهر، وكان يشعر أنه يتحسن لكن ببطء شديد. وفي أحد الأيام قال لمعلمه: أشعر أنني أبذل الكثير لكنني لا أتقدم بالسرعة التي أريدها. فطلب منه المعلم أن يعزف مقطوعة كان قد حاول عزفها في أول يوم له. بدأ الشاب بالعزف وفوجئ أنه يؤديها بسهولة دون توقف ودون ارتباك. ابتسم المعلم وقال له: مشكلتك أنك تقارن نفسك بما تريد أن تصبح عليه، ولا تقارن نفسك بما كنت عليه. وأحيانا يا أصدقاء نفعل الشيء نفسه، ننظر دائما إلى المسافة المتبقية أمامنا وننسى أن نلتفت قليلا إلى الخلف لنرى كم قطعنا من الطريق. قد لا تشعر أنك تتغير كل يوم، وقد تبدو خطواتك صغيرة، لكن الاستمرار يصنع فرقا لا نلاحظه إلا بعد فترة. فلا تقلل من قيمة خطواتك الصغيرة، لأن الوصول الكبير غالبا يبدأ بخطوات لم يكن يلاحظها أحد. وهذه رسالتنا اليوم لكل شاب ولكل شابة: لا تقارن بدايتك بنهاية رحلة شخص آخر، قارن نفسك اليوم بنفسك بالأمس واستمر. لهذا نكون قد وصلنا بكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب، الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان. شكرا لكم على لطيف المتابعة أيها الكرام، نهار سعيد وجميل وماتع أرجوه للجميع. هذه تحياتي، كنت معكم في الإعداد والتقديم سيف الفوري، وفي الإخراج المميز مروان السعيدي، الذي يتمنى لكم أطيب الأوقات. في أمان الله.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. وما الابن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معا لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم. حديثنا اليوم إن شاء الله عن سلوك البعض يعتقد أنه يندرج تحت المزاح، لكن عند الضحية قد يتحول إلى خوف وكره وانكسار للثقة بالنفس. حديثنا اليوم عن التنمر، سواء كانت كلمة أو نظرة أو سخرية أو تهديد أو نشر إشاعة، وممكن أيضا يكون ضرب. حقيقة يا إخواني الكرام أولياء الأمور اللي يسمعوني اليوم، التنمر ما فقط يجرح الجسد، هو يترك آثار في القلب والذاكرة. أنا أعرف أن بعض المستمعين لربما يقولوا لا والله إحنا لما صغار، وأنا اليوم جايتنكم في هذا البرنامج مثل ما وعدتكم من قلب الميدان، من قلب الميدان. أنا سمعت بعض الأحاديث اللي تقول أن لا والله إحنا زمان كنا نسميه أن فلان يتمسخر على فلان أو فلان يتمسخر على فلان، والحين يا كلثم أنتوا غلفتوها بمسميات جديدة وسميتوها التنمر. أنا ما عندي مشكلة في التسمية، سموها ما شئتم، ولكن هذا الفعل دائما إحنا نقول لما تربى جيل، كل جيل أو كل فئة لها جيلها. يعني علي بن أبي طالب يقول ربوا أبناءكم على غير ما ربيتم عليه فإن لهم زمانا غير زمانكم، كل منا وله زمانه. في هذا الزمان بالذات حول كل ما يحيط بنا اليوم، ما ممكن إن إحنا نشوف التنمر كنظرة عادية وكأمر عادي. هالتنمر ممكن يصنع إنسان منعزل أو غاضب أو يقود لنتائج نفسية خطيرة، ومن هنا إحنا لازم نفهمه، إحنا لازم نواجه هذا الأمر، إحنا لازم نصنع بيئة آمنة في البيت والمدرسة والمجتمع. إخواني الكرام حلقتنا اليوم، لأن يعني حق يعني بقول لكم إياها صدقا، إحنا كل مرة نتكلم عن الضحية، الشخص أو الطفل اللي يتعرض للتنمر، الطفل اللي يتعرض للتنمر. اليوم حديثنا شوي عن المتنمر نفسه. ما هو المتنمر أيضا؟ يعني هذا الفعل اللي وقع كان فيه فاعل، إذن إحنا ليش دائما ما نتحدث عن المتنمر؟ دائما إحنا نتحدث أكثر حديثنا عن الضحية، بس في متنمر، في متنمر هو اللي أوقع هذا الأمر. في مرة من المرات أنا كنت في إحدى المدارس وكان فيها هذه إحدى القضايا اللي هي التنمر. جلست مع ولية الأمر، طلبنا الأم الأول، الطفل الأول والطفل الثاني اللي هو يتنمر عليه، يتنمر على حاجة في شكل وجهه، فبالتحديد أذن الولد. طلبنا الأم، والظاهر أن هذا الطفل متعود على هذا السلوك، لأن ما الظاهر أنه هو كان يتعامل مع الأمر على أنه حاجة جديدة، حتى كان في ردود أفعاله. فطلبنا الأمهات الثنتين، لما جلسنا مع أم المتنمر، الأمر الخطير اللي أنا فهمته ومن كلام هذه المرأة تقول يعني بالغت يا أستاذة بالموضوع، أنا زمان كنا يسموه الموضوع أنه والله كانوا يتمسخروا علي وكنا نضحك والدنيا بخير والدنيا. فأنا عرفت المشكلة وين، أنا عرفت المشكلة وين. اللي لازم نفهمه أن ما كل حاجة تعرضنا لها في الطفولة معناها صحيحة، ما كل حاجة صارت لنا في الطفولة يعني صحيح. إذا كان الولد هذا وجهة نظر أمه في الموضوع، فأنا هنا ما أستغرب حقيقة من أن يجيونا أطفال ويطلعوا لنا أطفال اليوم متنمرين ويوقع هذا. تقول لا الطفل هذا شديد الحساسية، هذا حساس كثير أستاذة، هذا أستاذة يمكن أهلا مدلعينا كثير. يعني أنت يا إما أن أنت تجعلني أتنمر عليك وتجعلني أقلل ثقتك في نفسك وتجعلني كطفل أشككك في نفسك وفي هيئتك هذه الحلوة اللي الله سبحانه وتعالى خلقك عليها، أو أنك أنت بتكون حساس، فما تجي أنت تحكم وتكيل بمكيالك فيما يخص هذا الأمر، ما تجي تكيل بمكيالك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، وما في تحقير حقيقة أكثر من التنمر، ما في تحقير أكثر من التنمر، أنت فيك وأنت كذا وأنت عملت وأنت فهذا السلوك سلوك شائن. ولكن للأسف للأسف إحنا الحين الجهود اللي جالسين نبذلها على الضحية. أنا أكلمكم عن نفسي، أنا كان عندي حملات في المدارس باسم التنمر، على أساس نفهم الطفل أو الضحية كيف تتصرف لما تتعرض لتنمر، من تبلغ، كيف لازم تتكلم، كيف نهدي، كيف نطمن من هذا الأمر. ما هو إحنا مهما بلغ جهدنا في هذا الأمر، إذا كان لا زال الأسر تطلع لنا شبان أو أطفال عندهم من التنمر ما فيهم، فإحنا ما إحنا بنصلح هنا، وفي حاجة جالسة يعني عذرا تخترب في الجانب الآخر، فإحنا ما عملنا حاجة، إحنا ما عملنا حاجة. علشان كذا أنا رسالتي لأولياء الأمور، أرجوكم اجلسوا مع أبنائكم، فهموا منهم، لا تعدوا مثل هذه القصص اللي تضحكوا فيها مع أبنائكم. بعض القصص لا تعدوها مرور الكرام، يعني أنا قلت لفلان كذا أو وصلتني قصة عن ابني إنه هو والله ابني يحب يتمسخر، هذه أنا سمعتها، يا كلثم ابني يحب يتمسخر، هو كذا طبيعته، هو يعني لما هو في شخص فكاهي وهو يضحكهم، وهو ما في مشكلة، كلنا نحب اللي يتمسخر، كلنا نحب اللي يضحك، كلنا نحب اللي يضحكنا، لكن ما تصل لمرحلة التنمر، ما تصل لمرحلة التنمر، لأن حقيقة يعني هو المتنمر ما نزل لنا، يعني استغفر الله العظيم من السماء، هو ما نزل لنا من السماء، هو نتاج لهذه الأسرة، لأن احنا نتكلم عن أطفال، نتكلم عن طفل متنمر، مثل ما يقولنا ابن خلدون الإنسان ابن بيئته. فأيضا احنا لازم نراعي هذا الأمر أمام أبنائنا، احنا لازم نشوف تعاملنا احنا في هذا الأمر. يعني اليوم كم من الأهالي وكم من الأمهات يعني عذرا اللي يديروا هذا الأمر في بينهم، احنا نتكلم عن فلانة وولدنا جالس واحنا يعني عذرا يعني ما عليه يعني سامحوني يعني في مثل هذا الحديث، نتمسخر على فلانة على لبسها على شكلها أمام الأبناء، أمام الأبناء. إذن هذا السلوك إحنا زرعناه فيهم، ما هو ما بيجيبه يعني مثل ما قلت يعني صح الصباح وصار عنده هذا السلوك، هو سلوك مكتسب، هو سلوك مكتسب. علشان كذا لازم إحنا أنا قلتها في إحدى الحلقات هذا البرنامج الفاضل، وأرجع أقولها، وكان أبوهما صالحا. فأول ما ننسأل، أنا تسألني الأم لما الله سبحانه وتعالى يمن عليها يعني انتظار يعني طفل، فتقول لي شو نصيحتك لي لهذا الطفل، أقولها أصلحي نفسك، وللأب أصلح نفسك، ما جبناهم وفقط يعني إن إحنا وأنا صار وأنا ما شاء الله تبارك الله الودود الولود، الموضوع أكبر من هذا الموضوع، الموضوع إني أنا أصلح نفسي أيضا قبل لا أجيب هذه الأطفال، لإني أنا بكرة هذا الصلاح اللي في نفسي بينعكس عليهم وأفعالي أيضا. مثل ما قلنا دائما وأرجع أقول، الطفل ما يقلد، أنت بتنصح وبتتعب وأنت من النصيحة ومن الكلام، بس الطفل ما يطبق الكلام كثر ما يطبق الأفعال، وهذا أمر نتفقين عليه.
0: معا لأجلهم، تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. معا لأجلهم.
1: مستمعينا الكرام، التنمر هذا يبدأ بكلمة لكن ما ينتهي عند هذا الكلمة، هو سلوك بيترك أثر قد يرافق الإنسان سنوات طويلة. هي كلمة بتضحك عليها أنت وولدك يمكن، أو ابنك عملها ورجع من المدرسة وحكولك إدارة المدرسة أن ابنك يعمل كذا، وأنت قلت لابنك لا والله فلان حساس، بس لربما ومشيتها أنت مع ابنك وعشت حياتكم، بس لربما هذاك الطفل تظل هذه الندبات عنده طول عمره. أنا أعرف ومتأكدة أن الحديث اللي أنا بسمعه أن لا يا أستاذة وما حد يرضى أن أولاده يكون متنمر، ما علي، أجلس معاهم أحاورهم، أفهم صيغة الحديث مع هذه الأطفال كيف تكون، وبيوصلني من إدارة مدرسة، بيوصلني من أهل، بيوصلني إن ابنك يعني يتنمر، ابنك يعني يعني عنده ضحية فلان، ابنك يعني يقصي على فلان بالحديث أو بالضرب أو بغيره، فهنا أنا أجلس مع ابني أفهمه وأفهم هذا السلوك، وما أعدي هذا السلوك كأنه سلوك عادي حقيقة وطبيعي لأن اليوم تنمر على هذا الأطفال، بكرة بيخرج لنا للمجتمع وبيكون عنده تنمر، يعني تنمر من جانب آخر أنا ما أريد أرهقكم فيه الحين وأطيل الحديث فيه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، وشكرا لحسن استماعكم، وألقاكم في حلقة جديدة بإذن الله تعالى. شكرا لكم.
0: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن للفرح للتفاؤل للسلام.

0: يقال ضع الناس في المكان الذي وضعوك فيه، لا تمنح أحدا أهمية أكبر من التي يمنحك إياها، ولا تركض خلف من وضعك في آخر اهتماماته. من جعلك كأنك غير موجود لا تذكره بوجودك. من وضعك على رف مهمل اتركه هناك. ليس كل شخص يستحق امتياز وجود حياتك ويومياتك. أحيانا احترامك لذاتك يبدأ حين تتوقع عن رفع قيمة من لم يرفع قيمتك. مساء الخير جميعا. الناس أجناس، وبعد التحية نرحب فيكم مستمعينا في مساء جديد يجمعنا معاكم عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حياكم الله معانا اليوم، مشوارنا إن شاء الله نكمله معاكم إلى تمام السابعة مساء بمحطات تتنوع بتفاصيلها بقربها مع المستمعين بتواصلكم وإحساسكم المستمر. يسعدني دوم أني أسمع الأصوات الجديدة والمتجددة في استوديو 5، وإن شاء الله اليوم نتعرف على مشاركات أيضا جديدة من الأصدقاء والأحباب، ونسمع أصوات أصدقاء إذاعة الشباب اللي مالنا غنى عنهم. إن شاء الله تكونون سعداء مبتسمين، ونكون نحن رفقاء أيضا لدروبكم هذا المساء. هذه تحية من فريق العمل، معكم في الإشراف العام خالد الحجري، الإعداد والتقديم عدنان الميمني، الإخراج عمار البلوشي. حياكم الله في استديو 5.
1: السلام عليكم.

أيضا يقال مستمعينا الأحبة، ليس كل الأوجاع تبكيك، بعضها يعيش معك في صمت، يختبئ في صدرك ويثقل أنفاسك، وتخشى أن تخرج لأنك لا تملك له تفسيرا ولا تجد له حضنا يفهم. تمر عليك لحظات تشعر فيها أنك تتألم دون سبب واضح، وتتعب من مجرد البقاء، بينما تبتسم وداخلك يتلاشى، لا أحد يعلم، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، يعلم كم مرة خبأت دمعتك عن الجميع، وكم شعور مر بك ولم تجد له اسما، وكم مرة قلت يا رب اجبرني بقدر صبري وازرع في قلبي نورا لا يخبو. فليس في قلبك شيء يضيع على الله، ولا دمعة سرا يجهلها الله سبحانه وتعالى. هو أحن عليك من كل الناس والبشر، وأحن عليك من كل اللي حولك. مساء الخير، مساء السعادة، الحمد لله رب العالمين، ما بعد وقبل كل شيء الحمد لله على نعمة الدعاء ونعمة التواصل ونعمة المودة، الحمد لله على رحمات الله سبحانه وتعالى علينا. سعيد جدا بتواصلكم معنا في مساء هذا اليوم. اليوم حضرنا لكم 10 أبواب بموضوعات مختلفة متجددة بتواصلكم المسائي الجميل اللي نستمر إلى تمام السابعة. عندنا مجموعة من الأخبار المنوعة اللي تعودتوا عليها، جديد الأخبار في الصحة، تكنولوجيا، وأيضا التطبيقات، الفن. هذا الخبر يعني أنا حاولت كثير أجله، لكن اليوم إن شاء الله بنقرأه في محطة فن. عندنا أيضا 10 أبواب في فقرة سوالفنا حلوة، هذه الفقرة اللي تقربنا دائما من المستمعين، فقرة الأخبار المنوعة.

وعاد ضمن المحطات بين فترة وفترة نرجع للأخبار، نقرأ خبر أيضا، نرصد الجديد على الساحة الإخبارية الصحية التكنولوجية وأيضا الفنية أو منوعات حول العالم أو سوالف طريفة. عندنا 10 موضوعات بين مشاعركم ومن مشاهد الحياة ومواقفها. عندنا مجموعة من الرسائل اللي بنقراها على الواتساب، يسعدنا جدا أنكم تكتبوا لنا أجمل العبارات، أجمل الكلمات المسائية، وخاصة إذا كانت العبارة تقصدوا فيها حد يعني بعينه بالتحديد، وتقولوا له هذا الكلام، تقولوا لفلان نقول هكذا وهكذا، وتكتبوا لي المسج من فلان الفلاني في نهاية الرسالة عشان نبعثها ونقرأها على الهواء، عشان نشارككم هذه المشاعر والشخص الآخر بلغه إنه يتابع إذاعة الشباب عشان يسمع رسالتك ويثبت على موجة إذاعة الشباب، وتشاركونا إن شاء الله أجمل اللحظات المسائية. أريد اليوم الرسائل تكون إن شاء الله مولعة، بنعطي مساحة أيضا للرسائل على رقم الواتساب 7244200009. سبعة خطوط بانتظار المستمعين اليوم، 10 مواضيع يا ترى. المفاجآت كثيرة في أبواب من مشاهد الحياة، لكن عليكم ترفعوا السماعة أو لا، اليوم ما ترفعوا السماعة، راحت موضة الهاتف اللي في سماعة واير في البيت، لا رفعوا جهازكم الجوال، واللي عاد اشترى كذا مع الهبة الجديدة سامسونج ألترا الجديد أو الآيفون 18، مبروك مبروك، بس عاد يلا الله يعينك على الميزانية الشهر القادم. 2-4-6-9-8-1-5-1.

رحب فيكم جميعا. يا هلا يا هلا، كيف الأمور؟ عساكم طيبين مبتسمين متفائلين. إذا كنت اليوم مضغوط متنرفز، حد عكر لك مزاجك، مالك مزاج، كنت تتكلم مع حد طول النهار اليوم وبعد حسيت كذا بضيق في خاطرك، ترى نحن موجودين نسمعك ونسمع فضفضتك وندردش معاك، وإن شاء الله نسليك في طريقك ومشوارك، بس أهم شيء تتابعنا نحن وأصدقاء البرنامج والمشاركين، إن شاء الله يسلوك في طريقك أيضا. سعيدين جدا بتواصلكم معنا على 724-42-009. بنبدأ نستقبل مكالماتكم على 24-698-51. نكمل الأغنية ولا نكمل؟ نكمل، علوا الصوت يا جماعة، علوا.

0: عرفتوا اسم هالأغنية والفنان؟ أنا يعني مشبه بالصوت بس بعدني ما متأكد. جاوبوني، عطوني الإجابة على 7244209. إذا بتخبرني إيش الإجابة ولا لا، أنتظرها من المستمعين. مفروض أن الأغنية معروفة، بس أعتقد جيل الثمانينات والسبعينات ممكن يعرفوها أكثر، والتسعينات بعد، يعني هالجيل اللي كان يسمعها بشكل مستمر. من يا ترى غنى هالأغنية يا جماعة؟ 7244209. معانا أولى المكالمات. عبد الرحمن، مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ عدنان، كيف الحال؟
0: الحمد لله، كيف حالك؟ طيب
1: يا هلا. أمس حاولت أتصل لك من أجل أسلم عليك أنت والمخرج، ليس إلا. كيف حالكم يا أخي؟
0: الحمد لله بنعمة، دامك بخير، نحن بخير، طمني عنك.
1: بارك الله فيك يا أخي، بارك الله فيك.
0: كيف أمورك؟ طيب
1: بخير الحمد لله. أحد أبناء الأخوة يسلم عليك كون أني أبلغني أمس حقيقة.
0: ما شاء الله، من منهم؟
1: ما شاء الله واسمه قاسم، ولد شاب بعد من عمره يعني في العشرينات. لا والله إيه، هذا لا يزال بعد هذا شاب.
0: اسمه قاسم؟
1: إيه قاسم، يعني يعمل صحراء هو يعني.
0: الله يحفظه إن شاء الله ويكون متابع أيضا دائما لنا يا رب العالمين.
1: هو شافك لما جاتك ذيك الوعكة الصحية من زمان، يقول طمن على الأخ عبد الرحمن. على عدنان والله يقول بخير، لأن أنا ما عندي رقم حتى أسأل عنه بشكل صحيح.
0: الله يعطي الصحة والعافية وإن شاء الله يسمعنا.
1: لا يرى أي مكروه، هو مع
0: الحمد لله الحمد لله.
1: اليوم طبعا معكم، حتى لا أعطلك أنت والمخرج، لديكم لهم 10 أبواب.
0: نعم، أي باب تختار؟
1: أختار باب رقم 3.
0: رقم 3؟
1: أيوة
0: رقم 3. رقم 3 عبد الرحمن، أكبر مبلغ جمعته في الطفولة لما كنت كذا تعيد؟
1: والله ولا أخفات، ما مشكلة أنا أقول على الهواء.
0: قول.
1: عندي 21,900 ريال.
0: ما شاء الله، من فترة الطفولة إلى الآن.
1: من فترة الطفولة ومنذ كنت أدرس، وتحديدا ولما كنت شكل الأطفال.
0: ما شاء الله ما شاء الله،
1: حياة الوالد ما أخذ علي مني إلا 600 ريال.
0: ما شاء الله عليك. زي أنا أقصد، لا لما كنت في العيد كم تجمع؟
1: في العيد 15 ريال، 10 ريال، لكن عبارة أعتبر هذا المبلغ اللي خبرتك عنه مبلغ محترم يعني.
0: نعم نعم، الله يهنيك فيه يا رب.
1: ولا يزال مع الراتب، ها يعني أضرب عليك كثير.
0: الله يبارك لك فيه يا عبد الرحمن. تسلم تسلم يا عبد الرحمن، سعيد جدا بسمع صوتك، شكرا جزيلا لك.
1: عطوني فرصة لكم نسلم عليكم يا نحط الخط، ما صح أنا أحب أتكلم لكن أحب أسلم عليك أنت ولادك.
0: الله يسلمك، ونحن سعيدين جدا نسمع صوتك، تأكد من
1: ذلك. بعض المستمعين يطيروا في الكلام كثيرا يا أستاذ عدنان، يعني
0: ان شاء الله ان شاء الله اليوم نحاول ناخذهم بسرعه.
1: تحياتي لك استاذ عدنان والمقبل الكريم.
0: الله يحفظك يا رب يا عبد الرحمن، شكرا جزيلا. نسمع صوتك بكره ان شاء الله على خير، لان هذا الاسبوع الاخير معاكم في استوديو 5.
1: بكره اطيح الفرصه للاخرين، لاني اذا اتصل اليوم الاحد
0: ما خلاص ترى ماشي الاحد القادم.
1: ماشي ايه صح، كاس الخليج
0: نسيت ولا ما تبى تتابع المباريات وتسمع اذاعه الشباب؟
1: اتوقع كاس عمان ان شاء الله باذن الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله يا رب.
1: يلا عزيزي،
0: شكرا شكرا، الله يحفظك. اتصال آخر. خالد بن سليمان العاصمي يقول رسالة مهمة لك. ينتهي الصراع بداخلك عندما ينتهي الكره والغضب، وينتهي الكره والغضب عندما تتوقف عن إشغال عقلك بمن أساء إليك. أنت تستحق أن تشغل عقلك بأمور تسعدك وتنفعك، أرجو أن تفعلها لراحة نفسك، ربي يسعد قلبك دائما. من خالد بن سليمان العاصمي، شكرا يا خالد. ألو
2: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
2: مساءك أخي وعزيزي البذيع المتألق عدنان الميمني.
0: يا مرحبا يا مرحبا بالكندي، كيف حالك يا سلطان؟
2: يا مرحبا وسهلا، يا مرحبا كلها لك، لك تكسيك من راسك لحد ما طاش.
0: أوه أنا شكلي بسمع قصيدة. زين بعد عطينا واحدة ثانية. عطينا بعد قصيدة ثانية من اللي حافظنهم.
2: أنا أعطيك بيت أنا مألفنا صراحة، يعني بيت واحد ما لنا كقصيدة يعني.
0: إنزين يلا نسمع.
2: لحظة خلينا أجمع أفكاري شوية. يقول لك ماني على كثر الأحباب ناسيك، مجنون أنا أنسى من تحب عيوني، بس هاي لك أنا بيت واحد، بتكون طماع.
0: حاس أنت كمل القصيدة شوي.
2: المرة القادمة إن شاء الله الاتصال بكرة أنا بكمل هذه القصيدة وبقول لك إياها، ولا يهمك.
0: إن شاء الله إن شاء الله تستاهل يا سلطان، بس عاد يباك تراجعها مع حد من الشعراء عشان يكتب لك القافية بشكل صح.
2: والله عاد هذا على قد الحال كما يقول المثل، بعد ما يستقر.
0: يا مرحبا يا سلطان، قول لي أي باب تختار.
2: والله ما بعد الحد الحين ما حد اختار الباب.
0: عبد الرحمن اختار الباب رقم 3.
2: يلا أنا اختار الباب رقم 5.
0: رقم 5 جميل، على بالي بتروح لرقم 2. أكثر لونين تحبهم مع بعض، يعني دائما تختار هالألوان.
2: أوف أنا أحب اللون الرصاصي، ويا أخي سبحان الله أرتاح بكل شيء في لون رصاصي، أرتاح له بشكل عجيب.
0: واللون الثاني؟
2: واللون الثاني أكثر شيء أحب اللون الأخضر العشبي.
0: الأخضر العشبي تحسه مناسب في كل الأوقات؟
2: لا طبعا.
0: متى يعني كل واحد أنا أرتاح يلبس ألوان؟
2: أرتاح للونين في أماكن معينة، في أشياء معينة، ما بكل حاجة يعني.
0: متى تتهندم بهاللونين؟
2: يعني مثلا الرصاصي إذا كان يغلب على اللون الأثاث في البيت أو لون الغرفة، سبحان الله فيني طبيعة لما أدخل غرفة وفي أشوف فيها إضاءة خافتة والغرفة رصاصية والأثاث رصاصي، سبحان الله تجيني مثل السكينة وارتاح، ما أعرف.
0: جميل،
2: غريبة يعني
0: ما شاء الله. واللون الثاني الأخضر قلت لي؟
2: والأخضر العشبي أكثر شيء أنا أحبه، أكثر شيء يكون في نوع من الملابس، يكون مثلا لون السيارة يكون لون أخضر عشبي، وأكثر شيء يذكرني بالخضرة ويذكرني باللون، يعني تعرف أنت
0: نزل اللون الأخضر حياة. إذا كان في الدشداشة متى تلبس الدشداشة؟ في أي وقت؟ في الشتاء، في الصيف، في الربيع، ولا فترة المساء، فترة النهار؟
2: والله أنا ما عندي يعني كما يقول المثل لون معين حال وقت معين. طبعا أنت الألوان الداكنة ما تلبسها فترة الصيف، أغلب الأحيان لبسوها فترة الأجواء الشتوية وكذا، هي ألوان شتوية تكون تعتبر يعني.
0: جميل.
2: لكن بعض الأحيان تكون مضطر طالع ومستعجل، حصلت هذه الدشداشة نظيفة وأمورها طيبة، ألبس وطلع على طول. إحنا

0: بس
1: شباب ما مثل البنات يعني
0: بس
1: اختار
0: اهم
1: وما
0: شيء ما
1: اعرف مو
0: تصبغ
1: كذا يعني.
0: الغرفة اخضر.
1: ها؟
0: ما لا تصبغ الغرفة اخضر.
1: لا لا لا لا، ما اصبغ اخضر طبعا مستحيل،
0: تخيل
1: لكن
0: تصبغها
1: الاخضر ترى
0: اخضر مع
1: ممكن ترى
0: الاضاءة.
1: يدخل فيه اسمه يعني تدرجات الوان البيج الحليبي وكذا، يطلع جميل جدا.
0: جميل جميل، اختيارات وذوق يا سلطان، شكرا جزيلا لك.
1: تسلم، كلك ذوق، وسعد لي مساك ان شاء الله، ويومك سعيد
0: الله
1: الغالي
0: يحفظك
1: عدنان.
0: يا رب، الله
1: شكرا.
0: يحفظك. معنا اتصال اخر. الو، هلا هلا. الو، مرحبا. طيب، سامي العبدلي يقول: تحية خاصة لك أخي عدنان ولفريق عمل استوديو 5، تحياتي وسلامي لجميع عشاق الإذاعة، بالأخص لأخوي يعقوب السيابي ولكل من يعرف طبيعي. تحياتنا لك يا سامي العبدلي. إن شاء الله بس نطمن على علي بن خاطر النجادي، إذا كان على السمع طمننا عنك يا علي، أعرف أنك تروح تلعب كورة هالوقت. ألو سعد، كيف حالك يا سعد؟
2: حياك يا ابو عبد الله، مسي عليك ومسي على مخرجنا عمار وعلى كل من يتابع هذه اذاعه الشباب. تحيد ابو عبد الله، لازم نمارس الرياضه.
0: زين، يعطيك ربي الصحة والعافية. نروح
2: ما
0: أي
2: شاء
0: بار؟
2: الله الوقت بالمره يروح ابو عبد الله يعني.
0: صحيح، الوقت ما شاء الله يمضي. يلا نروح إلى الباب.
2: والله رقم 7 يا عزيزي.
0: 7.
2: نعم 7.
0: طيب، إلى رقم 7، عمرك طلعت مع واحد وندمت؟
2: والله ابو والله ابو عبد الله، انا في يعني في طبيعه يعني اي انسان اطلع معه قلبي مرحباني معه، اسولف اضحك.
0: انزين، بس
2: هذا
0: قول لي، ندمت ولا ما ندمت؟ ايوه ولا لا؟
2: انا ابو عبد الله ما ندم. ما اندم، سبحان الله، تعتبر يوميه مهمه بالنسبه لسعد يا ابو عبد الله.
3: يعني شايف نفسه وايد مغرور وايد متكبر، هذا على شنو؟
0: تجيب حل نفسك الكلام.
2: لان نفسيتي يعني فيها نوع من الطيب، يعني لما اطلع مع اي واحد
0: ما تندم،
2: ما اندم. هناك عاد هناك على حسب الظروف، على حسب داجل اطلع مع شخص كل الاحترام والتقدير، واحس ان يعني نفسيتي عقليتي او نفسي يعني اعطيت يومي صراحه، لان بالنسبه الشخص اللي اطلع من معه معنات الاحترام للتقدير بالنسبة من قبل سعد.
0: تحياتنا لك يا سعد، مسائك سعيد، وشكرا لمشاركتك معنا. الله
2: شكرا
0: يحفظك.
2: يا حبيبي، شكرا، بارك الله فيك.
0: اتصال آخر، شوف عشان ما نطول على المكالمات، بس عشان اليوم ناخذ مكالمات بشكل سريع جدا، أيضا يشاركونا أصوات جديدة من الأصدقاء والأحباب اللي متابعنا. يقول: أنا موجود. أوه، وين غايب يا علي النجادي؟ زين. يقول عبد المجيد عبد الله: أذهلتيني، اسم الأغنية اللي حطيتوها وتسألوا عنها. متأكد؟ بس أنت اللي جاوبت يعني يا علي النجادي، ما أعرف ليش البعض ما جاوب. يمكن أذهلتيني لعبد المجيد عبد الله من الأغاني القديمة. الصوت أنا خاينني، ما كنت عارف لأن الشريط كان قديم. ألو،
4: السلام عليكم أبو عبد الله. أبو عادل، كيف حالك؟
0: الحمد لله يا أبو قيصر، كيف حالك؟ أذهلتني اسم الأغنية، سامحني بس ما غلطت في قراءة الرسالة يا علي. يمكن أبو قيصر، كيف حالك؟
4: الحمد لله. أبو عبد الله، كيف حالك؟
0: الحمد لله، كيف أمورك؟ طيب
4: إن شاء الله. عادل ثاني، ولدك عادل إن شاء الله، ولد ثاني اسمه عادل،
0: اسمه عبد العزيز إن شاء الله.
4: عبد العزيز. كيف حالك؟
0: الحمد لله، كيف أمورك أنت؟ طيب
4: الحمد لله، على المدة بخير إن شاء الله.
0: الحمد لله، كيف الجو عندكم؟
4: طيب الحمد لله. هوا شوي.
0: ها الهوا نسناس وبارد ولا ما شيء؟
4: شوي بارد، سحاب.
0: ما شاء الله ما شاء الله، أجواء طيبة إن شاء الله، دائما تاخذوها مع الأحباب.
4: يعيش الخط في القرطاس الدهر، فكاتبه رميمة في التراب.
0: الله الله الله الله عليك، مرة ثانية.
4: يعيش الخط في القرطاس دهرا، فكاتبه رميمة في التراب.
0: وإيش معنى القصيدة؟
4: حكمة، بكون حكمة.
0: من زي هذه الحكمة إيش معناها أبو قيصر؟
4: أعرفوها الناس.
0: يعرفوها الناس. زين، بنسأل الناس. زين، هذا سلام من علي النجادي أيضا لك يا أبو قيصر.
4: مليون سلام والتحية.
0: تحياتنا لك، شكرا لك يا أبو قيصر، الله يحفظك يا رب، جزاك الله
4: الخير.
0: تحياتي
4: بعد على هذا

0: بدر فجيرة وأبو سلطان من للعي وكافة الأصدقاء.
1: إن شاء الله نسمع صوتهم اليوم، من زمان ما سمعنا صوت أبو سلطان أيضا، تحياتنا لك، شكرا جزيلا لك. معنا اتصال آخر أبو شهاب وتيمور الفارسي كوب من الشاي، أمسية هادئة وإذاعة الشباب، يمكن أن يصنعها العجائب للروح، استمتع بلحظاتك الهادئة مع إذاعة الشباب، أبو شهاب وتيمور الفارسي، شكرا يا أبو شهاب.

0: يا مساء الخير بالجميع، نرحب فيكم مستمعينا الأحبة، نرحب بالشباب المنضمين لمتابعتنا، سعيدين جدا أيضا بكل الأصدقاء. إن شاء الله بنرجع لمكالماتكم، بنرجع أيضا لرسائلكم، ولكن نتوقف مع هذه الفقرة مع ضيف البرنامج، وخاصة أن الضيف كثير من الشباب المهتمين في صناعة المحتوى مركزين على طبعا الأسماء العمانية اللي بالفعل تصنع محتوى رقمي جميل جدا على منصات التواصل الاجتماعي، وتحمل هذه المحتويات هويتنا العمانية، حضورنا الجميل، متواجدين يعني في المحافل الدولية وموجودين معنا ونفتخر فيهم. بالتحديد أتكلم هنا عن شخصية جميلة جدا ورائد أعمال، ويقدم معلومات عن صناعة المحتوى بشكل جميل وسلس من خلال متابعتك، لو تتعرف على كيف ممكن تنشر حسابك، كيف ممكن أيضا يتحول الحساب إلى حساب تجاري، كيف ممكن أيضا تكون عندك عدد متابعة حقيقية بدل المتابعات الزائفة، أو تزيد الفولورز عندك عشان والله تراوي الناس أن عندك متابعين ولكن غير حقيقيين. صانع المحتوى اللي أتكلم عنه اليوم هو مصعب التويجري، وسعيد جدا بتواصله، وهو رائد أعمال كذلك. مرحبا مصعب، مساء الخير، يا هلا وسهلا فيك.
1: يا أهلا وسهلا فيك أخوي الغالي، أخبارك؟ عساك طيب. أولا أنا سعيد جدا بكوني معاكم اليوم، ومتحمس جدا لحوارنا، خاصة أنه أنت حاب المجال وحاب أنه يكون لك تواجد على المنصات هذه، فأنا متحمس أنه نخوض مع بعض هالحوار، وبإذن الله يكون حوار مثري لكل حد مهتم في هالمجال، ولكل حد حتى يعني محتاج هالمجال من من من أصحاب أعمال وغيرهم. فمتحمس ومستعد، وخلينا نبدأ.
0: خلونا نبدأ. إذن مستمعينا اللي يحب هذا المجال يستمع بكل تفاصيله مع مصعب التويجري، وبنستفيد جميعا يعني مثل ما أنا أريد أستفيد. لما نتكلم عن صانع المحتوى غير التقليدي، من هو مصعب من وجهة نظرك؟
1: والله هو شوف، إحنا لما نتكلم عن مجال صناعة المحتوى، هو إحنا لما نتكلم عن صانع المحتوى فهو الشخص اللي حتى محتواه ممكن ما يعجبنا هو يعتبر صانع محتوى. أي حد يطرح أي نوع من المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي هو عبارة عن صانع محتوى. يعني ما شرط هو الشخص يكون صانع محتوى تعليمي عشان نعتبره صانع محتوى. حتى اللي يروقوا مثلا لمطاعم أو يروقوا لأشياء سواء كنا نحبها وما نحبها، هم صناع المحتوى، هم بعد صناع محتوى يعتبروا. ولكن احنا اليوم يعني لما نتكلم مثلا عن نظرة الناس لهالمجال، صاروا يسموا صانع المحتوى هو الشخص اللي غالبا يصنع محتوى تعليمي.
0: جميل.
1: وعددهم محدود جدا،
0: عددهم محدود
1: جدا،
0: يعني
1: ويحتاج انه ونحتاجهم يكونوا متواجدين اكثر.
0: جميل
1: صراحة.
0: يعني اغلب صناع المحتوى مثلا اللي انت تشوفهم ككونك متعمق في هذا المجال تقليديين؟
1: هم صناع محتوى ترفيهي، غالبا ترفيهي.
0: نعم.
1: ايوه، لأن صناعة المحتوى التعليمي يعني هو شيء ما سهل. يعني احنا لما اليوم انا مثلا اقول لك مصعب قدر يوصل لنصف مليون متابع من خلال محتوى تعليمي، فهذا شيء جدا صعب.
0: نعم.
1: لانه وحط في بالك صناع المحتوى الترفيهي، صناعة المحتوى الترفيهي ما شيء غلط، وبعد لما الواحد يعني يعرف يلعبها صح يعني في الـ في الـ في, الـ في النوعين يعني ممكن يستفيد من هالمجال، وممكن يكسب، وممكن يصنع لنفسه اسم. ولكن يعني احنا علشان قد بعد نوازن محتاجين الاثنين. يعني الناس تدخل اليوم منصات التواصل الاجتماعي لهدفين، اما انها ودها تستمتع واما انها ودها تستفيد.
0: نعم.
1: فصناع المحتوى اللي يقدموا الترفيه والضحك والمتعه صاروا كثار جدا، فعشان نصنع التوازن احنا محتاجين من اصحاب الخبرات امثالك، واصحاب والناس اللي عندهم خبره، والناس اللي ما شاء الله متمكنين في مجالات مختلفه. الدكتور مثلا ليش ما يصنع محتوى عن الطب؟ الاعلامي ليش ما يتكلم مثلا عن المجال؟ كل أصحاب الخبرات والناس اللي عندهم مهارات وما ضروري شهادات. هم صراحة أنا أشوف يعني المحتوى العربي يعني يحتاج لهم، وإحنا محتاجين لهم.
0: نعم
1: وهذول الناس هم اللي ممكن يأثروا كثير فينا وممكن جد يصنعوا تغيير يعني في الأجيال الجديدة وفي المحتوى العربي.
0: جميل واضح. طيب سؤال عندي شوي خارج الأسئلة اللي محضرينها لك، عملت لنا شير على البوست لإذاعة الشباب ولا بعدك؟
1: والله عملت لكم، لكن ومع ذلك مع اني نشرت متاخر بس في اكثر من شخص يقول لي ارسل لي الرابط.
0: ايه عشان يسمعوا، ممكن يتابعونا اذا كانوا يتابعونا على المذياع بامكانهم ينزلوا الابلكيشن على ابلكيشن منصه عين، التطبيق موجود يعني على اندرويد
1: من هناك انتوا.
0: نعم ممكن يتابعنا
1: أيوة
0: عن طريق التلفون، شوف كيف نحن موجودين معاكم.
1: والله والله برافو عليكم، والله معلومه جديده هذه ضروري تتابعوها.
0: اوه لا لازم تشوف، عندنا ايضا كذا شخصيات مؤثره، عندنا برامج في منصه عين كثيره جدا تتكلم عن هذا الموضوع.
1: على فكره منصه عين يعني فكرتها حلوه وبالعكس يعني جد لما لو قد نشتغل بعد عليها اكثر احنا كشباب
0: نعم.
1: بعد بتكون أقوى وبتوصل أكثر لأنه الكونسبت مالها وفكرتها جميلة جدا بصراحة.
0: نعم صحيح، وفيها كثير من البرامج والآن هم ما شاء الله يعني كذا في تحضيرات أيضا لباقة منوعة من البرامج الخاصة بالتطبيق نفسه، يعني
1: حلو
0: غير عن البرامج المألوفة اللي تشوفها على الشاشة أو تسمعها في الإذاعة. طيب نروح إلى السؤال اللي ممكن كثير من الناس اللي الحين يسألوا هذا السؤال ويدور في ذهنهم، هل الاختلاف في المحتوى يبدأ من الفكرة أو من طريقة تقديمه؟
1: ممكن توضح السؤال أكثر بحيث أتأكد أني أقدم لهم المادة
0: نعم.
1: المفيدة أكثر.
0: طيب هل الفكرة، الاختلاف في الفكرة هي اللي يعني تلاقي انتشار كبير جداً ولا المادة المقدمة في المحتوى؟
1: والله شوف يعني أنا إنسان مؤمن إنه يعني كل مجال يعني ممكن أنت تطرح على السوشيال ميديا ممكن تحصل فيه انتشار.
0: نعم.
1: هو قبل الفكرة وقبل كل حاجة لازم الواحد يتمكن من المجال ويفهم الأساسيات. إيش أقصد بالأساسيات؟ صانع المحتوى اليوم لازم يملك أساسيات بحيث يقدر يقدم المحتوى، خاصة التعليمي المفيد يعني واجد صعب انه ينتشر لو ما كانت عندك الاساسيات، واقصد فيها انه الواحد اولا يكون ملم بهالمهارات، مهاره التفكير الابداعي، مهاره كتابه المحتوى، واقصد بكتابه المحتوى انه عارف يعمل مقدمه تخلي الفيديو مشوق وينتشر، احنا نسميها هوك، عارف يطرح مشكله ويعرف يعالج المشكله ويعرف يقدم طلب، يعني يعرف يطلب من الجمهور بحيث الجمهور يتفاعل، مثلا يقولهم لو حبيتوا هذا المحتوى انشروه، تابعني عشان تستفيد أكثر من المحتوى القادم، أو احفظ المقطع عشان ترجع له. هذه كلها احنا نسميها في عالم صناعة المحتوى call to action أو طلب من الجمهور. فلما الواحد يتقن أساس صناعة المحتوى اللي هو كتابة المحتوى، التفكير الإبداعي، التقديم، التصوير، المونتاج، قادر يوصل أي معلومة صعبة بشكل مبسط، ممكن ان احتماليه ان الفيديو ينتشر بشكل كبير عادي، حتى لو كان يتكلم عن عن عن الفلك او الفضاء او الطب او اي مجال معقد. يعني انا اليوم لما تشوف محتواي هو تعليمي تعليمي و100% تعليمي، ولكن مع ذلك في عندي كثير فيديوهات ما شاء الله تخطت الملايين يعني.
0: صحيح.
1: فهالشيء صار بحكم انه احنا فاهمين كيف ممكن نخلي الجمهور يبقى على الفيديو حتى لو كان ما ممتع وما ترفيهي ومفيد.
0: جميل.
1: اليوم أي واحد عنده معلومات عنده خبرة في مجال معين لازم يتقن هالمهارات أول وبعدين يقدمها والناس بالعكس الناس تبحث عن المحتوى التعليمي.
0: نعم نعم أكيد. اليوم يعني نشوف بعض المحتويات فقط هو إظهار مثلا اللبس، إظهار الساعة، إظهار السيارة، فأعتقد مثل هاي المحتويات يعني الناس خلاص يعني ما

0: تهتم بشكل كبير جدا يعني.
1: شوف بصراحة يعني أنا في مقولات دائما أكررها الصراحة، لأني التمستها من الواقع، وأنا إنسان تجربتي مش بس على حسابي، أنا عندي شركة أصلا، فساعدت كثير ناس إنهم يصنعوا محتوى، وصنعنا كثير صناع محتوى، فأنا اليوم تجربتي مش بس في حساب مصعب، تجربتي جدا أكبر. فأقول لك الصراحة، وللأسف في مقولة هذه بقولها بصراحة، دائما أقولها وبرجع أقولها، أن النجاح اليوم ما للأشطر، للأشهر. وبصراحة اليوم الحياة هذه، الحياة الفاخرة أو الحياة اللي أحيانا ما تكون 100% حقيقية، لما تربطها أنت بمعلومتك المفيدة، فللأسف تجيب مشاهدات وتفاعل أكبر.
0: نعم
1: يعني فرضا لما بتصور نفسك وانت بسيارة فخمة بتقدم نصيحة مثلا عن الهندسة او الطب، الناس بيتقبلوها اكثر وتوصل للعالم اكثر، وهذا واقع. يعني
0: ويمكن سيارة ما تكون حقيقية تبعه.
1: ممكن ما يعني بالضبط، في كثير ناس بالعكس، كانوا في كثير قصص صارت منتشرة عن صناع المحتوى
0: صحيح،
1: الاجانب، انهم يعني يستاجروا سيارات، يجيبوا سيارات بغرض بس انهم يصوروا محتوى. يعني عادي يجيب سياره مثلا ويصور فيها 15 فيديو وبعدين ينشره، والناس بتتفاعل وكذا. وللاسف اليوم الناس يعني ما تشارك حياتها الواقعيه 100%، هي تشارك بس النجاحات.
0: نعم صحيح.
1: فهالشيء يخلق يعني نظره عند الناس الثانيين انه هو متاخر كثير، او انه ما ممكن يوصل لهالمرحله. وما أقول إن الشخص الثاني سيء، هو عنده فلوس جابها من المجال، فصار يستثمر في هالأشياء بحكم إنه هو عارف إنه ممكن هالأشياء أو هالأدوات توصل رسالته أكثر، فما حد شرير. هذاك بالنسبة له هذا استثمار، وهذا بالنسبة له هو متأخر، وكل واحد شافه في منظوره. فدائما لا تصدق كل شيء تشوفه على السوشيال ميديا،
0: نعم
1: وبنفس الوقت يعني حط في بالك انه انت ما متاخر، دامك جالس تشتغل كل يوم وتبذل جهد، وهالمجال ترى للكل، هالمجال للناس المتعلمه وللناس الموهوبه وللناس اللي عندها شهادات وللناس اللي عندها مهارات، كل حد ممكن يتواجد على السوشيال ميديا، ما في اعمار. وعشان كذا هالمكان يعني صراحه شويه قلق فوضى، لانه ما في حدود لمن ممكن يدخله ومن ما ممكن يدخله، ما في حدود ليش انت ممكن تشوف وايش ما ممكن تشوف.
0: نعم طيب مصعب، بسألك سؤال عن يعني لبعض صناع المحتوى، ايش اللي يجعل محتوى بسيط يتفوق على انتاج ضخم ومكلف مثلا لشركات الانتاج او لبعض المؤسسات اللي تحب تروج عن منتج معين؟
1: ايوه
0: فتلاقي
1: شوف
0: ان الضخ فلوس ولكن
1: مم.
0: المستوى مش هو المستوى المطلوب يعني، وضخم ومحتوى بسيط من شخص يشتغل
1: ممتاز.
0: فردي فتلاقي انه ينتشر بشكل كبير جدا.
1: على فكرة أنت ذكرت الجواب في السؤال، محتوى بسيط. منصات التواصل الاجتماعي بكل بساطة وبكل وضوح هي يعني منصات الناس فيها كلها موجودة، من مختلف الأعمار، من مختلف الدراسات، الصغير الكبير الشايب كلهم موجودين هناك، المتعلم الغير متعلم. ففي لغة واحدة يفهموها كل هذول الناس، واللي هي لغة البساطة. فأنت لما بتعقد الأمور ببرودكشن احترافي، بفريق عمل ضخم جدا، بمصورين، بمنتجين، بإخراج ضخم، بمواقع تصوير، أنت بترفع الجودة كثير وبتعقد الموضوع كثير، فبالتالي أنت ما راح تحصل مشاهدات كثير. أما لو أنت ركزت على أنك تطرح محتوى بسيط جدا ويفهم الطفل قبل الكبير، فأنت نجحت في مجال صناعة المحتوى ونجحت على منصات التواصل الاجتماعي. فاللي يبغى ينجح أكثر هو اللي يبسط أمور أعقد. يعني لو جيت أنت تشرح تخصص الطب كله في نص مكون من 50 كلمة، أنت بكذا نجحت. وهالشيء الصعب في السوشيال ميديا، ما أنك أنت تقول واجد، أنك أنت تقول أقل وتشرح أكثر. فعشان كذا الفيديوهات هذيك يعني غالبا ما تنجح، ولو نجحت فهي فشلت ماليا يعني من كبر الميزانيات. بينما الفيديوهات اللي ممكن حتى ما فيها نص، ما فيها سكريبت وتطرح، ولكن المشاهد فيها عفوية، ممكن تنتشر أكثر.
0: نعم
1: مثل هذاك الشخص مثلا وش اسمه خابي اتوقع اللي يبتسم ويضحك وما اعرف ايش
0: نعم نعم
1: مشاهداته بالمليونز او ممكن توصل للبليونز لانه بكل بساطه الكل فهمه محتوى بسيط ما في تعقيد واضح للكل
0: نعم.
1: فمشاهداته عالت وتشوف كثير فيديوهات او استراتيجيات تطبق من اكبر صناع المحتوى في العالم مثل مستر بيست اكبر صانع محتوى في العالم
0: نعم.
1: في عنده كثير فيديوهات ينشرها ما فيها اي نص ما فيها اي كلمه
0: نعم
1: هي
0: على
1: كلها فيديوهات
0: عفويته
1: مرئية
0: يعني شخصيته
1: عفويه
0: طبيعية.
1: يفهمها كل العالم فتنتشر اكثر
0: نعم واضح. طيب اليوم انت ذكرت في كلامك قبل شوي انه بعض مثلا المجالات ما يظهروا عبر السوشيال ميديا مثل الاطباء المعلمين ما يقدموا مثلا معلومات على السوشيال ميديا، هل بسبب الخوف من انتقادات الجمهور وهذا السبب اللي يمنع ظهور محتوى لهم يكون في اكثر ابداع وحضور؟ واليوم يعني ممكن تتوصل الرسالة عن طريق السوشيال ميديا، ايش تعتقد السبب ان البعض ما يتكلم في الموضوعات اللي تهمه او اللي هو يشتغل عليها واللي
1: والله واضح واضح سؤالك، وعلى فكرة هذا السؤال وموضوع جدا جدا جدا مهم، يعني حتى لو تكلمنا احنا في هذا لحاله صدقني يعني كمية الفائدة اللي ممكن نقدمها انا وانت كبيرة جدا.
0: نعم
1: بحكم ان هذا الشيء يعني واقع اليوم. وللأسف بصراحة أنا هنا أوجه رسالتي للكل حتى للناس اللي يشغلوا مناصب جدا جدا كبيرة في الدولة. أنتوا يعني أنا أشوف من أهم الأشياء أنه أنتوا تكونوا متواجدين على منصات التواصل الاجتماعي. اليوم إحنا كشباب وحتى الأجيال الجاية إن شاء الله يعني هي كلها موجودة على السوشيال ميديا. فلما تسأل مثلا طفل صغير مثلا اسأله مثلا فلان تعرف الوزير الفلاني اللي يدير الوزارة الفلانية بتشوفه ما يعرف، مع انه هذه اشياء انا اشوفها من يعني بديهية ولازم احنا نعرفها ك ك ك كشباب، يعني لازم نعرف مثلا من يدير الوزارة الفلانية علشان نفس الشيء احنا نحتذي فيه ونشوفه ايش جالس يسوي ونتابعه اول باول ونحطهم قدوة لنا. فمهم جدا انه يعني كل الاشخاص اللي يملكوا خبرات وخاصه اللي يشغلوا مناصب يعني كبيره في الدوله انهم يكونوا متواجدين على منصات التواصل الاجتماعي بحكم ان هذا شيء جدا مهم. وعلى فكره يعني في جهات ادركت هالشيء، يعني انا صرت اقدم دورات لجهات كبيره ولموظفين ولمدراء بحكم ان في جهات لا ادركت انه تواجدهم على السوشيال ميديا او على وسائل التواصل الاجتماعي شيء مهم. فأنا أشوف اليوم كمصعب أنه كل شخص يملك خبرة سواء كان موظف سواء كان مدير سواء كان يملك مهارة كبيرة هو أولى أنه يكون متواجد على منصات التواصل الاجتماعي. أما عن أسباب عدم تواجدهم فوالله ما أعرف، بعضهم ميول شخصية يقول أنا مالي في الإعلام، بعضهم يقول أنا ما أحب أن الناس تشوفني. ولكن الموضوع لو نشيل عن يعني لو نشيل نقطة أنا أحب ما أحب ويشوفه كواجب ومسؤولية فهو أثره بيكون جدا كبير. لأن اليوم مثلا على سبيل المثال الدكتور في المستشفى ممكن يعالج 1000 بس لو نشر معلومة توعوية ممكن توصل للملايين، فهو أصلا يعني قبل لا يمرض ويروح ويعالج عنده ساهم بحل المشكلة. فأنا أشوف الصراحة كل أصحاب الخبرة لازم يتواجدوا على منصات التواصل الاجتماعي، وأشوف أيضا لازم على الجهات المسؤولة عندنا تصير تقدم لهم دورات وبرامج توعوية في مجال التواصل الاجتماعي، وأنا كمصعب أقدر أساهم في الشيء هذا.
0: جميل. طيب نروح إلى السؤال قبل الأخير مصعب، الحديث معك ثري وجميل وإن شاء الله بتكون بيننا لقاءات قادمة ونستفيد أيضا من خبرتك في هذا المجال. ككونك شخص قدمت كثير من الدورات على مستوى المؤسسات إن كانت قطاع حكومي أو خاص، خلينا نتكلم شوي كيف يستطيع صناع المحتوى وبالتحديد صناع المحتوى في سلطنة عمان تقديم أفكار مبتكرة دون أن يفقد هويته وثقافته.
1: ممتاز ممتاز جدا، سؤالك واجد حلو ونقطة جدا مهمة خاصة أنه إحنا العمانيين يعني واجد تهمنا العادات والتقاليد والهوية وما نريد نغير شيء، إحنا ما مضطرين أنه نغير شيء علشان نكون متواجدين في المنصات هذه. أنا أشوف أنه لازم الواحد قبل ما يبدأ بطرح محتوى تعليمي أو محتوى ترفيهي لازم يجلس مع نفسه بورقة وقلم ويحدد إيش هي مبادئه، إيش هي الخصوصيات، حدود الخصوصيات اللي ما بيعرضها، إيش هي

0: الأشياء اللي لو مهما وصل من مشاهدات وأرقام ما عمره بيسويها مثلا. إيش هي الأشياء اللي ممكن يظهرها وإيش هي الأشياء اللي ما ممكن يظهرها. فمهم جدا على صانع المحتوى أنه قبل ما يبدأ يحدد هالأشياء، لأنه تعرف من سلبيات مجالنا إحنا أنه لما أنت تصير مشهور، ولما انت تصير مشهور بتصير انت واجد تتعامل مع الفلوس، يعني غالبا ترى تيجي مع الشهرة المال. فلما تدخل الشهرة ويدخل المال، الواحد اذا ما كان متماسك وما كان اساسه جدا سليم يعني ممكن يخسر نفسه. فضروري جدا انه الواحد قبل ما يبدأ في هالمجال لا يجلس مع نفسه جلسة، انا ايش بقدم وإيش بسوي، إيش الأثر اللي بتركه، ويحط في باله دائما أن المحتوى ترى يعني ممكن يعني يا يترك أثر طيب يا ممكن يترك أثر سيء ويدوم، أو طيب ويدوم. فلازم يحط في باله أنه ترى الشهرة سلاح ذو حدين، إذا أنت قدرت ترسل رسالة طيبة فهي توصل للعالم، وأنت بتتكافأ وبتتقدر وبتحضر هالمقابلات الطيبة وقصصك بتروى. ولكن إذا أنت أثرك ما كان طيب ترى الناس ما راح تنسى. فأنت ضروري جدا أنك تحدد المبادئ والأساسيات، وأنصحك أنك تطرح محتوى تعليمي، شارك مهارة، شارك شيء تحبه، شارك شيء يفيد الناس، شارك شيء لما الله ياخذ امانته انت واهلك تكونوا راضين ومرتاحين.
1: نعم
0: يعني
1: جميل.
0: هذه انا صراحه نصيحتي ورسالتي لكل حد بيبدا صناعه
1: والإنسان
0: المحتوى.
1: يحافظ على هويته، على زيه، على هندامه العماني أيضا من خلال
0: اكيد.
1: حضوره وتميزه كشاب عماني، يعني في
0: والنقطه
1: منصات
0: هذه
1: التواصل
0: حلوه،
1: السوشيال ميديا. نعم
0: النقطه هذه حلوه. انا دائما اقول انت تقدر تكون محبوب ولو مهما كانت مثلا دولتك، ولو مهما كانت قبيلتك، ولو مهما كان شكلك. صدقني لما انت بتكون بطبيعتك، يعني انا لما رحت خارج ولما حاولت اني ادخل الميديا ولما حاولت اني اكون مصعب يعني كصانع محتوى انترناشونال او عالمي، ما حاولت اني اتخفى او اعمل شيء كذا. لا، الناس اليوم اصلا على فكرة كونك انت عماني هالشيء يضاف لك، لانه والله حتى وانا في المصعد الناس بدون ما يعرفوني من مصعب، هل هو صانع محتوى، هل هو مشهور، هل هو
1: نعم
0: معروف، انت عماني والله احنا نحبكم. يعني ما شاء الله اصلا كونك عماني هذه ميزة اضافية انت لازم تفتخر فيها وما تغيرها اصلا.
1: نعم جميل. طيب سؤالي الأخير لك مصعب، هل نحتاج إلى محتوى يعكس تفاصيل الحياة العمانية التي لا تظهر عادة في المنصات الرقمية؟ هل محتاجين
0: والله
1: نكثر منها خلال الفترة القادمة؟ أنتم كصناع محتوى مركزين على هالشيء؟
0: أنا أشوف إنه إحنا كصناع محتوى يعني ما مقصرين يعني في هالجانب. وعلى فكرة كثير من صناع المحتوى يعني ما شاء الله، خلينا نشوف مثلا خريف الصقر كم واحد غطاه، كثير. وأنا أكد لك وأنا واحد منهم، أنا ما غطيته، يعني أنا تغطيتي للصقر تقريبا كانت أسبوع أو 10 أيام، كلها
1: نعم
0: مدفوعة من جيبي بالكامل،
1: نعم
0: حبا في ظفار وحبا في عمان، ولان المكان يستاهل، ولان كل الجهات جالسه تبذل جهود كبيره عشان تروج لظفار وعلشان يعني نعزز منها. فكثير صناع المحتوى، انا اكد لك واحد منهم عندي 500,000 متابع، انا ما اخذت مبالغ علشان انا اروج لظفار. وصدقني هالكلام يعني صاير مع كثير صناع محتوى، بيروحوا لهناك يستمتعوا بالاجواء، يروقوا على المكان. فصناع المحتوى اليوم ما مقصرين، وتغطية صانع محتوى مثلي أنا واحد بس حرفيا نتيجتها 6 مليون مشاهدة خلال تقريبا 7 أيام،
1: نعم
0: وعلى الستوري تقريبا 2,000,000 مشاهدة. فأنت
1: وهذا
0: تخيل
1: يعكس
0: كيف أنت.
1: تفاصيل الحياة في سلطنة عمان أيضا،
0: أكيد
1: يعني
0: عرفنا
1: الجمهور
0: على
1: العربي
0: القصص
1: والعالمي. نعم
0: والمواقع، نعم القصص، المواقع، حتى الفواكه غطيناها، الفواكه لذيذة والأشخاص اللي تعرفنا عليهم. فإحنا بالعكس مركزين كثير على عمان، وكثير من صناع المحتوى يبذلوا جهد عشان يروجوا ويسوقوا لعمان.
1: أنا سعيد جدا بحديثك الثري والجميل، وشكرا أنك أعطيتنا مساحة من وقتك مصعب التواجري، ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله، ونشوفك كذا في أعلى المراتب في صناعة أيضا المحتوى الجميل، ودائما ما شاء الله عليك محافظ على هويتنا العمانية، ورسالتك واضحة وحبك لهذه الأرض، وعمان هي أرض السلام، يعني وين ما رحت الجميع يفتخر

0: خرفيه كعماني، ودائما أنا أقول العماني رقم صعب وين ما تواجد، في كل المحافل، في كل المشاركات، حتى في صناعة المحتوى مختلف، لأن طبيعتنا في سلطنة عمان وطبيعة أيضا تضاريس سلطنة عمان، يعني من جبال، من سهول، من أفلاج، مختلفة عن الدول العربية الخليجية، وهذا اللي يميز سلطنة عمان وحبان الله سبحانه وتعالى بهذه الأرض الطيبة.
1: شكرا لك أخوي عدنان على اللقاء، وأتمنى جد إنه يعني إنه اللي تابعنا أو اللي استمع لنا إنه استفاد،
0: إن شاء الله.
1: ونتمنى كل التوفيق لكل شاب مجتهد يسعى يعني ويحاول إنه يكون في هالمنصات أو يحاول ويسعى بكل طريقة ثانية إنه يوصل للقمة.
0: إن شاء
1: الله
0: الله.
1: يعطيك العافية.
0: شكرا لك مصعب توجري، صانع محتوى ورائد أعمال، شكرا جزيلا لمصعب. شكرا أيضا لكل الرسائل اللي وصلت لنا على 724-42-009. تحية لأبو مهند الغفيلي، يا مرحبا بك، سعيدين جدا بتواصلك معنا، منورنا يا أبو مهند. أكيد برجع لرسالتك، يقول من مسقط العامرة إلى لوا الزاهرة مع أحلى إذاعة الشباب، يا مرحبا وسهلا فيك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

استقبل الله من ومنكم صالح الأعمال والدعاء. مستمعينا الأحبة، حياكم الله معنا عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نرحب فيكم ونرحب أيضا بتواصلكم واستماعكم لمحطاتنا المتجددة والمتنوعة في طاولة استوديو 5 في هذا المساء. إن شاء الله خلال الدقائق أيضا القادمة سنتواصل مع ضيف طاولة استوديو 5 وسنتعرف على البطولة الأولى لذوي الإعاقة الفكرية، وستكون معنا إن شاء الله ضيفتنا العزيزة الدكتورة اللي بتشاركنا خلال الوقت القادم بتكلمنا عن التفاصيل، الدكتورة فاطمة الفزاري. برجع شوي لرسائلكم على 7244-2009، هذا هو الرقم الواتساب. خلنا نفتح شوي جهاز اللابتوب عشان نبدأ نقرأ رسائلكم.

عندنا مجموعة من الرسائل. شكرا جزيلا للعزيز أيضا اللي شاركنا هذا المساء أخونا محمد الكعبي، يا مرحبا وسهلا فيك. أيضا التحية لمخلص البرنامج ناصر بن محمد الزيادي من فريق وادي عندام للمسير والمغامرات الجبلية بولاية المضيبي شمال الشرقية، مشارك أيضا كان في هذا المسير للمغامرات الجبلية. يقول في رسالة لها عبر الواتساب: تحية لطاقم البرنامج وجميع المستمعين والمتابعين والأصدقاء وأصدقاء الإذاعة جميعا، ومع الأجواء الجميلة الطبيعية. هذه مقتطفات من مشاركتنا احنا فريق وادي عندام للمسير والمغامرات الجبلية في موسم الصرب في محافظة ظفار بصلالة صباح اليوم صباح الأمس. وتحياتي أيضا لكم جميعا، وتحية لأصدقاء برنامج استوديو 5. شكرا جزيلا لتواصلك معنا. الأغنية عرفناها عدنان، يعني هي لعبد المجيد عبد الله. زين، بس ما ذكرت يا صاحب الرقم إيش اسم الأغنية اللي 275 نهاية رقم الهاتف النقال، إذا كنت على السمع زين تشاركنا هذا المساء أيضا وتقولنا إيش اسم الأغنية أو عنوان الأغنية. برشلوني عاشق مدريد، كيف أنت برشلوني وعاشق مدريد؟ هذه وحدها سالفة، وذكرتنا بأغنية حبيبي برشلوني لكن حبيبي مدريدي. ما عرفتها والله الأغنية اللي قالها حسين الجسمي أيام ما انتشرت الفرق الرياضية العالمية على مستوى الوطن العربي وبين المشجعين وبين المباريات اللي كانت تشارك فيها في كأس العالم، وبدت أيضا الانتشار كمسميات في الوطن العربي لهذه الفرق الرياضية العالمية. إيش قال حسين الجسمي؟ حبيبي برشلوني وبعدين لكن مدريدي أنا، شيء كذا. المهم كذا السالفة، ما أدري إذا تذكروا كلمات الأغنية يا البرشلونيين أو المدريديين، زين تذكرونا فيها. شكرا لك، سعيد جدا بتواصلك معنا. بس ليش ما كتبت اسمك في نهاية الرسالة يا أبو محمد؟ خليتني أبحث عن اسمك في الرسالة. تحية أيضا مسائية من عويد، يقول: تحياتي لكم جميعا، حبيت أبعث السلام والتحية لكم. بس حبيتها بس عليكم بالخير. بس الخير أخوي عدنان، كيف حالك أخوي عدنان؟ عساك طيب الحمد لله. يا أبو عبد الله يقول: أغنية عبد المجيد عبد الله أذهلتني، هذا هو العنوان، وأعتقد أن العنوان صحيح أو خاطئ، الله أعلم. علي بن خاطر النجادي يقول: المسافات لا تقاس بالبعد بل بالمواقف، فكم من قريب جسدا بعيدا شعورا، وكم من بعيدا يسبق الجميع ليكون بجانبك في لحظة ضيقة. الأيام الصعبة ليست مجرد فترات حزينة نمر بها، بل هي فلترة نفسية تصفي لنا القلوب وتكشف المعادن. لا تنبهر بكثرة المحيطين بك في أوقات بهجتك ونجاحك، فالجميع يحب أن يكون جزءا من المشهد الجميل، لكن انظر جيدا لمن يمسك بيدك حين يحل الصمت، ولمن يرمم انكسارك حين يغيب الجميع. العلاقات الحقيقية تبنى بالبقاء والدعم، لا بالكلمات والوعود الزائفة. هذه رسالتي المسائية، علي بن خاطر النجادي. بدر، تحية لك من الفجيرة، يقول: تحية للوالد أبو قيصر، أمسي عليكم بالخير، يا مرحبا وسهلا فيك. عندنا مجموعة من الرسائل. خف علينا زيادي يقول: زين مشاركتك اليوم في المسير. من عاد اللي راسلنا؟ من راسل هالرسالة؟ والله ما عرفت من اللي راسل. صاحب الرقم نهاية رقم التلفون 5603. مساء الخير، ليش ما ذكرت الاسم؟ سعد الهدابي تحية لك، سمعنا صوتك ومشاركتك. 2-4-6-9-8-1-5-1. نروح لمكالماتكم بعد هذا الفاصل. أم عيد، تحياتي لك يا أم غيث، وتحية أيضا للأهل والأسرة والأولاد، شكرا لتواصلك معنا.

0: حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا بالجميع، سعيدين جدا بتواصلكم. هذه الأغنية ممكن ذكرتكم بالفنان الراحل علي بحر، لكن أنا عجبتني أيضا بصوت الفنان حسين الجسمي، من الأغاني الجميلة يعني واللي راسخة في ذاكرة الكثير من الناس اللي كان يسمع علي بحر ومحبين أغاني. إن شاء الله استمتعتوا بأيضا هذا الفاصل الغنائي. نروح إلى محطة جديدة في طاولة استوديو 5 لهذا اليوم. سنتعرف إن شاء الله على تفاصيل البطولة الأولى للبولينج للأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية. ستكون معنا الأستاذة الدكتورة فاطمة بنت راشد الفزاري، مديرة مساعدة للأنشطة الرياضية والشبابية بالمديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة شمال الباطنة، والمشرفة العامة على البطولة الأولى للبولينج للأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية. مساء الخير أستاذة فاطمة، مرحبا فيك دكتورة، متواصلين معاك عبر أثير إذاعة الشباب، وسعيدين جدا أيضا بتواصلك مع المستمعين هذا المساء.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا أستاذ، وشكرا على الاستضافة.
0: يا مرحبا.
1: الله يسلمك
0: دكتورة فاطمة، يعني خلينا نتعرف شوي في البداية على البطولة، من أين جاءت فكرة إقامة البطولة الأولى للبولينج للأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية؟
1: طبعا هي البطولة الأولى للبولينج بمحافظة شمال الباطنة للأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية. جاءت الفكرة الله يسلمك أن يقيننا إحنا الراسخ أن الإعاقة الحقيقية ما تكون بالجسد، بل هي بالفكر وبالبيئة، هي اللي تحجم مهاراتهم، هي اللي تغلق عليها الفرص. فما كنا إحنا نبي نظرتنا لهم تكون من باب العطف، لازم تكون من باب الاستحقاق. عشان كده شفنا أن لعبة البولينج ما سبق أنها تنفذت، فشفنا فيها مساحة مثالية راح تجمع بين دقة وتركيز وتحدي، وتمنحهم إحساس جميل خاصة هذه الفئة، لأن الإرادة الصلبة عندهم هي اللي راح تصنعها الظروف، ما راح يصنعها الأشياء الثانية. فلازم إحنا نضعهم بهذا الظرف على أساس أهما نشوف مهاراتهم ويبدعوا فيها. فجت هالفكرة أنها اختيار لعبة البولينج.
0: نعم، ما شاء الله، يعني الصور اليوم جميلة اللي تابعناها، وأيضا حرص وزارة الثقافة والرياضة والشباب أيضا في عملية الدعم المستمر وتقديم طبعا الدور المهم أيضا في استقطاب هذه الطاقات وتواجدهم أيضا في الفعاليات التي تقام في مختلف المؤسسات والقطاعات أيضا الأخرى. أعتقد دور مكلل إن شاء الله يكون بالنجاح في هذه التجربة الأولى ولنجاحات قادمة بإذن الله. طيب نعرف نتعرف دكتورة فاطمة على الهدف الرئيسي الذي تسعى البطولة إلى تحقيقه بإذن الله.
1: هو هدفنا كان هدفين لهذه البطولة. الهدف الأول نقول عنه مباشر، إن إحنا نتيح لهم الفرصة مناسبة للأبطال لأظهار مهاراتهم، بناء الثقة بالنفس والاندماج المجتمعي. لكن الهدف الأكبر والرئيسي الأساسي بالنسبة لنا، إحنا نحدث نقلة في المفاهيم المجتمعية اللي هي تنقلك من ثقافة الرعاية والعطف لما أنت تشوف معاق، لين الحين في نظرة ناس إن على طول عطف عليهم، لا، إحنا نقلناها إلى ثقافة تمكين وإنجاز، وهذا كان واضح اليوم في البطولة حتى اللي يتابع الصور. نعم. إحنا تعاملنا معاهم، أنت وصلت، أنت لاعب، وقف هنا خلاص دورك، هم منضبطين، حتى هذا الشيء لمست رعية الحفل جزاها الله الخير مشكورة أستاذة حنيفة البلوشي مديرة بنك مسقط فرع صحار، استغربت من تنظيمهم، كيف عملية تنظيمهم وقوفهم انضباطهم. فهو هذا المبدأ، أن ما ننظر لهم هذه النظرة، فنقلة تغيير المفهوم هذه جدا كانت مهمة بالنسبة لنا. وهني أنا نفسي أضيف يعني شيء بهذا الموضوع، رسالة لصناع القرار اللي تابعوا معانا هذا البرنامج، لأن أول مرة هذه اللعبة، إن إحنا لما نشوف المعاق اليوم الأشخاص ذوي الإعاقة قدم هذه اللعبة ولعب فيها، ما راح يكتفي أنك تصفق له وتمشي. نعم. لازم ترجع له وتوجه المعنيين، خلينا نحط له خطة تطويرية تساعده يشتغل عليها، لأن الشفقة بروحها ما راح تساعده، بالعكس راح تزيده عجز، ما راح تطوره.
0: نعم جميل. طيب خلينا نتكلم شوي إلى جانب أيضا الاستعداد والمشاركة. كم عدد المشاركين والجهات اللي أيضا الجهات الحكومية بالتحديد لو نذكرها دكتورة فاطمة اللي شاركت في البطولة، وكيف كانت الاستعدادات والتجهيزات أيضا لانطلاقتها؟
1: بالنسبة للاستعدادات، أساسا الموضوع البطولة تنظيم المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بالتعاون مع المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة شمال باطنة، بالتعاون مع المديرية العامة للتعليم، وطبعا هذه كلها جهات تعتبر اتساع دوائر تكامل مؤسسي رائع ومؤشر عملي جميل، بمشاركة 8 جهات. الجهات هي مركز الوفاء بالسويق والخابورة وصحار ولوة وشناف، بالإضافة شاركوا معانا جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بصحم، مركز التوحد بصحار، ومدارس الدمج اللي هي تتبع للمديرية العامة للتعليم. هذا بالنسبة للجهات المشاركة، وعددهم كان يفوق 50 مشارك. بالنسبة للاستعداد لهذه البطولة، احنا كان ما تركيزنا كثير على الجوانب اللوجستية كثير ما تركيزنا على نهيئهم في مكان بيئة مناسبة لهم، تكون بيئة محفزة آمنة سيفتي خاصة لهذه الفئة يكونوا مرتاحين فيها، وإحنا نتعامل معاه كبطل، مش متعامل معاه أنه تعال وارمي كورة وأطلع. فكان هذه الشروط كلها والله الحمد توفرت في قاعة بو بولينج صحار، فمهيئة بالكامل وتم إقامة الفعالية فيها. فلذلك التخطيط لهذه الفئة ترى جدا مهم، لأن التخطيط ترى مو شيء سهل لهذه الفئة، لأن نعم. تخطيطك أنت هو راح يعتبر جسر لهم على أساس هذه الأبطال توصل للقمة، فلا تسوي لها أي شيء بسيط، لازم تمشي على تخطيط جيد لهم ومناسب.
0: نعم. جميل. دكتورة فاطمة، يعني عندي سؤال، هل الإعاقة الفكرية ضمن أيضا يعني قطاع أو قطاع أيضا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة التنمية، ووكيل أيضا وزارة التنمية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
1: أيوة، من ضمن مجموعة إعاقات الفكرية وفي الحركية وفي السمعية. نعم. فإحنا في كل مرة فعالياتنا المديرية العامة للثقافة والرياضة الشباب بشمال باطنة نستقطب فئة معينة ونعمل لهم برامج رياضية بالتنسيق مع التنمية الاجتماعية.
0: جميل. يعني مثل ما تابعنا جهود وحرص جلالة أيضا السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظ الله ورعاه في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لحل محل القانون القديم رعاية وتأهيل المعاقين، أنه يعكس هناك أيضا التزام سلطنة عمان الراسخ بصون كرامتهم وتعزيز دمجهم الشامل في مسارات التنمية المستدامة ضمن رؤية عمان 2040، استحداث أيضا لقطاع إشرافي خلال الفترة الماضية بتوجيهات سامية بإنشاء قطاع جديد بمستوى وكيل وزارة ضمن هيكل وزارة التنمية الاجتماعية لتولي هذا المنصب الإشرافي على شؤون ذوي الإعاقة، والارتقاء طبعا بالخدمات ومعالجة تحدياتهم أيضا بشكل مباشر، والتمكين المجتمعي أيضا، التركيز المستمر على تسهيل سبل التعليم العمل الرعاية الصحية توفير بيئة ملائمة ضمن مشاركتهم الفعالة في بناء المجتمع العماني. وتابعنا يعني أيضا المخصصات المالية لكل محافظات السلطنة أيضا لمراكز التوحد، يعني هناك حرص كبير جدا من الحكومة الرشيدة ومن قيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم في هذا الجانب. طيب نتكلم عن أيضا إن شاء الله التقييم المستقبلي من خلال متابعتك لهذه البطولة، هل ستكون هناك إن شاء الله بطولات خلال الفترة القادمة ضمن الخطط، وهل ستستمر هذه البطولة ولا هي الأولى وفقط اليوم؟
1: لا إن شاء الله تستمر، عليها النجاح مستحيل
0: تستمر إن شاء الله.
1: بالنسبة لتقييمنا خلال يعني النسخة الأولى نقول ولله الحمد، هو التقييم الحمد لله مبشر بالخير، بس بالنسبة لنا نظرتنا هي مش على الأرقام، على روحهم المعنوية اللي إحنا اليوم شفناها، على الإصرار اللي موجود في عيونهم. بالأخير نجاح البطولة ما راح نقدر نقيسه بالميداليات اللي حصلوا عليها، لأن بالأخير هذه الميدالية خلاص هذا شيء لحظي وراح يروح ينتهي في أي لحظة.
0: صحيح.
1: لكن إحنا تركيزنا جدا على ثقتهم، ثقتهم بنفسهم، لأن هو هذا المكسب الحقيقي اللي ما راح يروح. فالرياضة جدا مناسبة لهم، خاصة أن تعلمهم كثير من الأشياء اللي تفيدهم بحياتهم وتساعدهم للتقدم في كثير من الأمور، ليس فقط بس في مجال واحد في الرياضة، لكن من خلال الرياضة يعتبر جسر لهم.
0: نعم. طيب دكتورة فاطمة، لو نتحدث أيضا عن الأثر الرياضي والإنساني، كيف تسهم ممارسة البولينج في تعزيز الثقة بالنفس لدى اللاعبين وتنمية مهاراتهم؟
1: طبعا تعزز الثقة لديهم. يعني أنا بعطيك مثال، الحين لو أي شخص كبير راح ودخل صالة البولينج بياخذ بكل سهولة الكرة ويرمي وخلاص وانتهى الموضوع. لكن لما نجي للأشخاص ذوي الإعاقة، هي ما راح تكون مجرد رمية، هي ولا حركة بسيطة بالنسبة لهم.
0: نعم.
1: لا بالعكس، هم بالنسبة لهم هذه راح يمشي، راح يوقف، راح يوقف بثبات، راح يصوب، راح يتحكم بتركيزه وهو إعاقة فكرية، راح يتحكم وين موقعه، راح يتحكم بانضباطه في الوقوف. هذه كلها إعلان صريح أنه عنده مهارات بما تكفي.
0: نعم.
1: وقدرات عالية. فهو الحين شوف كم اجتاز، فهذا بالنسبة لنا يعتبر إنجاز وثقة له. وتعلمه، راح تعلمه هذه كل الأمور تنعكس عليه، راح تعلمه الصبر والروح الرياضية، وأنه هو إنسان يقدر يصنع النجاح، مو محتاج لشخص هو يعلمه كيف يصنع النجاح، لأن أساسا إحنا نتعامل معه أنك أنت إنسان قادر.
0: نعم. جميل. رسالتك اللي توجهيها دكتورة فاطمة الفزاري، وتحديدا للأسر التي لديها أبناء من ذوي الإعاقة الفكرية، وكيف ممكن يشجعوهم على ممارسة أيضا الرياضة؟
1: هو رسالتي ما راح تكون للأسر اللي أولادهم اليوم حضروا، لأن جزاهم الله الخير لكل أم عانت مع ابنها، لكل أب تعب ويا ابنه وجازف. رسالتي للي أبنائهم ولا مرة وصلوا للبرامج الرياضية، فأنا أقول لهم أن أنتوا أساسا، أنتوا الأساس يبدأ من عندكم. إذا أنتوا ما تقتنعوا في ابنكم اللي موجود معاكم، لأن أنتوا الخطوة الأولى، ما تقتنع بقدراته، فلا تطالبوا من المجتمع أنه هو يؤمن بهذه القدرات.
0: نعم.
1: فاهمني؟
0: نعم.
1: أيوة. فلا أطالب، لأن أنا بالبيت أنا عندي موهبة وأنا ما مقتنع فيها، فلازم أنهم هم يطلعوا من قصة الحماية المفرطة، أو أنه يخلي للبيت البعض، يمكن مش الكل طبعا، أنه مثل سجن. أوكي، يروح المركز بس يرجع البيت سجن، ما يمنعه من ما يخوض تجارب، ما يطلع، هذا كلها تأثر عليه.
0: نعم.
1: فقدرة البطل على أساس أنه يوصل مرحلة أنه بطل رياضي ما راح تنبني في العزلة، مستحيل، لازم ياخذ مساحته. وإحنا نتمنى تعاون كل الأسر في البرامج الرياضية، لأنها مثل ما قلت لك هي منبع لكثير من الأشياء النفسية لهذا الشخص. وكثير يعني من الأشخاص ذوي الإعاقة تعالجوا كان السبب رياضة
0: وإشراكهم يعني في
1: مواقف.
0: هذا الجانب. نعم نعم. إشراكهم مع المجتمع.
1: شاهدت كثير من المواقف، يعني ما شاء الله تحسن كبير.
0: نعم صحيح.
1: والله الحمد، يعني
0: الحمد لله.
1: أما بالنسبة للرسالة اللي أختصر فيها أهمية الرياضة البطولة في هذا اليوم، فأنا أقول لك أن الأبطال اليوم خرجوا من نطاق العطف معانا.
0: نعم.
1: إنزين، طلعوا بطريقة طبيعية بالفرصة اللي يمتلكوها أنهم قادرين، لأنه بالأخير إحنا نظرتنا للأشخاص ذوي الإعاقة هم ما اختاروا ظروفهم.
0: نعم.
1: لكن اختاروا هم كيف راح يتحدوا الظروف. الأشخاص اليوم كانوا عندنا كلهم متحدين الوضع أنه يبوا يفوزوا. وأجمل ما في الموضوع أن اكتشفت أن لأنها أول مرة، فقلت خلاص بعمل لهم وقت طويل على أساس أنه يعملوا محاولات. أتفاجأ أن كل ولاية من الولايات رايحين متدربين قبلها بكم يوم على أساس يتمرنوا يبوا يفوزوا. يعني عندهم ثقافة أني أفوز، عندهم ثقافة أني أوصل.
0: نعم واضح. أنا سعيد جدا بداية أني أتعرف على كل هذه التفاصيل عن طريقك، وتشرفنا فيك اليوم كثير الدكتورة فاطمة بنت راشد الفزارية، ونتمنى إن شاء الله كذا نتواصل في قادم الوقت مع بطولات أخرى وقادمة، وأيضا المتابعة بشكل مستمر أيضا لمثل هذه البطولات، وتحديدا ذوي الإعاقة، إن كانت الإعاقة الفكرية أو الإعاقة الجسدية، أن تكون هذه البطولات حاضرة لإشراكها مع المجتمع. ونحن معاكم دائما عبر أثير إذاعة الشباب تأكدي، وإن شاء الله دائما نغطي هذه الفعاليات وهذا النشاط. شكرا جزيلا لك، شكرا لحديثك المثري، شكرا لرسالتك أيضا للأسر والمستمعين. شكرا جزيلا لك دكتورة فاطمة.
1: قبل أختم أستاذ عدنان، بس بقول مقولة لهيلين كلير، هي كاتبة من فئة الإعاقة السمعية، أن الشخص اللي يعاني من إعاقة حقيقية ليس من فقد حواسه، بل هو من يملك الحواس كلها ولم يستعملها في بناء العالم. شكرا لك أستاذ عدنان.
0: شكرا،
1: يعطيكم ألف عافية.
0: الله يعافيك الدكتورة فاطمة بنت راشد الفزاري، مديرة مساعدة للأنشطة الرياضية والشبابية بالمديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة شمال الباطنة، والمشرفة العامة على البطولة الأولى للبولينج للأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
0: مستمعينا مكملين معاكم، الدقائق تمر بشكل سريع جدا، نروح إلى خبر أحمد السعدني. يا كثر ما أجل هذا الخبر، يلا سمعوا محبين الفنان أحمد السعدني، ممكن شفتوا الخبر أو شاهدتوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الحمد لله أن الخبر بعد قصير عشان نروح فاصل وبعدين نرجع نختم فاصل آخر. أحمد السعدني أشغل فضول الجمهور، وحاول يشعل السوشيال ميديا فيديو غامض، ما أدري إذا تابعته ولا لا، لما قال حد ماشي ورايا وهو كذا كأنه خايف. أثار طبعا الممثل المصري أحمد السعدني حالة من الجدل والحيرة بين متابعيه بعد نشره مساء يوم الجمعة الماضية مقطع فيديو غامض عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث فيه عن شعوره بأن هناك شخصا يسير خلفه خلال اليومين الماضيين. وقال السعدني في الفيديو: بقالي يومين حاسس ان حد ماشي ورايا، ومن دون ان يقدم اي تفاصيل اضافية، تخيلوا بس هالجملتين واختفى عن السوشيال ميديا، وما وضح حقيقة ما يقصده. ما فتح ايضا من متابعة هذا الفيديو باب التساؤلات بين جمهوره وحول طبيعة ما يمر به، وما اذا كان حديثه يعكس موقفا عابرا ام يحمل دلالة أخرى. فيما حظى الفيديو بتفاعل لافت بين المتابعين في الوطن العربي، إذا انهلت التعليقات بشكل كبير جدا، حاول أصحابها تفسير ما قصد الفنان، بينما رأى آخرون أنه تعمد أن يبقي الأمر غامض لإثارة فضول الجمهور وعشان يوصل إلى الترند، وبدأت الناس بين محبين وبين غير محبين له، ودفعهم طبعا للتفاعل مع هذا المنشور بشكل كبير جدا. يشار إلى أن طبعا الفنان أحمد السعدني يعرف بحرصه على مشاركة جمهوره ومتابعي بعض المواقف واللحظات من حياته اليومية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يجعل منشوراته تحظى باهتمام وتفاعل كبير جدا. وعلى الصعيد الفني في الوقت الحالي يواصل نشاطه في الدراما والسينما مع أيضا أحدث أعماله مسلسل لا ترد ولا تستبدل الذي عرض عام 2025، هذه كانت آخر أعماله، لكن شارك أيضا بفيلم سينمائي، شاركت بطولة هذا العمل دنيا الشربيني إنزين، وجسد خلاله شخصية طه، كما شارك في بطولة فيلم ولنا في الخيال حب، أكيد تابعتوا هذا الفيلم، إلى جانب مايان السيد، إلى جانب فيلم السادة الأفاضل، بينما يعود فيلم الجوهرجي الذي يجمع بمحمد هنيدي منى زكي أحدث أعماله السينمائية خلال هذا العام.

0: قبل الختام نروح إلى هذه الدراسة اللي انتشرت بشكل أيضا كبير جدا، ورصدنا هذه الدراسة حقيقة عشان نقول للناس، يعني يقولوا لكم في هذه الدراسة بعد منتصف الليل دماغك لا يعمل بالطريقة نفسها. فرضية علمية تشير إلى أن السهر ليلا، خاصة الناس اللي يحبوا السهر، قد يعزز المشاعر السلبية. والله أنا أشوف أحيانا المشاعر السلبية يا جماعة، ولا إيش رأيكم اللي تسهروا بالليل، سلبيين ولا إيجابيين؟ بعد منتصف الليل قد لا يعمل الدماغ بالطريقة نفسها التي يعمل بها خلال ساعات النهار، فالأفكار السلبية قد تصبح أكثر حضورا، بينما تزداد صعوبة مقاومة بعض الرغبات وتتراجع القدرة على ضبط السلوك واتخاذ القرارات المتزنة. هذه الفكرة تعرف علميا باسم فرضية العقل بعد منتصف الليل، التي طرحها باحثون في ورقة علمية نشرت عام 2022. وتفترض الورقة أن البقاء مستيقظا خلال الليل، خصوصا في وقت يفترض فيه الجسم أن يكون نائما وفق ساعته البيولوجية، يمكن أن يغير طريقة معالجة الدماغ للمكافآت والمخاطر والمعلومات السلبية. الدماغ ليلا يعمل طبعا الجسم وفق إيقاع يومي يمتد لنحو 24 ساعة، ولا تقتصر مهمته على تحديد مواعيد النوم الاستيقاظ، بل يؤثر أيضا في النشاط العصبي والمزاج والسلوك والتمثيل الغذائي. وبحسب الفرضية يميل الدماغ أثناء الليل لمنح المحفزات السلبية وزنا أكبر بالتزامن مع تغيرات في نظام المكافأة التحفيز، وهو ما قد يجعل بعض السلوكيات الخطرة أكثر جاذبية ويضعف القدرة على مقاومتها. هذه الدراسة يرى الباحثون من خلال هذه الدراسة أن لحظة النمط جذورا تطويرية محتملة. إذا كان الليل بالنسبة للإنسان القديم وقتا ترتفع فيها المخاطر، ما قد يكون جعل الانتباه للتهديدات أكثر أهمية للبقاء. لكن المشكلة تزداد عندما يقترن هذا التوقيت بالحرمان من النوم، إذا يمكن أن تتأثر عمليات اتخاذ القرار وضبط الانفعالات بصورة أكبر. هناك أدلة يعني تشير إلى أن أدمغة الأشخاص المستيقظين في منتصف الليل لا تعمل بالطريقة نفسها التي تعمل بها خلال النهار، داعية الدراسة إلى إجراء المزيد أيضا من الدراسات بعد هذه الورقة. ويرى الباحثون أن المطلوب هو المزيد من الدراسات التي تفصل بين تأثير السهر نفسه والساعة البيولوجية. يعني السهر نفسه يبالها دراسة، والساعة البيولوجية هذه دراستها، ونقص النوم لمعرفة كيفية تغيير معالجة المكافأة والمخاطر واتخاذ القرارات عندما يبقى الإنسان مستيقظا في ساعات يفترض أن يكون فيها نائما، وتأثيراتها في الصحة والسلامة بشكل عام على جسد الإنسان. والله يعني دراسات مختلفة، في بعضهم يقولوا أكثر المبدعين والمبتكرين، في دراسة سابقة قالت أنه أكثر المبدعين والمبتكرين اللي سهروا بالليل، وفي بعضهم قالوا لا ناموا بدري عشان تصحى بدري.
1: نفسي أنام.
0: أنت ليه سهران؟ أنت خلاص ما من محبين السهر. أعتقد الإنسان في عمر معين ممكن فترة الشباب شوية السهر يطول، فئة المراهقين شوية يطولوا في السهر ليلا، ولكن يعني توصل لعمر معين في منتصف الثلاثين، إذا كنت متزوج ما قبل 30 يعني 27 ترتبط أنك تنام بدري، وإذا دوامك الصبح فأعتقد جدولك منظم. أما الأشخاص اللي عندهم مناوبات وشفتات يعني بين المساء الظهر ليل، أعتقد نومهم ما يأخذوا قدر كافي من النوم ربما، ولكن يعني ارتباطهم أيضا بجداول النوم بشكل مباشر ممكن يستمتعوا بنومهم، إنه يناموا بدري وقت مبكر، خاصة في الإجازة الأسبوعية اللي يقضوها مع أسرتهم إذا كانوا يناوبوا في مناوبات وشفتات مختلفة مسائية. نتمنى الصحة والعافية إن شاء الله على أجسادكم وسلامة أدمغتكم وسلامة أيضا عقولكم، وسعيد جدا أكيد بتواصلكم معنا في مساء هذا اليوم. نحن وصلنا لنهاية مشوارنا، شكرا جزيلا لمتابعة الأصدقاء. الأغنية صحيح هي لعبد المجيد عبد الله، مثل ما ذكرتوا، مثل ما شاركتونا في مساء هذا اليوم عن الأغنية اللي سألنا عنها. أيضا تحية للجميع. يا ترى يا ترى نسمع شوي مقطع منها، نذكرهم بالأغنية اللي سألنا عنها عن عبد المجيد عبد الله، من الأغاني القديمة. وأنا قلت يعني جيل الثمانينات التسعينات، يعني ممكن انتشرت إلى 2005، بعد مواليد 2005 ممكن يسمعوها، يعني لأن تعودوا يسمعوا أهاليهم يسمعوا هالأغنية. هي الفنان عبد المجيد عبد الله، أذهلتني، هذا هو العنوان الصحيح لهذه الأغنية. لكن أعتقد الألبوم الجديد أيضا لعبد المجيد عبد الله محقق انتشار واسع وكبير، ولكن لا زالت الأغاني بعدها ما أخذت أبدا أبدا مساحتها في السوشيال ميديا، بعدها ما ضربت ترند، لكن بتظهر أغنية. اسمعوا اسمعوا.

هذه الأغنية. لكن اللي يحب يسمع الجديد ترى أكثر من 21 أغنية أعتقد في ألبوم الجديد. بس بعدنا إيش الأغنية الترند خلال الأيام القادمة بنعرف في أي تصنيف بالنسبة لألبوم عبد المجيد عبد الله. وصلنا إلى ختام مشوارنا، شكرا جزيلا لك أيضا سعيد بن عبد الله الفتح. إن شاء الله نسمع صوتك بكرة آخر حلقة معاك، لكن إن شاء الله تكون من المشاركين. يقول مساء جمال والأناقة والحضور الأنيق أخي الغالي عدنان المخرج الأنيق الجميل عمار البلوشي، طابت لحظاتكم وجعلنا الليل لباسة والنهار معاشة. كلام جميل أخي عدنان حول هذه الدراسة، هذه دراسة تقول هكذا يا سعيد. شكرا جزيلا على تواصلك ومسائك أسعد، وشكرا لكل المتابعين، لكل من يبعث رسائل أيضا عن طريق رقم الواتساب لإذاعة الشباب. مسناكم بأحلى مساء، نودعكم بأحلى وداع، هذه تحية من فريق العمل، معكم في الإشراف العام خالد الحجري، الإخراج لعمار البلوشي، تحية مني إعدادا وتقديما أنا عدنان الميمني، في أمان الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
4: السامر
3: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
4: السامر.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب في
1: جبل القمر بمحافظة ظفار على التردد 102.3 ميجا هرتز، لشويمية 94.9 ميجا هرتز، ولاية المزيونة 90.6 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السامر.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: حقايد في جيبي.
1: يلا وابوي
0: مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
0: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
2: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
0: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
2: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
0: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتنا المستمعين، أهلا بكم في موعد جديد ورحلة جديدة من برنامج السامر. دائما تظل القصيدة بريد القلوب، هي الصاحب للشاعر في كل الدروب. يصبح الليل دائما أكثر بهجة والنجوم أكثر جمال لما نشوفها بعين الشاعر. كل الأشياء تصير أجمل، كأن القصيدة تمنحها حياة وقلب آخر وروح أخرى. كونوا معنا مع برنامج السامر حتى العاشرة، معكم من الإعداد والتقديم عبد العزيز العميري ومن الإخراج سيف الجرداني.

0: حياكم الله من جديد أحبتنا المستمعين، ومع برنامج السامر وأولى محطاتنا لهذه الليلة مع ضيف السامر. ضيف السامر طبعا اللي راح يرافقنا إن شاء الله حتى نهاية الحلقة، واحد من الشعراء اللي يكفي حتى نعرفهم باسمه، يعني ما يحتاج مقدمات اللي تعودتوا تسمعوها من يعني في البرنامج دائما لما نقدم شعرانا. ضيفنا لهذه الليلة أحبتنا المستمعين أو ضيف السامر فيصل الفارسي. فيصل الفارسي مساء الخير.
1: مساء النور والسرور، حياك الله الغالي العزيز المبدع عبد العزيز العميري. طبعا أنا أخاف لما يكون المذيع

0: يجاملوا بعضهم بعض على الهواء لكن ما فيها إشكال.
1: يجيب ربعة
0: شفت كيف جيب لنا الكلام يعني على الهواء. حياكم الله أحبتنا المستمعين، ضيفنا الشاعر فيصل فارسي. فيصل، هذه أول مرة من بدأت في الأعمال الإذاعية كلها، يعني اللي تجربة في الإذاعة يعني لا بأس بها، لكن أول مرة أقدم الضيف باسمه فيصل فارسي أعتقد يكفي. طبعا في سبب أني أقدم فيصل، فيصل اليوم ما محتاج يعني نعرفه، فيصل الشاعر اللي استطاع يوصل إلى قلوب الناس داخل عمان وخارج عمان. برجعك شوية بالذاكرة، يعني فيصل اللي اعتلى المنبر في عام 2008 في البريمي إلى فيصل اللي يجلس قدامي اليوم وإحنا في 2026، كثير من المحطات مرات، ذاكرة راحت وذاكرة جات. لو جلس فيصل اللي جالس قدام الحين أمام فيصل اللي اعتلى المنبر عام 2008، إيش اللي تشعر فيه أنه تغير في فيصل؟
1: والله يعني ربما ممكن أقول لك ما تغير شيء نهائيا. أنا أشوف نفسي نفس الشخص هذاك اللي كان يعني، ولكن ربما نظرتي للحياة فقط اللي تغيرت. أما أنا من الداخل نفس الشخص، سواء كان في 2008 أو حتى في 91 لما كنت صف أول ابتدائي، أو 90 يعني، ما أريد صغر نفسي. زين،
0: تأكد
1: تقريبا كذا إلا إذا كان
0: لا نعرف أنه أنا وياك في نفس الدفعة، أنت قبلي بسنة يمكن.
1: يمكن
0: والله.
1: الـ 2008 قصتها قصة يعني. أنا يمكن من أكثر الشعراء اللي تأخروا في الدخول إلى المسابقات أو الدخول إلى الساحة بشكل عام. كتبت النصوص ويعني لما جيت قلت بشارك في الفصيح وفي الشعبي، لأن أنا أساسا شاعر فصيح. دخلت إلى الشعبي متطفلا، وكشاعر أنا بدأت أساسا تجربتي كشاعر فصيح، وبدأت قراءاتي كشاعر فصيح، وما كنت أطلع على النبطي نهائيا لحد ما وصلت دخلت جامعة السلطان في 2001 وتخرجت من الجامعة، وأنا بعدني إلين لحظة التخرج وأنا ما شاركت نهائيا في مسابقات السلطنة. في 2007 تخرجت، وفي 2008 فكرت قلت ليش ما أدخل وأشوف الوضع كيف يعني.
0: جس نبض يعني.
1: أيوة جس نبض فعلا، والحمد لله أني ما فزت يعني، رغم الإشادات الكثيرة كانت جيني، بس هذه كانت تعزيز، لأن لو فزت من البداية كنت ممكن يعني أبطر.
0: والله أنت فزت كثير بعدها وما بطرت.
1: بعدها يعني بعدها.
0: بس ما بطرت.
1: فزين الواحد يصعد السلم حبة حبة، بدل ما يكون كذا مفاجأة بشكل مختلف يعني. فالذكريات هي نفسها، ما زلت أذكر الأيام وكأن أمس. أذكر جلساتنا في لوبي الفندق ونستمع لقصائد الشباب وكذا، كانت تجربة مختلفة تماما، لأن أنا كنت ناضج وجديد.
0: جميل.
1: يعني كأني سنة أولى في الجامعة وخريج في نفس اللحظة. يعني أنا بعد ما تخرجت دخلت، فحسيت نفسي إني مختلف، الوضع بالنسبة لي تماما مختلف يعني، ولكن كان جميل بشكل كبير، ولذلك ما صرت أفوت لا ملتقى ولا مهرجان بعدها.
0: جميل.
1: لحد ما خلاص يعني شفت ان الوضع يعني ان الدخول في التنافس ربما مجهد وربما يعرض تجربتك خلاص يعني، بعد ما تحققت حسيت ان ممكن اعرض تجربتي للإحراج وكذا، فبعدها وقفت.
0: توقف. طيب فيصل، ما بين 2008 الى 2026، يعني لو قلت لك أنا اختصر لي ثلاث محطات تشوفها هامة مع فيصل الفارسي، مسيرة الشاعر الآن أنا أتكلم، ثلاث محطات تحسها فارقة كانت في تجربتك.
1: طبعا اثنين قبل لا تخلص سؤالك، عاد اثنين موجودات بس
0: انا يمكن اثنين حتى اقدر اتوقع، كنت مفكر اكتبهم لوحدي وبعدين اوريك الكارت يعني.

0: بس ما سويتها.
1: كان والله
0: بس ابى اشوف اخمن ايش الاشياء اللي بداخلي والاشياء اللي بتقولها.
1: اكيد
0: بشوف اذا كانت صائبه اللي عندي.
1: نفس الاشياء اتوقع نفسها. لكن بعدين ندخل شيء من الاشياء المختلفه ربما, او الثالث نحطه لعده اشياء ربما يكون واحد منهن.
0: طيب اعطيني الاولى.
1: الاولى طبعا مشاركتي في شعر المليون.
0: ممتاز.
1: هي هذه اللي فرقت معي بشكل كبير, ويعني وصلتني للناس بالشكل الجميل, وصنعت لي فارق مختلف تماما في حياتي.
0: جميل. إذن هذه متفقين فيها.
1: أيوة. حتى زمنيا كانت هي قبل, لذلك ذكرتها قبل.
0: والثانية.
1: بس الثانية ربما داخل نفسي لها أهمية أكبر حتى من شاعر مليون.
0: أكيد.
1: ولكن كترتيب زمني كان شاعر مليون قبل.
0: 2012.
1: وربما أيضا نتيجة لمشاركتي في شاعر مليون وشهرتي والناس شافوني, ربما كانت نتيجة أيضا أني أنا ألقي قصيدة أمام حضرة صاحب جلالة السلطان.
0: أنا فزت بالثنتين.
1: الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: فهذه بالنسبة لي يعني شيء لا يمكن تكرر, شيء مسجل في التاريخ لا يمكن أنك أنت تمحيه ولا تلغيه ولا تسويه. هذا شيء خلاص. يعني اليوم لما تقول من شارك في شعر مليون ربما يطلعوا لك أكثر من المميز في شعر مليون, ربما يذكروا لك فيصل الفارسي من بينهم يعني. لكن لما تذكر حد ألقى قصيدة أمام السلطان قابوس, الناس دائما يجي في بالهم, وهذا أكبر شرف لي.
0: جميل.
1: يعني أكثر من شخص قالوا لي إن ما نعرف إحنا أحد, وأنا أقولهم لا بالعكس, كانوا في شعراء ثانية وكذا, وإحنا إحنا كنا نتابعهم وإحنا كنا نغبطهم
0: أنهم هم وقفوا أمام
1: المقام. نعرف كثير من الشعراء, وشعراء بعض كثير منهم أصدقائنا, وكثير منهم وشعراء مبدعين. ولكن ربما أنا كان تسليط ضوء, أو ربما كان في أمور كثيرة ساهمت في هذا
0: المكان والطريقة
1: كثير. أيوة. فهذه يعني في مدونة في التاريخ, وأنا أعتبرها وسام على صدري.
0: جميل جميل. طيب الثالثة, الثنتين أنا اللي كنت متوقعهم أنت قلتهم. الثالثة
1: إحنا نتكلم شعريا.
0: شعريا طبعا.
1: شعريا أولا 2008 مشاركتي في مهرجان الشعر العماني. هذه تعتبر بداية الدخول إلى الساحة بالشكل الحقيقي. وهذه تعتبر نقلة. فوزي بالمركز الأول في الفصيح في ملتقى صحار
0: 2010,
1: هذه أيضا تعتبر نقلة, وكلها في خضم واحد اللي هي وزارة الثقافة, التراث والثقافة سابقا يعني, حاليا الرياضة والثقافة والشباب. نقطة مهمة أنا أعتبرها أيضا فارقة في مسيرتي, وأذكرها في أكثر من لقاء, هي برنامج ترانيم على إذاعة الشباب.
0: جميل.
1: كان عند
0: أصيلة. نوجه له التحية. أصيلة.
1: ترانيم وعطر الليل وكذا. بس أنا أذكر أن كان ترانيم الأقدم
0: ترانيم.
1: كنت في ترانيم. فأول لقاء لي في مسيرتي كان هنا.
0: جميل.
1: كان في إذاعة الشباب, وكان عند أصيلة السهيلي, نوجه لها
0: تحية لها أصيلة.
1: هذه تعتبر بالنسبة لي أنا نقلة كبيرة, لأن أذكر أنا كان تلفوني مغلق, وأنا طالع أفتح ما رضى يسكت من الرسائل, المسجات اللي كانت ماشي بعد واتساب. أيوة. ما كان شيء واتساب, فكانت توصلني رسائل كثيرة من عدد الناس اللي استمعوا لي, وهذه كانت تعتبر انطلاقة حقيقية بالنسبة لي إعلامية. أذكر كذلك ملتقى عمان الشعري اللي قبل لا أشارك في شعر المليون في 2011. أنا شاركت في شعر المليون في 2012. في 2011 أنا شاركت في ملتقى عمان الشعري, وتحية وجهها لأخونا فهد السعدي,
0: نوجه له التحية
1: على الدعوة الكريمة اللي تلقيتها منه. وشاركت, وكانت مشاركة ربما تكون يعني تحضيرية لشاعر اللي مشاركتي في شاعر
0: بروفة
1: مليون.
0: حلوة.
1: بروفة أولا, ثانيا عطتني إيمج حلو, أو يعني صورة حلوة أمام مجموعة كبيرة من الشعراء, وكذلك الكلام يوصل, فربما يكون أيضا لها تأثير في قبولي في شاعر مليون أو شيء. المهم كانت مؤثرة في مسيرتي بشكل ممتاز. هذه النقاط اللي ربما استحضرها الحين, وربما أكون نسيت أشياء أيضا مهمة. ولكن على حسب اللي أتذكره حاليا.
0: جميل فيصل، راح نواصل مستمعين الكرام حديثنا مع الشاعر فيصل الفارسي، لكن أكيد أنه للشعر لابد من حضور. راح نستمع إلى قصيدة. عاد فيصل طبعا هو نترك له الخيار، هو بين الفصيح وبين الشعبي، وفي الاثنين مبدع. كنت تحت الهواء بقول لك حاجة يعني على طاري، أهمس لك بشيء يعني ما همست لك إياه من قبل، بس أهمس لك إياه. يعني أنت تطربني أنا في الاثنين، في الشعبي وفي الفصيح، لكن تطربني أكثر تتوقع فيش، في الشعبي ولا في الفصيح؟
1: في الفصيح.
0: الفصيح تطربني أكثر من الشعبي، مع أن بالاثنين يعني أنا أنطرب منك، لكن الفصيح كنت أنطرب منك أكثر.
1: هذه قصيدة أذكر ردة فعلك عليها، كنا في جلستنا المعتادة أنا وأنت وأحمد البلوشي.
0: وجه تحية على أحمد البلوشي.
1: أسمعك إياها، أتمنى أكون حافظنها يعني، في 2011 يمكن، مهرجان مسقط، مهرجان الشعر العماني في مسقط. أسمعك إياها قبل التسليم.
0: جميل.
1: انصهار. وحين أفقت وجدتهم يسرجون الخيول، فردت جناحي وطرت، إذا بهم يسرجون النسور. عرجت إلى مبسم البرج لم ألقهم، تفرست في الحاضرين ولم أستطع أن هناك. تدفقت نحو التقاء السحاب بدفء الجبال، وكانوا هناك وقد رفعوا حيث لا يستعيدهم التعساء. كانوا يجرون لحن الغيم وهو يدو، ويقطفون صدى القرب لمن يفدو، ويحلبون ضروع الشك أسئلة تقول للنجم إن الوحي متقد. يقينهم برداء الشمس ملتحف، ودربهم بلجين الأفق متحد. عصاهم بجباه الشط إن ضربت، تموسق البحر همسا حين يرتعد. يقودهم لاشتعال المنتهى قبس، رمى به الله في أفواه من صعدوا. راحت تلملم آمالا أنامله، وسال من خشية في كفه أحد. فنام في الغار دهرا مطبقا يده، حتى أفاق وما في كفه أحد. بأي صليب تعلق أفئدة المارقين، وتدفن أحلامهم في الظلام، لتبقى لوحدك منتصبا في الهواء. تدحرجت كلمات الطامعين سدى، وما أعاد لها كهف الرقيم صدى. يا من تزفين عموري تحترقي، والساقطي بعد إذن الله ملتحدا. فرحت حين ارتمت في الدرب نازلة، فرحت تلقين في جدرانها مددا. فعشوشبت قمم للعز باذخة، وانصب في إثرها ترس العدا كمدا. للنصر من نبت الفانوس في يده، رأس الدمستق في أعتابه وئدا. جرت قوافله وعد السنين، فإن أوفت بما وعدت أوفى بما وعدا. فرددت من فم الفردوس ألسنة، السيف أكذب إنباء إذا غمدا. أتيت تجرك من فمك الذكريات، وتصهر فيك النوارس في زمن الوجع المخملي. وكنت تلوك السماء مرارا، وتسكب للطين نخب الفناء. أتيت كعار يشمس آماله في العراء، عار من الروح أم عار من الجسد. والريح تنقش آثاما على كبدي، والأمنيات إذ انفضت بكارتها، لم يبق في سفن الآمال من أحد. تأبطتني لغات الشرق في كفن، تشد خيمة هولاكو على وتدي. وتهت في الرمل لا درب يسايرني، تجرني لعنة الإفرنج من مسدي. وحين ألقمني النساك كأسهم، رفعت سقف حماقاتي بلا عمدي. فأسدل الطير همسا في مخيلتي، هنا انتهى حلم الصحراء يا ولدي.
0: الله الله، هنا انتهى حلم الصحراء يا ولدي. جميل جميل هذا النص، جميل.

تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. ما بين نجمة وقمر تسر الحروف مع ضيف السامر.

0: حياكم الله من جديد أحبتنا المستمعين، أهلا بكل من انضم للاستماع لنا في هذه اللحظات، متواصلين مع برنامج السامر. السامر دائما يأخذكم مع القصيدة ومع الشعر، ونرحب من جديد بضيفنا وضيف السامر الشاعر فيصل الفارسي. حياك الله فيصل من جديد.
1: يا مرحبا، حياك العزيز.
0: ذكرتني طبعا ببعض المحطات الجميلة في مهرجان الشعر العماني، وأخذتنا بنصك اللي ألقيته أكيد إلى ذكريات جميلة. يعني أنت ذكرتها بشكل أو بآخر، محطة الملتقى الأدبي في عام 2010. يعني أنت يمكن من القلة القلائل من الشعراء اللي يعني متمكنين في الجانبين، تمكن وإتقان شعبي وفصيح، وما أتذكر أنه أحد ربما أنه جمعها في مسابقة أنه يفوز باللونين الشعر الشعبي والفصيح. يعني في صحار فزت في الفصيح المركز الأول، وفي الشعبي بنص اشتعال فزت بالمركز الرابع. فهذه يعني على الأقل ما أتذكر أنه أحد جمع بين على الأقل مركزين في ذات المسابقة، إضافة طبعا إلى أنه هناك قلة من اللي يكتبوا بهذا التمكن. لكن يعني يمكن أنك أنت بدأت فصيح وبعدين تحولت إلى الشعر الشعبي. طيب لما رحت تشارك شاعر المليون شاركت في الشعبي، ما فكرت في أمير الشعراء؟
1: لا فكرت، استرى اللي خلف الكواليس يظل خلف الكواليس. في أمور ممكن احنا نربطها، بس ممكن أجيب لك إياها بشكل سريع، لو كنا في بودكاست بجيب لك إياها. احنا طلعنا من في 2011 راسلين قصائد فصيحة لأمير الشعراء، وتم اختيار منتظر الموسوي وهشام الصقري ويونس البوسعيدي وفيصل الفارسي لمقابلة اللجنة هناك والاختيار منهم.
0: جميل.
1: فمن عمان كنا احنا أربعة، واذكر رايحين مع بعض في الطائرة يعني، وحاجزيلنا هناك وخلاص. واحنا هناك كنت أسمعهم قصائدي الفصيحة والشعبي، فهشام الصقري أعجبت كثير قصائدي الشعبي، وأول مرة كان يسمعها. فتم وقع الاختيار على منتظر الموسوي في ذيك السنة، وهشام الصقري ترى بعدها شارك. ففي ذيك السنة كان مشارك اللي هو
0: منتظر
1: جاب طبعا
0: الثالث. نوجه له التحية.
1: لما رجعت من هنا استدعاني هشام الصقري في جامعة نزوة، وكان هو هناك مشرف على جماعة الشهباء، وكان عندهم مسابقة وختام مسابقة يريد شاعرين فصيح وشعبي، فجاب منتظر وهو كان في فترة مشاركته في أمير الشعراء، وردي شارك في أكثر من حلقة وواصل النهاية أعتقد كان في ذيك الفترة. وأنا جابني أيضا في الشعبي، ومن هناك كان حاضر يعني مجموعة من الشعراء، منهم فهد السعدي ومطر البريكي وعامر الحسني، وهم يعني اندهشوا من طريقتي في الإلقاء وما كانوا متعودين عليه، وشافوا التفاعل الجمهور وكذا، فقالوا احنا لازم نجيبه في ملتقى عمان الشعري.
0: جميل.
1: ومن هناك عاد بعدين انا وصلت ايضا الى شاعر المليون. لما رحت بعدها ترى هم يسووا سنة امير شعراء وسنة شاعر المليون. لما انقبلت انا في شاعر المليون خلاص وقفت المشاركة، قلت ما ينفع الحين أشارك في أمير الشعراء، يعني ربما أهدم اللي بنيته، لأن أنا وصلت مراحل بعيدة، أو وصلت إلى إلى إلى إلى الناس كلهم في شاعر المليون.
0: نعم.
1: فأخاف إن في أمير الشعراء ربما تصير عندي نكسة معينة أو شيء، أو انتقاد من اللجنة، أو ربما تصير عندي أي شيء، فقلت أحسن أكتفي بهذا الشيء. فما رديت أشارك في أمير الشعراء.
0: تحسبها أنت بالقلم والمسطرة.
1: لكن يمكن لو شاركت كان زين بعد. ما يمنع.
0: أنت مبدع،
1: يمكن يوم من الأيام تشوفوني مشارك.
0: يعني ننتظر هذا اليوم. أنت مبدع وفي حضورك، وكثير من المحطات أثبتت هذا الكلام. ما أعتقد أنك بعد هذه المسيرة بحاجة إلى شهادة أو أي شيء. يعني أعتقد أنك أنت يعني تليق بالمنابر. يعني
1: تشريف يا أبو سعود، ما عليك زود.
0: طيب فيصل، يعني كثير توقفنا مثلا مع مسألة المحطات وأيضا حكينا عن موضوع مهرجان الشعر العماني الملتقى الأدبي، ما تلاحظ أنه يعني كثير يعني من الأسماء حضرت في هذه المهرجانات والملتقيات لكنها غابت، يعني ما استمرت، ما في استمرارية معانا؟ يعني احنا ننجح احيانا ان نصنع الموهبة لكن ما ننجح ان نحافظ عليها.
1: تقصد مسابقات العمانية؟
0: اي مسابقات العمانية بشكل عام، او هي هذه اللي انت عرجت عليها، اللي انت بدأت مثل ما تقول تعتبرها محطات كانت في مسيرتك.
1: هي محطات للصقل المبدئي، يعني عشان انت لما تروح لمكان يحتاج جاهزية عالية تكون انت جاهز اساسا. هي هذه، هي تجهيز فقط. لكن العمل الإعلامي هذا عالم آخر. هذا عالم آخر، يعني يحتاج ان احنا يعني نشكر جهود وزارة الثقافة على كل الأشياء اللي سووها، لان فعلا انا شخصيا اتكلم واقول انها خدمتني وخدمت مجموعة كبيرة من الشعراء، ولأن احنا احيانا الأشياء اللي نشوفها متوفرة ما أنها جاتنا في لحظتها، متوفرة من قبلنا ومن بعدنا، نحسها أن هذه شيء بالفطرة المفروض تكون موجودة. لا، يعني مثلا عندك جماعة الخليل في جامعة السلطان، أساسا جامعة السلطان احنا نعتبرها شيء خلاص قدر موجود، يعني لا، احنا انت تشكر جامعة السلطان أنها قبلتك، أنك انت درست فيها. هذا واحد. اثنين، جماعة الخليل ترى ما نطلع من جزاها احنا، يعني لو نسوي اللي نسوي. ليش؟ لأن هي اللي صقلتنا. أنا لما رحت في شعر المليون كان زملائي الشعراء من دول الخليج يقولوا لي: فيصل، كم أمسية أنت سويت أمسيات قبل لا تجي يعني هنا في شعر المليون؟ يشوف الثقة اللي أنا أظهر بها يعني. فقلت له يعني مسوي أمسيات أنت مسوي؟ قال أنا مسوي أمسيتين، أمسية وأصبوحة. يقول لي سويت
0: في مسيرته يعني.
1: قلت له أنا والله ما أحسبها بس يمكن 50 في جامعة السلطان، فقط في الجامعة 50 قبل لا أتخرج. قبل لا أتخرج أنا مكمل 50 أمسية. مسك راسه قال: كيف 50؟ يعني ما أقدر أتخيل الرقم هذا هو. فهذه يعني إحنا لما نكلمك أمسية ترى ما مجرد احنا خمسة انفار جالسين بس كل واحد يقول قصائد وهالشيء، لا كانت امسيات يعني جبارة، وانت عارفين ومريتوا فيها، وخاصة في الزمن هذاك. أيوة. الحين ربما اقل،
0: قاعة ممتلئة كاملة، قاعة المؤتمرات
1: بالضبط،
0: ما الناس ما لاقي مكان تجلس
1: هذا ويجلسوا على الدرج
0: على الدرج. أيوة. هذا ما تلقى مكان.
1: أيوة. فاحنا يعني هذه نعمة المفروض احنا نتكلم بها ونشيد بكل من كان له يد فيها. يعني نذكر بالخير الأساتذة سعيد المكتومي وأحمد. نعم. العبري. نعم. هذول كانوا مشرفين لجماعة الخليل. نعم. بالإضافة إلى العمادة، عمادة شؤون الطلاب والجامعة اللي كان يعني سواء كان من رئيسها إلى أصغر موظف. هذه الخدمات اللي كانوا يقدمون إياها ما كانت موجودة ترى بالفطرة كذا فقط بس ونحن جينا وخلاص وهي موجودة مثل ما تشوف الأرض موجودة والحصى موجود لا، هذه ناس قاموا فيها، ناس أنشأوا لك إياها. فمثل هذه كذلك اللي هي وزارة الثقافة اللي قامت فيها هذه الملتقيات، يعني من أكثر المكاسب أن تعرفنا الناس اللي مثلك وأصدقائنا البقية. يعني لا خاف أذكر حد وأنسى حد، عندنا أصدقاء يعني نشكر الله ان احنا تعرفنا عليهم.
0: أيوة. من شمال يعني كثير، من شمال الى الجنوب كلها. أيوة. جماعتهم
1: لو ما كان الا هذه الميزه هذه تعتبر. فانا اقول الوزاره قامت بدورها في دور احنا ما نسقطه على الاعلام، ولكن هو دور اعلامي بس ما مكلفه في وزاره الاعلام الا بتعاون جهود مختلفه متضافره مع بعض. وزارة الإعلام ما معقولة أنها تجي وإن في إعلام خاص في كذا في كذا في كثير من لكن في حلقة مفقودة لتنجيم الشعر. هذه المسألة مفقودة، من اللي مفروض يتحكم فيها يحتاج لها دراسة؟
0: صناعة النجم.
1: صناعة النجم، لأن أنت النجم هذا أولا اليوم احنا نشتغل في مسائل ترويج ونجيب ناس من الخارج عشان يروجوا الأعمال
0: حل بلده.
1: أنت لو وصلت أبناء بلدك إلى الخارج وصاروا مشاهير هناك، أنت ما راح تحتاج إلى شيء
0: وتدفع ملايين الريال.
1: هو بهيئته، بقصيدته، بشكله، بألفاظه، بكل شيء، هو ترويج لعمان أصلا.
0: جميل.
1: فهذه القيمة احنا محتاجين نركز عليها، مش في الشعر فقط ولكن في كل جوانب الفنية والثقافية وفي كل جوانب الحياة.
0: هي ثقافة صناعة النجم هذه صناعة، يعني صارت مسألة أنك تصنع نجم أو تصنع شخص مؤثر في الخارج. طيب فيصل، يعني من المسابقات اللي كنت تتسابق فيها دارت الأيام وصرت الآن تجلس، يعني شاركت في تحكيم مسابقة أندية إبداع شبابية عدة مرات، شاركت أيضا في مسابقات في تحكيم مسابقات في الأنشطة الطلابية اللي تنظمتها بعض الجامعات، أيضا لك تجربة لا بأس فيها في مجال التحكيم. إيش الفرق بين فيصل اللي يجلس الآن كمحكم؟ طبعا فيصل اللي يجلس الشاعر هناك مختلف، كيف تصبح نظرة فيصل وهو محكم للقصيدة؟
1: هو فيصل الشاعر نخليه على صوب. فيصل المتذوق اللي حتى قبل لا يكتب الشعر، فيصل اللي يحب الشعر شيء، وفيصل المحكم شيء. احنا نقارن بين هالشيئين بس. يعني اقارن بين اني انا كيف حبيت الشعر وكيف تتبعت الشعر وكيف حفظته وكيف بعدين كتبته، هذا اللي هو مسألة حبي للشعر أفصله عن مسألة التحكيم كذائقة، ولكن أستعين به فنيا لتقييم المستويات. أنا بالنسبة لي الشعر هو أهرام مختلفة، فما نجي نقول هذا الشاعر أفضل من هذا الشاعر وهم في هرمين مختلفات. تقارن كل هرم بالمستويات اللي موجودة معه، لكن كمستوى يتميز. أما كذائقة فأنا بمسك هرم واحد وبرمي البقية كلهم، لا ما يصير،
0: لأنها تختلف مع توجهي ومع كتابتي.
1: لذلك أيوة مسألة اختلاف اللجنة، أنا أقول حتى ما محتاجين، لو الناس تبنوا هذا الفكر إحنا ما بنحتاج إلى تنويع حتى،
0: أني أجيب مدارس مختلفة
1: لأن المفروض أن كل شاعر أو كل محكم وكل ناقد يقيس مستويات بغض النظر عن أنت تحب ذاك الأسلوب أو ما تحبه. أنت تقيس مستوى الشاعر، لأن إذا أنت ما حبيته في أشخاص آخرين يحبوه، لكن أنت تحكم على مستواه، ما تحكم على على على ذائقتك أنت. ربما هذا كلام تنظيري، ما تقدر تفلت أنت من الذائقة، ما تقدر تفلت، ولكن بقدر الإمكان أنك تحاول تكون حيادي وتحكم في المستويات فقط ولا تحكم في كذوائق. يعني
0: طيب قبل لا نأخذ قصيدة شعرية، هل تفهمت فيصل لما جيت كمحكم، تفهمت بعض القرارات اللي أحيانا ممكن تتخذها لجان تحكيم كانت تزعجك وأنت متسابق؟ هل شعرت أنك بديت تتفهم بعض خليني أقول لك المنطق اللي قد يدفع مثلا اللجنة أنها تختار نص معين؟
1: والله اللجان شغلة كبيرة، يعني ما تقدر تحكم الموضوع أو تلملمه كذا وتحكم عليه حكم واحد، لأن كل مسابقة مختلفة عن الأخرى، وكل لجنة مختلفة عن الأخرى، وكل شخص أو كل ناقد مختلف. لكن يعني السمة العامة إن أنا لاحظت إن في أشياء مفقودة في في في الشعر، وأتمنى إنها تكون موجودة في القادم من الوقت. يعني
0: جميل
1: يا جماعة، الإحساس، الشعور، جميل. الشعر
0: شعور،
1: شعر اسمه شعر،
0: شعور،
1: شعور إحساس، عاطفة،
0: لابد.
1: فلما تجي وتحكم لي على مجرد صور فقط، أو تحكم على مجازات ولا تشبيهات ولا طيب وين تقييمك للشعور، للعاطفة؟ وين تقييمك للعاطفة وهذا تتفق معي أو لا ما أعرف، هل هذا موجود من ضمن نقاط التقييم؟
0: هو ما
1: العاطفة؟
0: أصلا على طار العاطفة فيصل، أنت لو لاحظت الآن ما راح أتكلم عن مسابقات عمان، يمكن أنا أتذكر في ذكرت يمكن هذا الكلام في مقابلة، لأن النصوص الرومانسية المدرسة الرومانسية تكاد تكون انتهت في المسابقات، ما في حد يقدم النص العاطفي. أنت أحيانا
1: أنا ما أتكلم عن العاطفة، أنا أتكلم عن عاطفة إحساس. أنت ممكن تكتب رثاء
0: بس في
1: عاطفة، ممكن تكتب وطني وعاطفة،
0: وعاطفة نعم.
1: لا أنا ما أتكلم عن الغزل أو الجانب العاطفي اللي إحنا نسميه عاطفي، نقول اللي هو الغزل أو الوصف أو أي شيء، لا لا أنا أتكلم عن ما عاطفة الذكر والأنثى،
0: واضحة واضحة،
1: عاطفة عاطفة شعور
0: اللي
1: أنا أتكلم
0: موجود
1: عن
0: عندك.
1: الشعور الإحساس،
0: نعم.
1: وين الإحساس؟
0: ما موجود.
1: هل من ضمن نقاط التقييم الإحساس؟
0: لا ما يوضع،
1: ما موجود، مع أن أهم نقطة المفروض
0: طبعا بدل ما تقرأ قصيدة جامدة يعني كان هالقصيدة تشعر أنه في جمود. طيب راح نواصل حديثنا، نستمع إلى قصيدة فيصل وبعد ذلك هذه المرة يجيب لنا شيء من الشعبي. طبعا نذكر كل من انضم للاستماع لنا في هذه اللحظات معنا مع ضيف السامر الشاعر فيصل الفارسي، ونستمع إلى قصيدة.
1: أشوفك واقفة مثل الحصون في ويه الاستعمار، بنوك من الخشب ولا بنوك بصخرة وطينة، تعالي وهمسي طفلك أني يا خزنة الأسرار، أحس في داخلك وايد كلام وما تقولينه، شراعك يوم يات الريح تحمل نزعة الثوار، عطاه النوخ ذا صدر الأمان وطوق يدينه، مع عصبة رجال يرصفون البحر شارع قار، لهم في الحوت ظلمات ولنا أمنه يقطينه، عدن لامو وجيبوتي كراشي بمبي وملبارس قطرة حضرموت البصرة الباقي تعرفينه، أني ودي أكمل بس خايف هيكلك ينهار من الشوق العظيم اللي بهالأسماء تحسينه، ولو تهتي في ظلمات البحار وطالت الأسفار عيالك ما نسوك، ولو نسى الشاعر دواوينه يردك من نبت في كفه الياقوت والمحار، كأن حالف طول العمر ما يطوي يدينه، كريم يفرد كفوفه ويسقي طينة الأزهار، سقاها والبحر وطف وسقاها والبحر عينه، بعد ما شاخت أخشابك رجعتي تنهي المشوار، تنشكتي هو يصور ورجعتي طفلها الحينة، أني ما يبت تاريخك سوالف ليل ولا فشار، أبا يتعلم واللي يحسبوك معلق هزينه.

0: حين تمتزج الكلمة باللحن تولد الأغنية بين شاعر ومطرب.
1: شاعر ومطرب هذه الليلة ما بين الشاعر الكويتي عبد اللطيف البناي والفنانة الإماراتية أحلام. تعاون قدم مجموعة من الأعمال اللي بقيت حاضرة في مسيرة عبد اللطيف البناي وكذلك الفنانة أحلام. نبدأ الليلة يعني مع واحدة من الأغنيات العاطفية اللي جمعت هذا الثلاثي عام 1995 في أغنية أحبك موت. من عنوانها وضعنا البناي أمام حالة حب، يعني لا تعرف أنصاف المشاعر، الحب هنا إلى أقصاه. أحبك موت، من مطلع هذه القصيدة: أنا ربي بلاني فيك بلوة، عشقتك والعشق أكبر مصيبة، أحبك موت وقليبي تكوى، بعيد أنت وأنا منك قريبة.

عشقتك ولا عشق أكبر مصيبة. هذا التناقض الجميل اللي يبني عليه عبد اللطيف البنائي الحالة كلها. القرب موجود لكن الشعور هو شعور البعيد، كأن المسافة اللي يتحدث عنها هنا ما هي مسافة مكان، لكن هي مسافة بين قلبين. يعود إلى العبارة نفسها، أنا ربي بلاني فيك، بل ولكن هذه المرة يأخذنا عبد اللطيف البناي إلى نتيجة هذا الحب. من كان الدواصر هو مصدر الوجع حبيب الروح، يكفي من قسوة عذاب الحب، من يقوى لهيبة حسبتك لي يا المحبوب دوى، وثاري عشرتك مرة وصعيبة.

عذاب الحب من يقوى لهيب، هذه الجمال في اللحن وكذلك الأداء. أيضا في أغنية أخرى كتبها عبد اللطيف البناي إلى أحلام، ولكن هذه المرة بشخصية مختلفة، شخصية قوية هذه المرة. قول عني ما تقول، اللي صدرت عام 1997.

0: ما تقول صوبي كم صعب الوصول واللي ما يطول العنب حمض عنه يقول واللي ما يطول العنب
1: قول عني ما تقول. هذه الكلمات اللي كتبها عبد اللطيف البناي وبصوت أحلام. حطتنا الأخيرة هي واحدة أيضا من الأغنيات الجميلة اللي بقيت عالقة في الذاكرة، أغنية تناظر الساعة واللي لحنها الملحن الكبير أنور عبد الله. في هذا النص يعني عبد اللطيف البناي بنى الأغنية كلها على حركة صغيرة جدا ربما تحدث في أي لقاء، ينظر طرف واحد أو الطرف الآخر إلى ساعته، لكن هذه النظرة ما كانت عابرة على عبد اللطيف البناي، التقط منها مشهد جميل تناظر الساعة وليش مستعجل أحد مع خلة ويناظر الساعة منت على بعضك وش فيك متملل أول على شوفتي تموت كل ساعة.

طبعا لفت ناظر الساعه، والمشهد الجميل اللي عمله البناي يتناظر الساعه وليش مستعجل مثل ما ذكرنا، يعني هذه الالتقاطه الجميله المفارقه، هو ما يعاتبه لانه يريد الرحيل، كان يقارن كانه اليوم تناظر الساعه وانت معي، لكن كنت فيما مضى تموت على شوفتي، اول على شوفتي تموت كل ساعه وتناظر الساعه.

أول على شوفتي تموت كل ساعة بهذا الجمال العذب، كان يكتب الشاعر عبد اللطيف البناي، والصوت للفنانة أحلام. كانت هذه أبرز التعاونات الجميلة ما بين عبد اللطيف البناي وبين الفنانة أحلام. كانت هذه مستمعين الكرام فقرة شاعر ومطرب لهذه الليلة.

0: حياكم الله من جديد أحبتنا المستمعين مع برنامج السامر ومع ضيفنا لهذه الليلة الشاعر فيصل الفارسي. فيصل حياك الله من جديد.
1: يا مرحبا حياك الله.
0: فيصل يعني أنت الحضور البارز داخل وخارج عمان وأيضا يعني كان لك حضور في مسابقات خارج عمان. بشكل عام فيصل يعني من بعيد كيف تقرأ حضور شعراءنا وتعاملهم مع المسابقات خارج عمان؟
1: أنا شوي تواني السؤال. أنا دائما كنت أوجه نصيحة لكل اللي يريد يشارك في الخارج، أقول له شوف بعض المنابر تعتبر جوكر. يعني انت ما تروح تشارك فيها الا لما تكون انت مستعد، فالجوكر ما ترميه لما تكون الاكله كبيره، اما اذا اخذت شيء بسيط منها ففاتتك خلاص، يعني صعب انك ترجع تشارك فيها مره ثانيه. فدائما يعني اقول ان الشاعر لازم يكون متحقق، لازم يكون جاهز وخلص اللي عليه هنا في عمان من الصقل ومن التمكن، بعدين يروح هناك يحقق الإنجاز ويجي.
0: جميل.
1: يعني نذكر الله يذكره بالخير أخونا ناصر الغيلاني لما راح شاعر العرب وكان في هذيك النسخة ما فيه تصويت، تقييم لجنة فقط.
0: نعم.
1: فلما حضر هو كان يكتب قصايده للتقييم الصعب هنا في عمان والتنافس القوي في في في في القصايد العميقة. فقصايده كانت جاهزة.
0: نعم.
1: لما راح هناك يختار من درج أي قصيدة ويرميها.
0: طبعًا.
1: ويتأهل ويشيل الثانية ويتأهل ويشيل الثالثة ويتأهل، لأن قصايده كلها جاهزة.
0: نعم.
1: أما الشعراء الآخرين ما كانوا متعودين على هذا الصقر، كانت عندهم أخطاء كثيرة، كان عندهم يعني أبيات مباشرة كثيرة، عندهم أشياء، لكن هو أول ما اطلعوا النقاد على قصايده استغربوا، قالوا هذا كيف يعني ما في أخطاء، يعني يحاولوا يدوروا على أخطاء ما لقوا شيء، فمشى بانطلاقة مستمرة لين جاب اللقب.
0: جميل.
1: وفاز بلقب شاعر العرب
0: أول تتويج.
1: وهذا اللي أنا أكد يعني عليه إن المسابقات اللي عندنا هنا في عمان إنها تهيئ الشاعر أساسا. ولكن ناصر الغيلاني، إحنا نتكلم عن ناصر الغيلاني، مشارك من عمره 17 أو 18.
0: نعم. رجل صقلته يعني
1: في مهرجان الشعر العماني الأول. أتوقع شارك، فكان صغير، وطول ذيك السنوات بعد يمكن فترة طويلة لما راح بعدين شارك هناك كان خلاص جاهز. فلما الشاعر كل ما كان جاهز أكثر، كل ما راح بثقة أكثر وحقق يعني إنجاز أكبر من اللي يضارب عشان يروح، وعلى باله أنه، لأن كثير من الشعراء على بالهم أنه أنا توني بديت أكتب الشعر، المنبر اللي يوصلني على طول هو شاعر المليون مثلا، ولا مثلا برنامج الراية، ولا برنامج كذا، مسابقات المعروفة يعني، ولا أروح كتارة، ولا أروح، لا لا،
0: الموضوع ما كذا.
1: أيوة. أنت ممكن أنك أنت تروح بتشارك ولكن بترد بخيبة بدل ما ترد ومنتصر. فالمسألة لازم تكون جاهز قبل في مكانك، في منطقتك، في بين أهلك، تكون جاهز، الناس يشيروا لك بعدين تروح هنا. ومسألة الجهوزية ترى ما احنا ما نطلب المستحيل، يعني مسألة انك انضج، بس اكتب هنا، حاول، احضر امسيات، روح تعال، اجلس مع الشعراء، سمعهم قصائدك كذا كذا، لحد ما بالسنوات، نتكلم احنا ما نتكلم عن الأشهر، يعني تجلس ثلاث شهور وتعتقد أنك خلاص وصلت، لا، نتكلم عن 10 سنوات، 8 سنوات، 7 أو أكثر. هنا هذا الشاعر راح يكون فعلا متحقق وراح يوصل هناك، ويؤدي بشكل ممتاز.
0: اللي أفهم منك يعني أنت واجد تركز هنا على مسألة النضج، يعني أنه يكون الشاعر اللي لما يختار أن يذهب إلى منبر خارج عمان يكون هو ناضج على الأقل متمكن. يعني كأنك تقول فيصل أنه ممكن كأنه الشاعر ما مستعد مثلا، هو على سبيل المثال تأهل لمرحلة ينصدم، ما عنده نص للي بعدها هكذا وما عنده.
1: هذه نقطة. ونقطة ثانية، أنا في في في شعراء ممكن أنا لو أعطيه سنة كاملة يكتب نص ما راح يكتب النص اللي أنا أريده يقدمه هناك. يعني هو يحتاج 8 سنوات ينضج فيها
0: لغاية
1: بعدين
0: ما يوصل
1: أي نص يقدمه أنا قابل لنا. فهمت الفكرة؟
0: واضحة
1: هي هذه، لأن أنا أريده قبل ينضج هنا.
0: واضح.
1: ما توك كتبت الشعر سنة سنتين وبعدين تروح تريد تروح تشارك في مسابقة ضخمة. أنت كذا تضر نفسك. أنا ما عندي إشكالية لو يقبلوك، بالعكس بفرح، يعني بقول إنه قبلوا شاعر عماني وبنشجعك وبنأيدك، بس أنا أتكلم عنك أنت، أنت اللي راح تنضر.
0: طيب يعني هل هذا، أنا بقول لك كثير أسماء راحت ورجعت، في بس في شعراء ظلوا متوهجين. يعني خليني أقول لك أنه في أسماء راحت يمكن حتى ما حد عرف، فراحت شاركت انتهى الموضوع خلاص، لكن في أسماء راحت وظلت حاضرة واستثمرت هذا الأمر. بإيش تنصح الآن؟ كثير أكيد شعراء يسمعونا يعني الحين، إضافة لموضوع النضج وكذا، إيش النصيحة اللي ممكن أنت الآن توجه؟ أنت كان لك تجربة يعني ممتازة في شاعر المليون.
1: هي يعني استكمالا لمن سألت النضج، أنت إذا رحت ناضج أنت راح تكون تحقق قاعدة أكبر وأوسع، وبالتالي خلاص راح والنضج اللي أتكلم عنه من عدة جوانب على حسب الذائقة. في شاعر يدهش مجموعة من الشعراء، وفي شاعر يدهش نقاد، وفي شاعر يدهش الجمهور، وفي شاعر يعجب فيه أصحاب مثلا إذاعات أو أصحاب تلفزيونات أو أصحاب كذا كذا، فهذا لما يجوا بعدين أمورهم سهلة. بس أنت لازم تكون في لك هدف، أنت متوجه لمن، أو تريد تدهش من، أو تريد توصل لمن.
0: أيوة واضح، تكون عندك خط.
1: لأن إحنا نتكلم عن إعلام الحين، إحنا الحين بعيدا عن الشعر. أنت شاعر وصقلت نفسك ورحت للبرنامج، بس أنت الحين هدفك في البرنامج أنك توصل لمن، للجمهور بشكل عام، إذن في أسلوب معين، للنقاد فقط في أسلوب معين، لمجموعة الشعراء إذن في أسلوب، فأنت لازم تحدد أيضا هدفك. إذا للجميع شعراء ونقاد وكذا أيضا في أسلوب، فلازم تكون متوازن. هي هذه المسألة. فأنت بعد ما رجعت راح تكون مسألة بسيطة عليك، أصلا الكل راح يستدعيك لأن نعجب فيك. في مذيع نعجب فيك راح يستدعيك، في مشرف مثلا ناقد، في هو ناقد أساسا ولكن مشرف على صفحة معينة، ولا مشرف على برنامج معين، ولا مشرف على مهرجان معين، وهو أو هو شاعر ومشرف على مهرجان، يقول هذا الشاعر اللي احنا نريده على طول. فأنت لأنك أنت حققت شيء. أما إذا تروح بس للمشاركة أنه خلاص أنا انقبلت في البرنامج الفلاني وأنا بشارك وخلاص، تعتبر هذا الإنجاز، لا، مجرد القبول ليس إنجاز. الإنجاز أنت إيش سويت هناك،
0: البصمة اللي تتركها. أيوة. طيب
1: فلما ترجع الشعراء، هذه بتكملة النصيحة، لما يرجع المفروض ما يوقف، مفروض يواصل، ومواقع التواصل خلاص تبدأ تنفتح له ويكمل مسيرته ولكن بدون قطاع،
0: يستثمر هذا الحضور.
1: ليش؟ لأن أنت في كثير من الشباب يشوفوا أنه ما شيء فائدة، لكن هذا يعني خلاص إن أنا أكتب وأسوي وكذا وما لا، أنت كمل. المشكلة إنه يوقف. ألاحظ كثير من الشباب بعد ما يعني، هذا بشكل عام، ما أقول إنهم اللي مشاركين بس في مسابقات خارجية، لا، بشكل عام يغيب 2 أو 3 أو 4 وبعد 4 سنوات يجي يكلم يقول يا أخي ما استضافوني في برنامج ولا ما سووا لي مسيرة. طيب أنت وينك طول ال4 سنوات هذه؟ إيش كتبت أصلاً؟ ما شفت لك شيء، لا نزلت شيء، لا كتبت شيء، لا صورت شيء. لا، تصوير الحين صعب، ارفع تلفونك وصور، إيش المشكلة؟ تلقاهم غايبين وآخر بعد 4 سنوات يجيك يقولك أنا ما شاركت، ما سويت. وبعدين المشاركة في المسابقات بالمجان، ترى ارمي نص ممكن تفوز، اجتهد، لكن مش أي نص ترمي، اجتهد قبل ولما جهز عندك النصر رسله للمسابقه، بتفوز بتعلق صورتك. نعم. كذا صرت مشهور.
0: صحيح.
1: المساله يعني ما بسحر على اساس ان احنا نقول والله لا هذا بس مخصص لمجموعه من الاشخاص يعني، ولا لا، المساله متاحه للجميع، لكن من اللي يجتهد؟
0: جميل، من اللي يجتهد؟ هذا السؤال اللي يطلقه فيصل الفارسي. راح نواصل مستمعينا الكرام حوارنا مع الشاعر فيصل الفارسي، لكن نستمع الى نص فيصل.
1: طيب. زرعتك بكفي وحولي تك

0: وارمي على رمله الممتد مرساتي من يوم أول لقى وانتي تبخرتي وأنا أتشرب غرامك من مساماتي. كيف أقدر أكتب قصيدة يا مدمرتي؟ دمرتي الحزن واطلقتي ابتساماتي، ما تمشي إلا مع الأحزان محبرتي. الحزن ثرثار والأفراح سكاتي، يتحدر الشعر وانتي ما تحدرتي. الصبح صوري وطول الليل درباتي، مع الغلاء والوفا ضدي تآمرتي. لذا طبيعي انها تكثر ولاءاتي، ولائي لوجهك اللي كل ما ثرتي من نومك يصير فانوسي ومرآتي. ولائي لقلبك اللي يوم قصرتي طلع لك من الضلوع وقال لك هاتي. مثل الطفولة تمرجحتي في ذاكرتي، مثل الفقر تتكين في ظل مخباتي. خسرت أغلب رهاناتي وذاكرتي، خذيه قبل يتدفى باشتعالاتي. لوك درستي مساراتي وذاكرتي، عرفتي اني مسافر في محطاتي. مشيت في الانحناءات وتسمرتي، ما قلت لك لا تضيعي في انحناءاتي. لو شلتي الريش من جنحاني وطرتي، ما دارت افلاكك الا في مداراتي.
1: الله الله، نص جميل يا فيصل.
0: سلام.
1: نص جميل. عذب دائما في حضورك وفي دقة توظيفك للمفردة الجميلة العذبة، حتى المفردة الشعبية وهي حاضرة في معظم نصوص الشاعر فيصل الفارسي.
0: عزيز
1: فيصل
0: وغالي عبد العزيز
1: حبيبك. انت توديني سماوات بعيدة يعني. اشرب، خذ راحتك. المساء بعده طويل. طيب فيصل، كنا نتحدث عن حضور الشاعر العماني في المسابقات خارج عمان، يعني ليس بعيد عن هذا الجانب. تلاحظ انه في فرق يعني بين الشاعر او النص اللي يقدمه الشاعر لما يكون هنا داخل عمان لما يذهب خارج عمان في مسابقة؟ تحس انه في اختلاف، او طبيعة النص اللي لازم يقدمه لازم يكون في اختلاف كبير، او ايش طبيعة هذا النص؟
0: المسابقات الخارجية؟
1: نعم، مسابقات الخارجية.
0: هو في الشعر الشعبي، خلنا نتكلم طبعا.
1: أي الشعبي؟
0: الشعر الشعبي هو الشعر النبطي. احنا الحين شوف كلمة، حتى الشعر النبطي هي خاصة بنوعية من من من الشعر المتعارف عليه في الخليج بشكل، واحنا نكتبه، ولكن في اختلاف في في في بعض اللمسات اللي هي في القوالب وفي كذا. العمق اللي احنا نروح له هنا في في في السلطنة غير مطلوب هناك. هناك مطلوب الإدهاش السمعي وليس الإدهاش الكتابي. في المسابقات مسابقات الخارجية محتاجين للإدهاش السمعي. تأكد ان قصيدتك قبل لا تسلمها او قبل لا ترسلها انك تتصل باكثر من شخص وتسمعهم القصيده او تلاقيهم وتسمعهم القصيده وبعدين تسالهم هل ادهشتكم وانتم تسمعوها. اما اللي يقول لك ارسل لي اياها عشان اتمعن فيها، قول له خلاص هذا معناه ما تنفع. لان القصيده هناك يريدوها ادهاش سمعي كما انزل، لان سابقا كان الادهاش سمعي اصلا. فهم ما زالوا متمسكين بهذه المسألة. أما قصيدة إذا قلتها ما تدهشني، ما علي أنا إيش موجود فيها. فهم يركزوا على هذه النقطة، ولهم أيضا مبرر لهذا الشيء، لأنهم في النهاية هم برنامج تلفزيوني مخصص للجمهور، مخصص للناس، يريدوا أكبر عدد من الناس يتابعوا
1: يشاهدوا.
0: أيوة، ويريدوا يجذبوا الناس. فأنت لما تجيب لهم قصيدة فيها صعوبة في الوصول هم يستبعدوك أساسا. فهذه الميزة الأهم يعني في القصائد للمشاركات الخارجية.
1: جميل فيصل. طيب فيصل، من التجارب أيضا اللي موجودة معك، خلينا نركز على تجربة قافلة عمان الثقافية، يعني بحكم أنك أيضا نائب رئيس، وهذه مبادرة يعني قمت أنت بها، وكذلك وجه تحية للشاعر مطر البريكي وأيضا مجموعة من الشباب اللي موجود معاكم. يعني المبادرات الثقافية، يعني إيش أضافت هذه التجربة لفيصل، يعني أنه يذهب في هذه المبادرة فيصل متحقق وله جمهوره،
2: ايش اللي يبحث عنه فيصل من خلال هذه المبادرة؟

0: هذه المسألة أكبر من مسألة إن فيصل ربما إنه يروح بس عشان فيصل عشاني أنا مثلا وكذا، لا، هاي مسألة أكبر، هذه مسألة يعني حتى أكبر من الثقافة ومن الشعر. هي الهدف منها التعريف بالسلطنة والترويج لها اللي راح يعني يخدم من عدة جوانب، سواء احنا تكلمنا عن الجانب الثقافي، اولا خدمنا الجانب الثقافي وجانب الفنون الشعبية والامور هذه كلها من الجانب تعتبر من الجوانب الثقافية، والجوانب التراثية كذلك، سواء كان حتى في الازياء، لان احنا نتعمد ان تكون الازياء ايضا العمانية حاضرة في هذه المشاركات، كذلك الفنانين، كذلك الفنانين التشكيليين، المصورين، الكل استفاد من هذه المسألة، هذا من جانب الثقافي كذا، لكن أيضا من جوانب أخرى سياحية واقتصادية، فهذه المسألة تخدم بشكل كبير. اليوم أنت لما تروح في مكان وتظهر بلدك بالصورة اللي الأفضل اللي ممكن الناس يشوفوها، اليوم إذا جانا واحد سايح ووصل عمان أو مش سايح، قول أنت جاي هو أساسا لعمل أو لأي شيء آخر أو زيارة أو لسبب، لما وصل ما راح يشوف نفس اللي إحنا نوصله هناك، لأن هذا عشان يشوفه ربما لازم يروح منطقة الفلانية ولازم يروح المكان الفلاني ولازم يحضر مهرجان معين، وكل شيء لازم يروح له في توقيت محدد وفي مكان محدد، لكن إحنا نجمع لهم كله ونروح لهم إلى بلدهم ونراويهم إياه كله خلال ساعة ساعتين فيشوفوه بالشكل هذا. هذه المسألة جدا مهمة، أنت لما تشوف أجمل ما في البلد، حتى ترى المشاركة الأخيرة هذه في هولندا إحنا حتى الطبخ كان
1: في طبخ
0: الأكل العماني، يعني عطيناهم الأكل العماني سواء كان من الأشياء الجاهزة اللي حلوى العمانية والأشياء هذه، وغير أنه حتى الأكل يعني طبخنا، خلينا هناك في ناس طبعا يطبخوا الأكل العماني. هذه المسألة تحبب الناس في البلد، أنت لما تظهرها بأفضل صورة ممكنة الناس يقولوا هذا بلد، اللي ما سامع عنها راح يبحث عنها ويمكن يزورها، واللي سامع عنها من قبل يقول يا أخي ليش ما زرت أنا البلد مثلا وما زارها، واللي زايرنها يجيك ويكلمك ويقول أنا زرت عمان وحبيتها، كذلك نوثقهم وننشر هذا الشيء أيضا على نطاق واسع. فالمسألة هذه من عدة جوانب تخدم، سواء كان اقتصاديا أو سياحيا أو تراثيا ثقافيا، من عدة جوانب. فمن هالجانب احنا من منطلق وطني يعني الانطلاق هذا للقافلة، والقافلة طبعا بدت من 2017، كان قائم عليها الأخ العزيز مطر البريكي، وأنا دخلت معه في آخر سنتين بس في التنظيم، لأن آمنت بالفكرة، يعني المسألة فعلا مجدية أنك أنت تقوم بهالشيء رغم التعب، كل التعب اللي فيها يعني مجهدة بشكل يعني كثير، ولكن كل شيء هون من أجل عمان
1: يا رجل، هي المبادرات كلها متعبة يعني في مواضيع التنسيق والدعم أيضا، هي دائما مشكلة الدعم، يعني ما هي الدعم اللي راح تجده. راح نواصل المستمعين الكرام حديثنا مع الشاعر فيصل الفارسي، خلينا نستمع إلى قصيدة فيصل.
0: أكذب عليك إن قلت لبعادك أطيق، في غيبتك ما للهموم انفراجه، الهم طوق راحة القلب تطويق، ملت بساتين الفرح من علاجه، أنام بجروحي وبجروحي أفيق، يوم الدهر طفى بوجهي سراجه، يا أخي تعال أرجوك بهدلني الضيق، أرسل رسالة سبني قول حاجة، تعال شق الصدر شق المعاليق، شوف القلب في ضيقته وانزعاجه، يرضيك أصومك وارجع عن قضبك الريق، وانت تذوقني الهوان وعجاجه، لو تدري بقدرك ما بين المخاليك ما كان عكرت لحبيبك مزاجه.
1: الله الله، جميل يا فيصل، جميل. أحبتنا المستمعين، راح نواصل حديثنا معاكم، بنرجع لكم إن شاء الله بعد الفاصل.

0: من الندى والزهر نقطف لكم باقة الشعر.
1: ذكرت يوما الليالي مغاتير، ذكرت يوما يومن العوايد عوايد، يوم الدروب بلا حدود ومعاذير، يوم الحدود بلا قيود ومصايد. يا باحث التاريخ نعتز ونغير، إن ما تعداك الزمن ما نزايد. أشد ما يأذي الرجل منزل الغير، أشد ما تأذي النفوس المكايد. قل المكان وعزتك يا المحاذير، ما شفت غير إني على الصبر زايد. فرقى ظلام التوه فيه المشاوير، فرقى ظلام اتسام فيه القلايد. العمر ورطة والنهاية مقادير، إن ما خذاك الموت خذت الزوايد. أحمد السعدي.

البارحة والصبح يحلب غيمتين من صدر غفران السماء عند الفجر. كنتي هناك وكان لك حلم السنين، ألعابنا وبعض الحكايا والصور، طفلين ننفض عن هدبنا نجمتين، طاحا على أهدابنا حلم ومطر، ندفن بيوت الرمل من ملح وطين، وأعمارنا يا بنت في عمر الزهر، عمر المدينة والصباح المستبين، عمر الصبابة والكتابة والصغر، من وين ما تضحك شفاتك تزهرين، ومن هين ما كنتي أسافر بك قمر. محفوظ الفارسي.

0: ما بين نجمة وقمر تسري الحروف مع ضيف السامر.
1: حياكم الله أحبتنا المستمعين، متواصلين معاكم مع برنامج السامر ومع ضيفنا لهذه الليلة الشاعر فيصل الفارسي. فيصل، يا هلا بك، تعبناك؟
2: لا بس ما في تعب، بالعكس
1: والله
2: اللي يشوفك انت يتنشط.
1: ودوام عندك باكر. طيب فيصل، يعني واحنا نتحدث كنا عن القافلة العمانية وتحدثت عنها وأسألت فيها عن المبادرات الثقافية، خلنا الآن نعرج على القصيدة العمانية بشكل عام. كيف تشوف حضورها الإعلامي ما بين اليوم والأمس، قراءتك يعني؟
2: هو تونا والله كنا هذا هاجس عند الجميع، يعني أمس أتكلم مع شاعر واليوم أتكلم مع شاعر آخر عن نفس الموضوع يعني، وما أتعمد أطرحه بس يجي مع الموضوع. الشعر على مستوى الخليج ما اللي في عمانه بس، يعني صار حضور باهت، وأعتقد أن بسبب تسارع الأحداث ويعني وهجوم السوشيال ميديا أصبح الناس ما يركزوا، يريدوا كل شيء سريع سريع. يعني أول أنت إذا قصيدة جات مميزة تاخذ فرصتها يعني شهر كامل.
1: أيوة الناس تتداولها.
2: الحين يمكن حتى لو كانت مميزة يا دوب يوم واحد وتختفي. فتسارع السوشيال ميديا ويعني صاروا الناس يعني، أنا أذكر أحيانا تنتشر لي مثلا قصيدة وأنا أعرف أنها منتشرة في الواتساب خلاص، يعني لأن يكون راسلي لي إياها 7 أشخاص 8 10 يرسلوا لي إياها أنا. يعني كان يعني هي قصيدتي وتوني ناشرنها، ففي ناس يردوا لي إياها أكيد وصلتهم في جروبات
1: ويحولها لك،
2: فأعرف أن هذه خلاص انتشرت يعني بشكل واسع. يجيني شخص يقول لي وينك غايب يا أخي، تعرف إيش أرد عليه؟ أقول له أنا موجود في تلفونك بس أنت ما فتحت.
1: جميل.
2: وفعلا واحد مرة كذا قلت له وما وضحت له الفكرة، رحت عنه اليوم رمسك كنا مثل هالوقت يعني رامسين، اليوم الثاني الصباح يرسل لي القصيدة ويقول لي تقصد هذه صح؟ ما يفتحوا الناس خلاص يعني،
1: ما يكلف نفسه
2: ما هم لا أنا أنا أنا ما أفتح الواتساب يعني جروبات كلها وأشوف إيش مرسول، خلاص تشبعنا يعني من كثر المحتويات اللي يمين يسار فوق تحت، شيء يعني مهول. فتاهت القصيدة من ضمن بقية المحتويات، لذلك ما أعرف إيش المخرج يعني في هذا الموضوع، لأن حتى لو أنت زدت الزخم على القصائد أو على الشعر وسويت مهرجان قوي بيظل الفكرة هي نفسها. أنت بتسوي مهرجان مدة أسبوع الناس بيتكلموا في ذلك الأسبوع وبعدها بينسوا.
1: والله حتى الحضور فيصل، على طاري المهرجان، انت يعني صار فترة ما صار في مهرجانات يعني الفعاليات، مثلا لو أخذنا يمكن أنا ذكرته ذا قبل حلقة الأمسيات اللي أقيمت مثلا من ضمن مهرجان مسقط الأخير، يعني مهرجان مسقط كان فيه فعاليات يشكروا طبعا المنظمين، أعطوا الشعر مساحة كبيرة جدا حقيقة يعني ويشكروا عليه، يعني لأول مرة تشوف هذا الزخم من الأمسيات. لكن على اختلاف الشعراء أنا لاحظ اختلافهم اختلاف طريقة كتابة، بس ماشي حضور فيصل.
2: صحيح.
1: يعني انتو ما مشكلة بالتنويع،
2: شعراء مشاهير من الخليج أيضا
1: جاي وماشي حضور
2: وماشي حضور،
1: شفت كيف؟ يعني الحين أنا جالس أقول لك حاجة ممكن ترى الحين ما تشعر أنه أنت الآن مغامرة أنك تعمل مثلا مهرجان.
2: صحيح صحيح، إلا بأدوات مختلفة وطرق مبتكرة
1: للجذب. أيوة
2: طرق مبتكرة يعني يحتاج الموضوع. والله تونا نتكلم سبحان الله، يعني قبل لا أجيك أنا كنت أتكلم مع أحد الشعراء مطر البريكي، كنا نسولف ونقول لازم نشوف طرق مختلفة ومبتكرة ونجيب الموضوع بشكل يعني جاذب للناس، ما يصير بالشكل هذا وما يصير نخلي الشعر ما يصير نخليه بس ونقوله، لازم ننتشر المسألة هذه بأي طريقة سواء كان احنا او بالتعاون مع اي حد يعني، لا بس لازم ان نسوي شيء في هذه المسألة يعني. لكن ترى مثل ما قلت المسائل مثل هذه يعني صارت أقل دعم فيها. ما صارت هي عامل الجذب للناس أساسا.
1: يعتبروا استثمار خاسر يمكن فيصل.
2: أيوة. فهذه مسائل كثيرة يعني تحديات كثيرة. ولكن لو بالمنظور الثقافي والتبني من الدولة ربما يكون الموضوع مختلف.
1: الناتج أفضل. طيب راح نواصل حديثنا فيصل عن هذا الأمر. خلينا نستمع نعطي مساحة أيضا لقصيدة. الناس دائما يبغوا يسمعوا شعر وانت معانا بيعتبوا علينا. خضتنا طيب. السوالف كثير. طيب.
2: قالت أحبك قلت شفتي الطوابير صفي وراهم كلهم ينطروني ما عاد لي في دروب حبك مشاوير ما عاد تظنونك تخيب ظنوني كنتي جناح به من هموم يطير كنتي الجنون اللي يلحف جنوني يوم الجفاف يلفني كنتي البير كنتي سحا لا والله كنتي مزوني كنتي الكتاب الممتلي بالتعابير أقرأ عيونك وانتي تقري عيوني غمضت عيني طحت وسط المقادير ما قصروا أهل الوفاء كفنوني فتحت عيني ودي أشوفني غير لقيتني عايش لوحدي بدوني اللي رسموني في السماء بالتباشير مدوا يديهم للسماء ومسحوني مدوا يديهم للفؤوس المناشير سموا على جذعي وبدوا يحطبوني يوم ان مال الجذع واصطفت العير ما طاح جذعي لين طاحت غصوني طاحت غصوني قمت صط العصافير ما باقي الا صوتها في اذوني طحت ولقوا صوتي شرات الدنانير قاموا مع الميراث يتقاسموني اللي شكت من ريحهم نفخة الكير اللي وانا ميت عطش ما سقوني اللي صوانيهم ذنوب ومعاذير إذا لقوني في عشاهم كلوني وأنا لو أني من عيال الهوامير ما كانت دموعي تبلل ردوني وأنا لو أني من عيال الهوامير ما حطت هموم البشر في متوني هاتي يديك شوي شوفيني بخير أيوة بخير وهيبتي في حصوني ساسي متين وهامتي تغري الطير ريح المنايا ما تزعزع ركوني وإذا لقيتي عازفين المزامير قولي لهم خلف الضياء يلحقوني والحين عذرا خلف ذيك الطوابير حرام صار لهم عمر ينطروني.
1: جميل يا فيصل.
2: تسلم.
1: جميل ومدهش. هذا من النصوص القديمة اللي ما سمعناها يعني منك. راح نواصل حديثنا طبعا مع فيصل الفارسي. فيصل تشعر أنه الشاعر يعني أو البعض ممكن يردد يقول لك الشاعر العماني يعني جيد في كتابة القصيدة ممتاز مبدع لكنه ضعيف في تقديم نفسه. إيش رأيك في من يقول هذه العبارة؟ يعني ما جلس يقدم نفسه.
2: هو صحيح هالكلام. ولكن لكل فعل ردة فعل. هو لما ينزل شيء ويرسل ويحط ويحاول وكذا ولكن ما في تقبل بشكل حقيقي أكيد راح يعزف في النهاية عن النشر وعن هذا. لكن لو كان في أحد يأخذ بيده أو يرفعه فأعتقد أن المسألة راح تتحسن ويكون الموضوع هي الأمور متشابكة. يحتاج أن احنا نهيئ منابر فعلا قوية عشان الواحد يجتهد عشان يحضر في هذا المنبر ويقدم إبداعه. لكن لو ما في منابر واحد بيجلس بيكتب أي كلام بينشره ما في محفز. لكن لما تكون في حوافز معينة إما المنبر هذا متابع بشكل كبير وهو يريد يظهر أمام الناس ويكون الوضع يعني احتفاء بالنسبة له راح يجتهد حتى لو ما كان في مبالغ أو لو كان مسابقات ومبالغ فيها مجزية أيضا هذا شيء إيجابي راح الناس يكثروا من الإبداع وبالتالي راح يكثر جمهور الشعر. فهي المسائل متوازنة. احنا اليوم نقول ان الشعر ما له جمهور ولكن ايضا ما في إبداع. الإبداع يقل فهذا صح. يقل وهذا يقل هذا يقل وهذا يقل الى ان يموت. انت لازم نمسك شيء واحد ونرفعه وبعدين الشيء الاخر بيرتفع معه. يعني احنا لو جهزنا منبر معين عندنا هنا في السلطنة بأي شكل المنبر هذا يظهروا فيه الشعراء بشكل متواصل على مدار السنة يعني ما يكون في السنتين مرة نقيم شيء، ولا في السنة مرة لمدة أسبوع أو ثلاث أيام أو لا، هذا ما راح يخدم. إحنا نريد شيء متواصل طول الفترة هذه، طول السنة متواصل، ولو شهريا على الأقل. بس منبر، إيش طبيعة المنبر هذا؟ ما أقدر أحدد الحين، هل هو تلفزيون، إذاعة، مهرجان شعري، مسابقة، إيش بالضبط؟ بس يحتاج كذا أو ربما تضافر عدة أشياء، هو مسرح وهو منقول تلفزيونيا مثلا، أو ربما مثل البرامج اللي نشوفها إحنا في الخليج. يعني نحتاج شيء فعلا يشجع الناس شوي. أنهم يكتبوا إبداع عشان يبهروا الناس عشان يوصلوا.
1: واضح، يعني كأنك أنت تفتش عن كأنه حراك، أحد يحرك الراكد هذا ويخلق مبادرة مختلفة. صح. عن الشيء السائد. صح. اللي موجود معانا. صح. طيب فيصل، راح نواصل حديثنا، خلي صوت الشعر نستمع إلى قصيدة.
2: صبي جمالك في دمي شلالا، ليسيل من شفة الشعور زلالا، سيفوح منك الياسمين ملوحا ليقول للنجم البعيد تعالى، أنت ابتداء العطر قبل شميمه، وشموخ صارية تمد ظلالا، وبنوك ليس طينة منصوبة أو هيكلا متوشحا صلصالا، أنفاسهم دفء الرمال وصوتهم فلج ترعرع في الجبال فسالا، حين استبد الخوف وانقشع الضياء والغيم أرخى للصقيع حبالا، مالوا عليك كما تميل أصابع العشاق تغزل حول نحرك شالا، والموج حين أتاك يحمل شوقه ما كان جهلا إذ أهال رمالا، بل جاء من أقصى البحار محملا عشقا ليهدي جيدك السلسالة، صوت المآذن لا يرى لا، والذي خلق الشعور بمقلة تتلالا، إنا إذا ملأ القباب بهاؤه في كل مئذنة نراه بلالا، لن يفهم الصلصال أنك نخلة صعدت إلى لغة الضيا موالا، يحتاج عين العارفين ليبصر الكون المسجى في رباك جمالا، لا قول يرقى أن يكون مؤهلا لعلاك إلا أن يكون خيالا.
1: الله.

من ضي العيون أعمال خلدها الشعر والوطن. من ضي العيون هذه الليلة نستعيد لوحة وطنية من الذاكرة

لوحة وطنية عاشت بين زمنين، ظل الوطن هو خيطها الممتد، وأكيد راح تأخذنا الذاكرة إلى عام 1996، احتفالات العيد الوطني 26.

تلدا يعود المسيلة، هذه اللوحة الجميلة المستمدة من تراث محافظة جنوب الشرقية، بإيقاعها المعروف فن أمبم وبكلمات الشاعر محمد بن علي بهوان. طبعا طورها وأضاف لها العديد من الجمل اللحنية الملحن الكويتي الدكتور عبد الله الرميثان.

بهذا النداء الجميل يا حبيبة، هذه المفردة الجميلة، بدأ محمد علي بهوان هذا المقطع الجميل يا حبيبة. تاهت غصونك وفي عيدك الوجدان غنى، ومن فرحتك تضحك عيونك. وأيضا سمعنا لها كذلك بالتسجيل المحدث لها بصوت الفنان العماني أيمن الناصر. يا سلام يا سلام، جميل جميل هذا الإيقاع. طبعا عاد تسجيلها الفنان أيمن الناصر بعد أكثر من ربع قرن، إعادة موسيقية حافظت على ملامح اللوحة وجملها اللحنية الأساسية، لكن أخذتها إلى زمن جديد. الجميل أنه الليلة يعني نستذكر عود المسيلة من ذاكرة المهرجان الطلابي عام 1996 بصوتها المتجدد. يا الغالية محلى مساكم يا الغالية، تبهر معاه فرحة فتونك يا الغالية، متوشحة أحلى القلايد، متوشحة أحلى القلايد.

بهذا الجمال وهذا التناغم الجميل وهذه الكلمة الرائعة لمحمد علي بهوان، يا تبر يا لولو مصفى يا الغالية، غار الزهر من حسن لونك يا الغالية، يا شمس عم الناس فضلك، يا شمس عم الناس فضلك. هذا الجمال في هذه اللوحة الجميلة اللي بقت خالدة، وأيضا تجديد الجميل اللي أضاف لها أيمن الناصر. كان هذا اختيارنا لفقرة من ضي العيون، قصيدة الشاعر محمد علي بهوان.

0: ما بين نجمة وقمر تسري الحروف مع ضيف السامر.
1: حياكم الله من جديد أحبتنا المستمعين، متواصلين معاكم ومع برنامج السامر ومع ضيفنا الشاعر فيصل فارسي. فيصل، وإحنا نسمع اللوحة الجميلة هذه انتشرت رحت بعيد، أخذتنا إلى مهرجان الطلابي تل الدن يعود المسيلة. عطني ذاكرتك.
2: هاي الذكرى والله جدا عزيزة يعني على قلبي، لأن أنا كنت من الطلاب المشاركين في المهرجان في سنة 96، كنت في سادس ابتدائي، وأنا كنت في لوحة من شاف عبد الله سافر حفظ الله. هذه لوحتنا، هذه لوحتنا، احنا كنا نأدي الرقصات حتى عليها.
1: يا سلام.
2: وهذه اختياركم لهذه الأغنية، هذه أغنية شجن، أغنية جميلة جدا أصلا، وفن بوم يعني من أجمل الفنون. والكلمات كذلك، يعني كلمات أستاذنا محمد علي بهوان، شيء من الخيال. احنا كل هذا كل اغاني المهرجان طبعا سمعناها قبل العالم كلهم، واحنا نتدرب يعني احيانا نكون في الكواليس في اللوحات اللي قبلنا واللي بعدنا ونسمع كل اللوحات. فهذه فعلا كانت من الاغاني الجميله، تل الدن يعود المسيله، من الاغاني الجميله اللي تم يعني كان الابداع فيها من اللحن الى الاداء الى الكلمات. طبعا حتى رقصتها كانت جميلة. كان البنات الصغار
1: أداها جميل،
2: فشيء من الخيال.
1: الدكتور عبد الله الرميثان ضاف لها يعني لحن جميل حقيقة طبعاً. يعني
2: هو لحنها أساسا تراثي ولكن طبعاً
1: طوره أيه. طبعا هي من التراث اللحن. طيب فيصل، وإحنا نتحدث عن أصور بكل مبدعيها وكل الجمال اللي موجود فيها، صور إيش أثرت فيه فيصل؟
2: ما أقدر أقول أنا إيش أثرت فيني صور، ما أقدر، لأني أعطيك الحين أنا في هذا الوقت وفي هذا العمر وبعد كل الغيبة، أنا يمكن من سنة 2001 الحين 25 سنة، ربع قرن، وأنا في مسقط، ولكن ما أترك صور أكثر من أسبوعين.
1: حدك أسبوعين.
2: أيوة. والحين أنا بعيالي وكذا أشلهم، تقول كأننا مسافرين، كل أسبوع رايحين صور، كل أسبوع أسبوع أسبوعين، أسبوع أحيانا أسبوع وأحيانا أسبوعين، ما أقدر أكثر من أسبوعين أغيب عن صور. وحتى يعني في شيء غريب دائما أسويه، أول ما أوصل صور يعني تقول كأنها لزمة صايرة عندي، لازم أنزل الجامة وأطلع إيدي.
1: يا سلام.
2: أشم الهواء وألمس الهواء، ما أعرف ليش. وهذا وصولي إلى صور. أما وصولي إلى الحارة لا. أنا الميزة أن أنا ما زلت ساكن في نفس الحارة اللي تربيت فيها، اللي انولدت فيها وأنا صغير، اللي لعبت فيها.
1: الله أكبر.
2: وأنا ما أشجع الناس أنهم يروحوا للحوار الجديدة،
1: مناطق الجديدة،
2: لا، شايف بيت أهلك ابنيه، أو الأرض اللي جنبهم ابنيها، حتى لو البيوت من حولك متهدمات أنت ابني وعيش هناك.
1: السلام.
2: لأن الحياة مختلفة،
1: تفاصيل يعني مختلفة
2: بشكل مختلف تماما. أنا إذا وصلت في ودي أوقف السيارة وأتمرغ في الأرض.
1: الله.
2: والله إني لما أوصل الحارة إني ينشرح صدري لو كانت هموم الدنيا كلها فيه. شيء غريب، هل هذا شيء مرتبط في صور ولا الموضوع عام؟ أنا ما أعرف. أكثر من شخص يقولوا لي إن صور دائما تبعث لهم السعادة والفرح، بس هل هو تراكم شيئين؟ بالنسبة لكل شخص يحب الأرض اللي تربى فيها، الكبيرة عمان والصغيرة بلاده، الصغيرة اللي وين مدينته أو منطقته، فطبيعي الأرض هذا حب الأرض معروف في البشر كلهم. فهذا نحن تولف علينا هالصور شيئين، إن صور أصلاً بطبيعتها تبعث السرور
1: والحب، هي مدينة من المدن اللي تنحب أصلاً.
2: هذا الشيء اللي ما أعرف تفسيره يعني. أنا ما أعرف تفسيره، أنا أول على بالي هو الحب العادي اللي الواحد يحب أرضه، يحب بلاده، يحب المنطقة اللي تربى فيها يعني. لكن الظاهر أن في شيئين تولفن علينا إحنا هالصور بالذات، لذلك أغلب هالصور بتسمع منهم نفس الكلام اللي أنا أقوله. يعني كلهم عندهم هذا الشغف ويقولك ما أقدر أطلع عن صور. على فكرة أنا عندي في ناس من أهلي في صور إذا صار عنده شغل في مسقط مستحيل يبات،
1: لازم يرد على طول.
2: في ناس أقولهم يا جماعة عاد ما له الدرجة يعني، يقول ما أقدر.
1: الله
2: تخيل، في ناس ما يقدروا يروح يخلص شغله ويرجع، ما يقدر يبات
1: يعني إلا يبات فيها
2: إلا في صور.
1: طيب إيش كتبت في صور؟ هات شيء في الحارة وهذا المكان الجميل يعني شيء.
2: إيه أنا شوف، أنا طلعت شايف قصيدة تشتعل، طلعت كل شيء مرة واحدة يعني، كل شيء طلعته في قصيدة تشتعل. أما الأبيات والأمور الأشياء هذه كثيرة طبعا، في كل قصيدة لازم تلاحظ لمحة،
1: واضح اللهجة الصورية،
2: سواء كان من لهجة أو كان أحيانا من مفردات أو كان من ذكر صور أو من الحين القصائد اللي قلتها أنا يمكن يكاد يكون كلهن
1: كلها صورية يعني،
2: كلهن
1: كلها صورية.
2: أيوة ف يعني ما أعرف الحين أنا،
1: هات شيء يعني إذا في شيء ذكرك أو قصيدة مثلا كتبتها في لحظة معينة على راحتك في الصور، اختار اللي تشوفه أنسب يعني.
2: لحظة، في قصيدة
1: قلب انت
2: ربما تؤدي الغرض.
1: يا سلام، كل قصائدك تؤدي الغرض.
2: لمن اهتديت ببوصلات عيونها فغدوت في بحر الهوى ملاحا، اخطأت حين رميت باسمك دفتري فتحولت اوراقه تفاحا، من قال ان العشق يأتي مرة، لازال عطرك في دمي فواحا، ورأيت سهمك يعشق الجرحى لذا ألقيت جلدي وارتديت جراحا، الشعر تلتقط الظلام شباكه ودموع عينك تشعل المصباحا، إني لأعلم كيف يغدو وجهك المملوء سحرا بالبكا والضاحة، خبأت ضوء الشمس في عينيك فاختار الهروب وسال منك صباحا، وسبحت في عينيك حتى خلتني أطوي على موج المحيط جناحا، لا تعجبي فالبحر إرث جدودنا في صور يولد طفلنا سباحة.
1: الله الله، في صور يولد طفلنا سباحة. جميل، تحية إلى صور الجميلة.

0: حياكم الله أحبتنا المستمعين، متواصلين في الدقائق الأخيرة. وطبعا ضيفنا الشاعر فيصل الفارسي. فيصل، كنا نتحدث عن صور وعن التراث الصوري هذا الكبير، يعني اللي يظهر في نصوص كتابها حتى وأدبائها، يعني صور دائما حاضرة بشكل كبير، يعني الملفت للانتباه بأنه من يتبع يعني تجربة الشاعر الصوري لازم صور تكون كثير حاضرة معه. يعني أنت من التجارب أبو محمد محفوظ الفارسي وغيره، الراحل ناصر الإبلال، يعني مجموعة من التجارب، ما أعرف هو هذا الخلطة العجيبة اللي موجودة معاكم.
1: أيوة طبعا، يعني سبحان الله مثل ما قلنا، يعني الكلام اللي قلت أنا قبل شوي عام لكل أهل صور، ولكن لما نتكلم أيضا عن شعراء صور تلقى عندهم دائما التمسك بالثقافة الصورية، إما كان بمفردات أو بلهجة أو بحب، أحيانا يكون ظاهر وطاغي بالنسبة لله يرحمه ناصر البلال.
0: طبعا
1: ناصر البلال يعني هذا متيم عاشق، شيء غير طبيعي يعني فوق الخيال ترى بأمانة، يعني شيء كل القصص اللي سمعناها عنه واللي شفناه واللي كذا يعني كانت، يعني أنا أذكر حتى كان يخبرني لما جاء الطيب صالح وتكلمت أنا عن هذه القصة، يعني وانتشرت الفكرة فكرتها، يعني لما جاء بالطيب صالح وجاي في السبعينات، طيب صالح يوثق تراث اليونسكو، ولما ارسلوه عند ناصر البلال لأن من أعرف الناس بصور وخباياها وتاريخها وثقافتها وكل شيء، يعني بالإضافة إلى طيب الذكر أستاذ ربيع عنبر صاحب الكلمات هذه اللي
0: غنيت قبل شوي، بحر زمان سفرة البحر. سعيدة زمان البحر اللي داي
1: يعني لما جاي يوثق في صور ارسلوه عند ناصر البلال، جاء ناصر البلال يمرر على مناطق الصور الأهم، شلة من ضمنها ماحة الصايغ، يعني ورشة الصياغة مالت أبوي الله يرحمه،
0: ما شاء الله.
1: أيوة، فلما جاء القصة إن ذكرها طيب صالح في كتابه مع المتنبي ورفاقه، هو كان ينشر مقالات، جمعها المقالات الأدبية، جمعها في كتاب اسمه مع المتنبي ورفاقه. المقال يقول إن أنا لما دخلت على الصايغ العماني شفت سيف وقلت وتهاب سيوف الهندي وهي حدائد فكيف إذا كانت نزارية عربة، فيقول التفت علي الصايغ وقال لي تهاب سيوف الهندي وهي حدائب وليس حدائد، فيقول أنا بهت مع أن أنا الصح لكن الكلام اللي قاله أصح، لأن المتنبي لا يمكن يقول حدائد على السيوف والسيوف كلها حدائد، كيف تهاب سيوف الهندي وهي حدائد، كيف وهي حدائد كل السيوف حدائد،
0: يا سلام،
1: فتهاب سيوف الهندي وهي حدائب، ولأن سيوف الهند محدبة والسيوف النزارية تجي سيدة وفيها حدين، فأنت تخاف من السيف اللي فيه حدين لأنه ممكن ضربك من يمين ومن يسار، أما السيف اللي هذا تعرفت من وين تصده، فتخيل يعني. وراح كتب عنها مقال هذه المسألة وقال أنا متأكد أن المتنبي كاتب حدائبه،
0: الله أكبر،
1: وليس حدائد،
0: والتصويب جاء من عندكم. جميل. طبعا احنا وصلنا إلى نهاية البرنامج، فيصل بيتين أخيرات نختم بهن من عندك وبعد ذلك يعني راح نختم لقاءنا.
1: طيب، نصف العمر راح بقضي عمري بنصفه، واللي معه نصف عمر يعيش وحداني، اللي سقوني من الدلال الغلا رشفة راحوا وأنا ما لحقت أهز فنجاني.
0: الله، جميل. فيصل فارسي، شكرا، سعدنا كثيرا بهذه الرحلة معك، كنت طيف جميل ورائع في هذه السهرة، الحديث معك جدا ممتع وأخذنا الوقت والله يعني على طول مر سريع، شكرا لك فيصل.
1: تسلم أخوي عبد العزيز، وشاكر لك هذا اللقاء الجميل المثري الثقافي يعني الشعري، وطبعا أكيد لما يكون المقدم شاعر يكون الحديث مختلف تماما، ولذلك فعلا ما حسينا بالوقت. وإن شاء الله تكرر مثل هذه اللقاءات.
0: هكذا أحبتنا المستمعين وصلنا لنهاية برنامج السامر لهذه الليلة. نشكر ضيفنا في الاستوديو الشاعر فيصل الفارسي، تحية لكم. راح نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم مع ضيف جديد وحلقة أخرى من أمسيات السامر. كنت معكم من الإعداد والتقديم عبد العزيز العميري، ومن الإخراج سيف الجرداني، وتصبحون على خير.
2: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر، يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
4: وما الإبن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معا لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم. حديثنا اليوم إن شاء الله عن سلوك البعض يعتقد أنه يندرج تحت المزاح، لكن عند الضحية قد يتحول إلى خوف وكره وانكسار للثقة بالنفس. حديثنا اليوم عن التنمر، سواء كانت كلمة أو نظرة أو سخرية أو تهديد أو نشر إشاعة، وممكن أيضا يكون ضرب. حقيقة يا إخوان الكرام أولياء الأمور اللي يسمعوني اليوم، التنمر ما فقط يجرح الجسد، هو يترك آثار في القلب والذاكرة. أنا أعرف أن بعض المستمعين لربما يقولوا لا والله إحنا لما صغار، وأنا اليوم جايتنكم في هذا البرنامج مثل ما وعدتكم من قلب الميدان، من قلب الميدان. أنا سمعت بعض الأحاديث اللي تقول أن لا والله إحنا زمان كنا نسميه أن فلان يتمسخر على فلان أو فلان يتمسخر على فلان، والحين يا كلثم أنتوا غلفتوها بمسميات جديدة وسميتوها التنمر. أنا ما عندي مشكلة في التسمية، سموها ما شئتم، ولكن هذا الفعل دائما إحنا نقول لما تربى جيل، كل جيل أو كل فئة لها جيلها. يعني علي بن أبي طالب يقول ربوا أبناءكم على غير ما ربيتم عليه فإن لهم زمانا غير زمانكم. كل منا وله زمان، في هذا الزمان بالذات حول كل ما يحيط بنا اليوم ما ممكن إن إحنا نشوف التنمر كنظرة عادية وكأمر عادي. هالتنمر ممكن يصنع إنسان منعزل أو غاضب أو يقود لنتائج نفسية خطيرة، ومن هنا إحنا لازم نفهمه، إحنا لازم نواجه هذا الأمر، إحنا لازم نصنع بيئة آمنة في البيت والمدرسة والمجتمع. إخواني الكرام حلقتنا اليوم، لأن يعني حق يعني بقول لكم إياها صدقا، إحنا كل مرة نتكلم عن الضحية، الشخص أو الطفل اللي يتعرض للتنمر، الطفل اللي يتعرض للتنمر. اليوم حديثنا شوي عن المتنمر نفسه. ما هو المتنمر أيضا؟ يعني هذا الفعل اللي وقع كان فيه فاعل، إذن إحنا ليش دائما ما نتحدث عن المتنمر؟ دائما إحنا نتحدث أكثر حديثنا عن الضحية، بس في متنمر، في متنمر هو اللي أوقع هذا الأمر. في مرة من المرات أنا كنت في إحدى المدارس وكان فيها هذا إحدى القضايا اللي هي التنمر. جلست مع ولية الأمر، طلبنا الأم الأول، الطفل الأول والطفل الثاني اللي هو يتنمر عليه، يتنمر على حاجة في شكل وجهه، فبالتحديد أذنه، أذن الولد. طلبنا الأم، والظاهر أن هذا الطفل متعود على هذا السلوك، لأن ما الظاهر أنه هو كان يتعامل مع الأمر على أنه حاجة جديدة، حتى كان في ردود أفعاله. فطلبنا الأمهات الثنتين، لما جلسنا مع أم المتنمر، الأمر الخطير اللي أنا فهمته ومن كلام هذه المرأة، تقول يعني بالغتوا يا أستاذة بالموضوع. أنا زمان كنا يسموه الموضوع إنه والله كانوا يتمسخروا علي وكنا نضحك والدنيا بخير والدنيا. فأنا عرفت المشكلة وين، أنا عرفت المشكلة وين. اللي لازم نفهمه إن ما كل حاجة تعرضنا لها في الطفولة معناها صحيحة، ما كل حاجة صارت لنا في الطفولة يعني صحيح. إذا كان الولد هذا وجهة نظر أمه في الموضوع، فأنا هنا ما أستغرب حقيقة من إن يجونا أطفال ويطلعوا لنا أطفال اليوم متنمرين ويوقع هذا. تقول لا الطفل هذا شديد الحساسية، هذا حساس كثير أستاذة، هذا أستاذة يمكن أهلا مدلعين كثير. يعني أنت يا إما إن أنت تجعلني أتنمر عليك وتجعلني أقلل ثقتك في نفسك وتجعلني كطفل أشككك في نفسك وفي هيئتك هذه الحلوة اللي الله سبحانه وتعالى خلقك عليها، أو أنك أنت بتكون حساس. فما تجي أنت تحكم وتكيل بمكيالك فيما يخص هذا الأمر، ما تجي تكيل بمكيالك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وما في تحقير حقيقة أكثر من التنمر، ما في تحقير أكثر من التنمر. أنت فيك وأنت كذا وأنت عملت وأنت فهذا السلوك سلوك شائن. ولكن للأسف إحنا الحين الجهود اللي جالسين نبذلها على الضحية. أنا أكلمكم عن نفسي، أنا كان عندي حملات في المدارس باسم التنمر على أساس نفهم الطفل أو الضحية كيف تتصرف لما تتعرض لتنمر، من تبلغ، كيف لازم تتكلم، كيف نهدي، كيف نطمن من هذا الأمر. ما هو إحنا مهما بلغ جهدنا في هذا الأمر، إذا كان لا زال الأسر تطلع لنا شبان أو أطفال عندهم من التنمر ما فيهم، فإحنا ما إحنا بنصلح هنا وفي حاجة جالسة يعني عذرا تخترب في الجانب الآخر، فإحنا ما عملنا حاجة، إحنا ما عملنا حاجة. علشان كذا أنا رسالتي لأولياء الأمور أرجوكم اجلسوا مع أبنائكم، فهموا منهم، لا تعدوا مثل هذه القصص اللي تضحكوا فيها مع أبنائكم. بعض القصص لا تعدوها مرور الكرام. يعني أنا قلت لفلان كذا أو وصلتني قصة عن ابني إنه هو والله ابني يحب يتمسخر، هذه أنا سمعتها، يا كلثم ابني يحب يتمسخر، هو كذا طبيعته، هو يعني لما هو في شخص فكاهي وهو يضحكهم وهو ما في مشكلة، كلنا نحب اللي يتمسخر، كلنا نحب اللي يضحك، كلنا نحب اللي يضحكنا. لكن ما تصل لمرحلة التنمر، ما تصل لمرحلة التنمر، لأن حقيقة يعني هو المتنمر ما نزل لنا، يعني استغفر الله العظيم من السماء، هو ما نزل لنا من السماء، هو نتاج لهذه الأسرة. لأن احنا نتكلم عن أطفال، نتكلم عن طفل متنمر، مثل ما يقولنا ابن خلدون.

0: سلوك مكتسب. علشان كذا لازم احنا، انا قلتها في احدى الحلقات هذا البرنامج الفاضل، وارجع اقولها، ارجع اقولها: وكان ابوهما صالحا، وكان ابوهما صالحا. فاول ما ننسأل، انا تسألني الام لما الله سبحانه وتعالى يمن عليها ب يعني انتظار يعني طفل، فتقول لي: شو نصيحتك لي لهذا الطفل؟ اقولها: اصلحي نفسك، اصلحي نفسك. وللاب: اصلح نفسك، ما جبناهم وفقط يعني ان احنا وانا صار، وانا ما شاء الله تبارك الله الودود الولود. الموضوع اكبر من هذا الموضوع، الموضوع اكبر من هذا الموضوع، الموضوع اني انا اصلح نفسي ايضا قبل لا اجيب هذه الاطفال، لاني انا بكره، بكره هذا الصلاح اللي في نفسي بينعكس عليهم. وافعالي ايضا مثل ما قلنا دائما، وارجع اقول: الطفل ما يقلد، انت بتنصح وبتتعب وانت من النصيحه ومن الكلام، بس الطفل ما يطبق الكلام كثر ما يطبق الافعال، وهذا امر متفقين عليه.
1: معا لاجلهم، تجارب من ميدان الحياه في تعزيز الاساليب التربويه للمربين. معا لأجلهم.
0: مستمعينا الكرام، التنمر هذا يبدأ بكلمة لكن ما ينتهي عند هذا الكلمة، هو سلوك بيترك أثر قد يرافق الإنسان سنوات طويلة. هي كلمة بتضحك عليها أنت وولدك يمكن، أو ابنك عملها ورجع من المدرسة وحكولك إدارة المدرسة أن ابنك يعمل كذا، وأنت قلت لابنك: لا والله فلان حساس، فلان حساس. بس لربما ومشيتها أنت مع ابنك وعشتوا حياتكم، بس لربما هذاك الطفل تظل هذه الندبات عنده طول عمره. أنا أعرف ومتأكدة أن الحديث اللي أنا بسمعه أن لا يا أستاذة، وما حد يرضى أن أولاده يكون متنمر، ما علي، أجلس معاهم، أحاورهم، أفهم صيغة الحديث مع هذا الأطفال كيف تكون، وبيوصلني من إدارة مدرسة، بيوصلني من أهل، بيوصلني ابنك يعني يتنمر، ابنك يعني يعني عنده ضحية فلان، ابنك يعني يقصي على فلان بالحديث أو بالضرب أو بغيره. فهنا أنا أجلس مع ابني، أفهمه وأفهم هذا السلوك، وما عدي هذا السلوك كأنه سلوك عادي حقيقة وطبيعي، لأن اليوم تنمر على هذا الأطفال، بكرة بيخرج لنا للمجتمع وبيكون عنده تنمر، يعني تنمر من جانب آخر أنا ما أريد أرهقكم فيه الحين وأطيل الحديث فيه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، وشكرا لحسن استماعكم، وألقاكم في حلقة جديدة بإذن الله تعالى. شكرا لكم.
1: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم. We'll be right back.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السامر.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب في
1: جبل القمر بمحافظة ظفار على التردد 102.3 ميجا هرتز، لشويمية 94.9 ميجا هرتز، ولاية المزيونة 90.6 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: هذا الصباح لأجل عمان.
1: يعيش جلالة السلطان هيثم الأرض.
0: عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: شعرها بيطير على خد حرير، والنسمة تغير بتغير من الخد.

0: بالحقايد في يلا بوبي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
1: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال
1: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
1: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 الظهر

مفرق عاليمين آخر غمرة وآخر لمس كانوا هون من 7 سنين وصلني على شارع 5 تاني مفرق عاليمين آخر غمرة وآخر لمس كانوا هون من 7 سنين.

من الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان.
1: يعيد كلام السلطان
0: هيثم. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غداً مختلفاً ونفتح آفاقاً لا حدود لها من الإبداع، معاً نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: أكشن.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتنا المستمعين، أهلا بكم في موعد جديد ورحلة جديدة من برنامج السامر. دائما تظل القصيدة بريد القلوب، هي الصاحب للشاعر في كل الدروب. يصبح الليل دائما أكثر بهجة والنجوم أكثر جمال لما نشوفها بعين الشاعر. كل الأشياء تصير أجمل كأن القصيدة تمنحها حياة وقلب آخر وروح أخرى. كونوا معنا مع برنامج السامر حتى العاشرة، معكم من الإعداد والتقديم عبد العزيز العميري ومن الإخراج سيف الجرداني.

0: حياكم الله من جديد أحبتنا المستمعين، ومع برنامج السامر وأولى محطاتنا لهذه الليلة مع ضيف السامر. ضيف السامر طبعا اللي راح يرافقنا إن شاء الله حتى نهاية الحلقة، واحد من الشعراء اللي يكفي حتى نعرفهم باسمه، يعني ما يحتاج مقدمات اللي تعودتوا تسمعوها من يعني في البرنامج دائما لما نقدم شعرانا. ضيفنا لهذه الليلة أحبتنا المستمعين أو ضيف السامر فيصل الفارسي. فيصل الفارسي مساء الخير.
1: مساء النور والسرور، حياك الله الغالي العزيز المبدع عبد العزيز العميري. طبعا أنا أخاف لما يكون المذيع شاعر وشاعر مبدع بعد، يعني ما في مجال للخطأ نهائيا. حييك وحيي أخوانا المستمعين، ونتمنى إن شاء الله اليوم أن نقدم شيء اللي يليق بذوائقهم الجميلة. وأنا فرحت لما كلمتني على أساس الحلقة، يعني أكثر شيء عشان أشوفك بس ونلتقي ونستذكر الأيام الجميلة.
0: حياك الله فيصل. طبعا بعيدا عن محبتك الشديدة يعني وعلاقتنا ومشوارنا وتزاملنا في كثير من المحطات، هو الشعور متبادل. الحين اللي استمعنا بيقولوا قاموا يجاملوا بعضهم بعض على الهواء، لكن ما فيها إشكال.
1: يجيب ربعة.
0: شفت كيف؟ جيب لنا الكلام يعني على الهواء. حياكم الله أحبتنا المستمعين، ضيفنا الشاعر فيصل فارسي. فيصل، هذه أول مرة من بدأت في الأعمال الإذاعية كلها، يعني اللي تجربة في الإذاعة يعني لا بأس بها، لكن أول مرة أقدم الضيف باسمه فيصل فارسي، أعتقد يكفي. طبعا في سبب أني أقدم فيصل. فيصل اليوم ما محتاج يعني نعرفه، فيصل الشاعر اللي استطاع يوصل إلى قلوب الناس داخل عمان وخارج عمان. برجعك شوية بالذاكرة، يعني فيصل اللي اعتلى المنبر في عام 2008 في البريمي، إلى فيصل اللي يجلس قدامي اليوم وإحنا في 2026. كثير من المحطات مرات، ذاكرة راحت وذاكرة جات. لو جلس فيصل اللي جالس قدامي الحين أمام فيصل اللي اعتلى المنبر عام 2008، إيش اللي تشعر فيه أنه تغير في فيصل؟
1: والله يعني ربما ممكن أقول لك ما تغير شيء نهائيا. أنا أشوف نفسي نفس الشخص هذاك اللي كان يعني، ولكن ربما نظرتي للحياة فقط اللي تغيرت. أما أنا من الداخل نفس الشخص، سواء كان في 2008 أو حتى في 91 لما كنت صف أول ابتدائي، أو 90 يعني، ما أريد صغر نفسي. زين،
0: تأكد
1: تقريبا كذا، إلا إذا كان
0: لا نعرف إنه أنا وياك في نفس الدفعة، أنت قبلي بسنة يمكن.
1: يمكن
0: والله.
1: ال 2008 قصتها قصة، يعني أنا يمكن من أكثر الشعراء اللي تأخروا في الدخول إلى المسابقات أو الدخول إلى الساحة بشكل عام. كتبت النصوص، ويعني لما جيت قلت بشارك في الفصيح وفي الشعبي، لأن أنا أساسا شاعر فصيح. دخلت إلى الشعبي متطفلا، كشاعر أنا بدأت أساسا تجربتي كشاعر فصيح، وبدأت قراءاتي كشاعر فصيح، وما كنت أطلع على النبطي نهائيا لحد ما وصلت دخلت جامعة السلطان في 2001 وتخرجت من الجامعة، وأنا بعدني إلين لحظة التخرج وأنا ما شاركت نهائيا في مسابقات السلطنة. في 2007 تخرجت، وفي 2008 فكرت قلت ليش ما أدخل وأشوف الوضع كيف، يعني
0: جس نبض يعني.
1: أيوة جس نبض فعلا، والحمد لله أني ما فزت، يعني رغم الإشادات الكثيرة كانت تجيني، بس هذه كانت تعزيز، لأن لو فزت من البداية كنت ممكن يعني أبطر.
0: والله أنت فزت في كثير بعدها وما أيوه بطرت
1: بعدها يعني بعدها.
0: بس ما بطرت.
1: فزين الواحد يصعد السلم حبة حبة بدل ما يكون كذا مفاجأة بشكل مختلف يعني. فالذكريات هي نفسها، ما زلت أذكر الأيام وكأن أمس. أذكر جلساتنا في لوبي الفندق ونستمع لقصائد الشباب وكذا، كانت تجربة مختلفة تماما، لأن أنا كنت ناضج وجديد.
0: جميل.
1: يعني كأني سنة أولى في الجامعة وخريج في نفس اللحظة. يعني أنا بعد ما تخرجت دخلت، فحسيت نفسي إني مختلف، الوضع بالنسبة لي تماما مختلف يعني، ولكن كان جميل بشكل كبير، ولذلك ما صرت أفوت لا ملتقى ولا مهرجان بعدها.
0: جميل.
1: لحد ما خلاص يعني شفت ان الوضع يعني ان الدخول في التنافس ربما مجهد وربما يعرض تجربتك خلاص يعني، بعد ما تحققت حسيت ان ممكن اعرض تجربتي للإحراج وكذا، فبعدها وقفت
0: توقف. طيب فيصل، ما بين 2008 الى 2026، يعني لو قلت لك أنا اختصر لي ثلاث محطات تشوفها هامة مع فيصل الفارسي، مسيرة الشاعر الآن أنا أتكلم، ثلاث محطات تحسها فارقة كانت في تجربتك.
1: طبعا اثنين قبل لا تخلص سؤالك، عاد اثنين موجودات بس
0: أنا يمكن اثنين حتى أقدر أتوقع، كنت مفكر أكتبهم لوحدي وبعدين أوريك الكارت يعني، بس ما سويتها.
1: كان والله
0: بس أبا أشوف أخمن إيش الأشياء اللي بداخلي والأشياء اللي بتقولها.
1: أكيد
0: بشوف إذا كانت صائبة اللي عندي.
1: نفس الأشياء أتوقع نفسها، لكن بعدين ندخل شيء من الأشياء المختلفة ربما، أو الثالث نحطه لعدة أشياء ربما يكون واحد منها.
0: طيب أعطيني الأولى.
1: الأولى طبعا مشاركتي في شعر المليون.
0: ممتاز.
1: هي هذه اللي فرقت معي بشكل كبير يعني وصلتني للناس بالشكل الجميل، وصنعت لي فارق مختلف تماما في حياتي.
0: جميل. إذن هذه متفقين فيها.
1: أيوة. حتى زمنيا كانت هي قبل، لذلك ذكرتها قبل.
0: والثانية؟
1: بس الثانية ربما داخل نفسي لها أهمية أكبر حتى من شعر مليون.
0: أكيد.
1: ولكن كترتيب زمني كان شعر مليون قبل.
0: 2012.
1: وربما أيضا نتيجة لمشاركتي في شعر مليون وشهرتي والناس شافوني، ربما كانت نتيجة أيضا أني أنا ألقي قصيدة أمام حضرة صاحب جلالة السلطان.
0: أنا فزت بالثنتين.
1: الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: فهذه بالنسبة لي يعني شيء لا يمكن تكرر، شيء مسجل في التاريخ لا يمكن أن

0: وشعراء مبدعين، ولكن ربما أنا كان تسليط ضوء، أو ربما كان في أمور كثيرة ساهمت في هذا.
1: المكان والطريقة وال
0: كثير أيوة.
1: أيوة.
0: فهذه يعني في مدونة في التاريخ، وأنا أعتبرها وسام على صدري.
1: جميل جميل. طيب الثالثة، الثنتين أنا اللي كنت متوقعهم أنت قلتهم، الثالثة.
0: الثالثة احنا نتكلم شعريا.
1: شعريا طبعا.
0: شعريا أولا 2008 مشاركتي في مهرجان الشعر العماني، هذه تعتبر بداية الدخول إلى الساحة بالشكل الحقيقي، وهذه تعتبر نقلة. فوزي بالمركز الأول في الفصيح في ملتقى صحار 2010 هذه أيضا تعتبر نقلة، وكلها في خضم واحد اللي هي وزارة الثقافة، التراث والثقافة سابقا يعني، حاليا الرياضة والثقافة والشباب. نقطة مهمة أنا أعتبرها أيضا فارقة في مسيرتي وأذكرها في أكثر من لقاء، هي برنامج ترانيم على إذاعة الشباب.
1: جميل.
0: كان عند
1: أصيلة. نوجه له تحية أصيلة.
0: ترانيم وعطر الليل وكذا، بس أنا أذكر أن كان ترانيم الأقدم.
1: الأقدم ترانيم.
0: كنت في ترانيم. فأول لقاء لي في مسيرتي كان هنا.
1: جميل.
0: كان في إذاعة الشباب، وكان عند أصيلة السهيلي، نوجه لها
1: تحية لها أصيلة.
0: هذه تعتبر بالنسبة لي أنا نقلة كبيرة، لأن أذكر أنا كان تلفوني مغلق وأنا طالع أفتح ما رضى يسكت من الرسائل، مسجات اللي كانت ماشي بعد واتساب. أيوة ما كان شيء واتساب، فكانت توصلني رسائل كثيرة من عدد الناس اللي استمعوا لي، وهذه كانت تعتبر انطلاقة حقيقية بالنسبة لي إعلامية. أذكر كذلك ملتقى عمان الشعري اللي قبل لا أشارك في شعر المليون في 2011، أنا شاركت في شعر المليون في 2012، في 2011 أنا شاركت في ملتقى عمان الشعري، وتحية أوجهها لأخونا فهد السعدي،
1: نوجه له التحية
0: على الدعوة الكريمة اللي تلقيتها منه، وشاركت، وكانت مشاركة ربما تكون يعني تحضيرية لشعر لمشاركتي في شعر
1: بروفة
0: المليون.
1: حلوة.
0: بروفة أولا، ثانيا عطتني إيمج حلو، أو يعني صورة حلوة أمام مجموعة كبيرة من الشعراء، وكذلك الكلام يوصل، فربما يكون أيضا لها تأثير في قبولي في شعر المليون أو شيء. المهم كانت مؤثرة في مسيرتي بشكل ممتاز. هذه النقاط اللي ربما استحضرها الحين، وربما أكون نسيت أشياء أيضا مهمة، ولكن على حسب اللي أتذكره حاليا.
1: جميل فيصل، راح نواصل المستمعين الكرام حديثنا مع الشاعر فيصل الفارسي، لكن أكيد أنه للشعر لابد من حضور، راح نستمع إلى قصيدة. عاد فيصل طبعا هو نترك له الخيار، هو بين الفصيح وبين الشعبي، وفي الاثنين مبدع. كنت تحت الهواء بقول لك حاجة يعني على طاري، أهمس لك بشيء يعني ما همست لك إياه من قبل، بس أهمس لك إياه، يعني أنت تطربني أنا في الاثنين، في الشعبي وفي الفصيح، لكن تطربني أكثر تتوقع فيش، في الشعبي ولا في الفصيح؟
0: في الفصيح.
1: في الفصيح تطربني أكثر من الشعبي، مع العلم بالاثنين يعني أنا أنطرب منك، لكن الفصيح كنت أنطرب منك أكثر.
0: هذه قصيدة أذكر ردة فعلك عليها، كنا في جلستنا المعتادة أنا وأنت وأحمد البلوشي.
1: وجه تحية على أحمد البلوشي.
0: أسمعك إياها، أتمنى أكون حافظنها، يعني في 2011 يمكن، مهرجان مسقط، مهرجان الشعر العماني في مسقط. أسمعك إياها قبل التسليم.
1: جميل.
0: انصهار. وحين أفقت وجدتهم يسرجون الخيول، فردت جناحي وطرت، إذا بهم يسرجون النسور، عرجت إلى مبسم البرج لم ألقهم، تفرست في الحاضرين ولم أستطع أن، هناك تدفقت نحو التقاء السحاب بدفء الجبال، وكانوا هناك وقد رفعوا حيث لا يستعيدهم التعساء، كانوا يجرون لحن الغيم وهو يدو، ويقطفون صدى القرب لمن يفدوه.

0: ويحلبون ضروع الشك أسئلة تقول للنجم إن الوحي متقد. يقينهم برداء الشمس ملتحف، ودربهم بلجين الأفق متحد، عصاهم بجباه الشط إن ضربت تموسق البحر همسا حين يرتعد. يقودهم لاشتعال المنتهى قبس رمى به الله في أفواه من صعدوا، راحت تلملم آمالا أنامله، وسال من خشية في كفه أحد، فنام في الغار دهرا مطبقا يده حتى أفاق وما في كفه أحد. بأي صليب تعلق أفئدة المارقين وتدفن أحلامهم في الظلام لتبقى لوحدك منتصبا في الهواء؟ تدحرجت كلمات الطامعين سدى، وما أعاد لها كهف الرقيم صدى. يا من تزفين عمورية تحترقي والساقطي بعد إذن الله ملتحدا، فرحت حين ارتمت في الدرب نازلة، فرحت تلقين في جدرانها مددا. فعشوشبت قمم للعز باذخة، وانصب في إثرها ترس العدا كمدا. للنصر من نبت الفانوس في يده، رأس الدمستق في أعتابه وئدا. جرت قوافله وعد السنين، فإن أوفت بما وعدت أوفى بما وعدا. فرددت من فم الفردوس ألسنة، السيف أكذب إنباء إذا غمدا. أتيت تجرك من فمك الذكريات، وتصهر فيك النوارس في زمن الوجع المخملي، وكنت تلوك السماء مرارا وتسكب للطين نخب الفناء. أتيت كعار يشمس آماله في العراء، عار من الروح أم عار من الجسد؟ والريح تنقش آثاما على كبدي، والأمنيات إذ انفضت بكارتها لم يبق في سفن الآمال من أحد. تأبطتني لغات الشرق في كفن تشد خيمة هولاكو على وتدي، وتهت في الرمل لا درب يسايرني، تجرني لعنة الإفرنج من مسدي. وحين ألقمني النساك كأسهم، رفعت سقف حماقاتي بلا عمدي، فأسدل الطير همسا في مخيلتي، هنا انتهى حلم الصحراء يا ولدي.
1: الله الله، هنا انتهى حلم الصحراء يا ولدي. جميل جميل هذا النص، جميل.

تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. ما بين نجمة وقمر تسري الحروف مع ضيف السامر.

0: حياكم الله من جديد أحبتنا المستمعين، أهلا بكل من انضم للاستماع لنا في هذه اللحظات متواصلين مع برنامج السامر. السامر دائما يأخذكم مع القصيدة ومع الشعر، ونرحب من جديد بضيفنا وضيف السامر الشاعر فيصل الفاسح. حياك الله فيصل من جديد.
1: يا مرحبا، حياك العزيز.
0: ذكرتني طبعا ببعض المحطات الجميلة في مهرجان الشعر العماني، وأخذتنا بنصك اللي ألقيته أكيد إلى ذكريات جميلة. يعني أنت ذكرتها بشكل أو بآخر، محطة الملتقى الأدبي في عام 2010. يعني أنت يمكن من القلة القلائل من الشعراء اللي يعني متمكنين في الجانبين، تمكن وإتقان، شعبي وفصيح، وما أتذكر أنه أحد ربما أنه جمعها في مسابقة أنه يفوز باللونين، الشعر الشعبي والفصيح. يعني في صحار فزت في الفصيح المركز الأول، وفي الشعبي بنص اشتعال فزت بالمركز الرابع. فهذه يعني على الأقل ما أتذكر أنه أحد جمع بين على الأقل مركزين في ذات المسابقة، إضافة طبعا إلى أنه هناك قلة من اللي يكتبوا بهذا التمكن. لكن يعني يمكن أنك أنت بدأت فصيح وبعدين تحولت إلى الشعر الشعبي. طيب لما رحت تشارك شاعر المليون، شاركت في الشعبي، ما فكرت في أمير الشعراء؟
1: لا فكرت، استرى اللي خلف الكواليس يظل خلف الكواليس. في أمور ممكن إحنا نربطها، بس ممكن أجيب لك إياها بشكل سريع. لو كنا في بودكاست بجيب لك إياها. إحنا طلعنا من في 2011 راسلين قصائد فصيحة لأمير الشعراء، وتم اختيار منتظر الموسوي وهشام الصقري ويونس البوسعيدي وفيصل الفارسي لمقابلة اللجنة هناك والاختيار منهم.
0: جميل.
1: فمن عمان كنا احنا اربعة، واذكر رايحين مع بعض، رايحين مع بعض في الطائرة يعني، وحاجزين لنا هناك وخلاص. واحنا هناك كنت اسمعهم قصائدي الفصيحة والشعبي، فهشام الصقري اعجبته كثير قصائدي الشعبية، واول مرة كان يسمعها. فتم اختيار، وقع الاختيار على منتظر الموسوي في ذيك السنة، وهشام الصقري ترى بعدها شارك. ففي ذيك السنة كان مشارك اللي هو
0: منتظر
1: جاب طبعا
0: الثالث. نوجه له التحية.
1: لما رجعت من هنا استدعاني هشام الصقري في جامعة نزوة، وكان هو هناك مشرف على جماعة الشهباء، وكان عندهم مسابقة وختام مسابقة يريد شاعرين فصيح وشعبي، فجاب منتظر وهو كان في فترة مشاركته في أمير الشعراء، وردي شارك في أكثر من حلقة وواصل النهاية أعتقد كان ذيك الفترة. وأنا جابني أيضا في الشعبي، ومن هناك كان حاضر يعني مجموعة من الشعراء، منهم فهد السعدي ومطر البريكي وعامر الحسني، وهم يعني اندهشوا من طريقتي في الإلقاء وما كانوا متعودين عليه، وشافوا التفاعل الجمهور وكذا، فقالوا احنا لازم نجيبه في ملتقى عمان الشعري.
0: جميل.
1: ومن هناك عاد بعدين انا وصلت ايضا الى شاعر المليون. لما رحت بعدها ترى هم يسووا سنة امير شعراء وسنة شاعر المليون. لما انقبلت انا في شاعر المليون خلاص وقفت المشاركة، قلت ما ينفع الحين أشارك في أمير الشعراء، يعني ربما أهدم اللي بنيته، لأن أنا وصلت مراحل بعيدة، أو وصلت إلى إلى إلى إلى الناس كلهم في شاعر المليون.
0: نعم.
1: فأخاف إن في أمير الشعراء ربما تصير عندي نكسة معينة أو شيء، أو انتقاد من اللجنة، أو ربما تصير عندي أي شيء، فقلت أحسن أكتفي بهذا الشيء، فما رديت أشارك في أمير الشعراء.
0: تحسبها أنت بالقلم والمسطرة.
1: لكن يمكن لو شاركت كان زين بعد. ما يمنع.
0: أنت مبدع،
1: يمكن يوم من الأيام تشوفوني مشارك.
0: يعني ننتظر هذا اليوم. أنت مبدع وفي حضورك، وكثير من المحطات أثبتت هذا الكلام. ما أعتقد أنك بعد هذه المسيرة بحاجة إلى شهادة أو أي شيء. يعني أعتقد أنك أنت يعني تليق بالمنابر.
1: تشريف يعني يا أبو سعود، ما عليك زود.
0: طيب فيصل، يعني كثير توقفنا مثلا مع مسألة المحطات وأيضا حكينا عن موضوع مهرجان الشعر العماني الملتقى الأدبي، ما تلاحظ أنه يعني كثير يعني من الأسماء حضرت في هذه المهرجانات والملتقيات لكنها غابت، يعني ما استمرت، ما في استمرارية معانا؟ يعني احنا ننجح احيانا ان نصنع الموهبة لكن ما ننجح ان نحافظ عليها.
1: تقصد مسابقات العمانية؟
0: اي مسابقات العمانية بشكل عام، او هي هذه اللي انت عرجت عليها، اللي انت بدأت مثل ما تقول تعتبرها محطات كانت في مسيرتك.
1: هي محطات للصقل المبدئي، يعني عشان انت لما تروح لمكان يحتاج جاهزية عالية تكون انت جاهز اساسا. هي هذه، هي تجهيز فقط. لكن العمل الإعلامي هذا عالم آخر. هذا عالم آخر، يعني يحتاج ان احنا يعني نشكر جهود وزارة الثقافة على كل الأشياء اللي سووها، لان فعلا انا شخصيا اتكلم واقول انها خدمتني وخدمت مجموعة كبيرة من الشعراء، ولان احنا احيانا الأشياء اللي نشوفها متوفرة ما أنها جاتنا في لحظتها، متوفرة من قبلنا ومن بعدنا، نحسها أن هذه شيء بالفطرة المفروض تكون موجودة. لا، يعني مثلا عندك جماعة الخليل في جامعة السلطان، أساسا جامعة السلطان احنا نعتبرها شيء خلاص قدر موجود، يعني لا، احنا أنت تشكر جامعة السلطان أنها قبلتك، أنك أنت درست فيها. هذا واحد. اثنين، جماعة الخليل ترى ما نطلع من جزاها احنا، يعني لو نسوي اللي نسويه. ليش؟ لأن هي اللي صقلتنا. أنا لما رحت في شعر المليون كان زملائي الشعراء من دول الخليج يقولوا لي: فيصل، كم أمسية أنت سويت أمسيات قبل لا تجي يعني هنا في شعر المليون؟ يشوف الثقة اللي أنا أظهر بها يعني. فقلت له يعني مسوي أمسيات أنت مسوي؟ قال أنا مسوي أمسيتين، أمسية وأصبوحة. يقول لي سويت
0: في مسيرته يعني.
1: قلت له أنا والله ما أحسبها بس يمكن 50 في جامعة السلطان، فقط في الجامعة 50 قبل لا أتخرج. قبل لا أتخرج أنا مكمل 50 أمسية. مسك راسه قال: كيف 50؟ يعني ما أقدر أتخيل الرقم هذا هو. فهذه يعني إحنا لما نكلمك أمسية ترى ما مجرد احنا خمسة انفار جالسين بس كل واحد يقول قصايد وهالشيء، لا كانت امسيات يعني جبارة، وانتو عارفين ومريتوا فيها، خاصة في الزمن هذاك. أيوه. الحين ربما اقل،
0: قاعة ممتلئة كاملة، قاعة المؤتمرات
1: بالضبط،
0: ما الناس ما لاقي مكان تجلس
1: هذا فيه. ويجلسوا على الدرج،
0: على الدرج. ايوه هذا ما تلقى مكان.
1: ايوه، فاحنا يعني هذه نعمة المفروض احنا نتكلم بها ونشيد بكل من كان له يد فيها. يعني نذكر بالخير لساتذة سعيد المكتومي وأحمد العبري. نعم. هذول كانوا مشرفين لجماعة الخليل. نعم. بالإضافة إلى العمادة، عمادة شؤون الطلاب والجامعة اللي كان يعني سواء كان من رئيسها إلى أصغر موظف. هذه الخدمات اللي كانوا يقدمون إياها ما كانت موجودة ترى بالفطرة كذا فقط بس ونحن جينا وخلاص وهي موجودة مثل ما تشوف الأرض موجودة والحصى موجود لا، هذه ناس قاموا فيها، ناس أنشأوا لك إياها. فمثل هذه كذلك اللي هي وزارة الثقافة اللي قامت فيها هذه الملتقيات، يعني من أكثر المكاسب أن تعرفنا للناس اللي مثلك وأصدقائنا البقية. يعني لا خاف أذكر حد وأنسى حد، عندنا أصدقاء يعني نشكر الله ان احنا تعرفنا عليهم.
0: أيوة، من شمال يعني كثير، من شمال الى الجنوب كلها. أيوة، جماعتهم
1: لو ما كان الا هذه الميزة هذه تعتبر. فانا اقول الوزارة قامت بدورها في دور احنا ما نسقطه على الاعلام، ولكن هو دور اعلامي بس ما مكلفة في وزارة الاعلام الا بتعاون جهود مختلفة متضافرة مع بعض. وزارة الإعلام ما معقولة أنها تجي وإن في إعلام خاص في كذا في كذا في كثير من لكن في حلقة مفقودة لتنجيم الشعر. هذه المسألة مفقودة، من اللي مفروض يتحكم فيها يحتاج لها دراسة؟
0: صناعة النجم.
1: صناعة النجم، لأن أنت النجم هذا أولا اليوم إحنا نشتغل في مسائل ترويج ونجيب ناس من الخارج عشان يروجوا الأعمال
0: حل بلد. أيوه.
1: أنت لو وصلت أبناء بلدك إلى الخارج وصاروا مشاهير هناك، أنت ما راح تحتاج إلى شيء،
0: وتدفع ملايين الريال.
1: هو بهيئته، بقصيدته، بشكله، بألفاظه، بكل شيء، هو ترويج لعمان أصلا.
0: جميل.
1: فهذه القيمة إحنا محتاجين نركز عليها، مش في الشعر فقط ولكن في كل الجوانب الفنية والثقافية وفي كل جوانب الحياة.
0: هي ثقافة صناعة النجم هذه صناعة، يعني صارت مسألة أنك تصنع نجم أو تصنع شخص مؤثر في الخارج. طيب فيصل، يعني من المسابقات اللي كنت تتسابق فيها دارت الأيام، وصرت الآن تجلس، يعني شاركت في تحكيم مسابقة أندية إبداع شبابية عدة مرات، شاركت أيضا في مسابقات، في تحكيم مسابقات في الأنشطة الطلابية اللي تنظمتها بعض الجامعات، أيضا لك تجربة لا بأس فيها في مجال التحكيم. إيش الفرق بين فيصل اللي يجلس الآن كمحكم؟ طبعا فيصل اللي يجلس الشاعر هناك مختلف، كيف تصبح نظرة فيصل وهو محكم للقصيدة؟
1: هو فيصل الشاعر نخليه على صوب. فيصل المتذوق اللي حتى قبل لا يكتب الشعر، فيصل اللي يحب الشعر شيء، وفيصل المحكم شيء. احنا نقارن بين هالشيئين بس. يعني اقارن بين اني انا كيف حبيت الشعر وكيف تتبعت الشعر وكيف حفظته وكيف بعدين كتبته، هذا اللي هو مسألة حبي للشعر أفصله عن مسألة التحكيم كذائقة، ولكن أستعين به فنيا لتقييم المستويات. أنا بالنسبة لي الشعر هو أهرام مختلفة، فما نجي نقول هذا الشاعر أفضل من هذا الشاعر وهم في هرمين مختلفات. تقارن كل هرم بالمستويات اللي موجودة معه، لكن كمستوى يتميز. أما كذائقة فأنا بمسك هرم واحد وبرمي البقية كلهم، لا ما يصير،
0: لأنها تختلف مع توجهي ومع كتابي.
1: لذلك أيوة مسألة اختلاف اللجنة، أنا أقول حتى ما محتاجين، لو الناس تبنوا هذا الفكر احنا ما بنحتاج الى تنويع حتى،
0: اني اجيب مدارس مختلفة
1: لان المفروض ان كل شاعر او كل محكم وكل ناقد يقيس مستويات بغض النظر عن انت تحب ذاك الاسلوب او ما تحبه. انت تقيس مستوى الشاعر، لان اذا انت ما حبيته في اشخاص اخرين يحبوه، لكن انت تحكم على مستواه، ما تحكم على على على ذائقتك انت. ربما هذا كلام تنظيري، ما تقدر تفلت انت من الذائقة، ما تقدر تفلت، ولكن بقدر الامكان انك تحاول تكون حيادي وتحكم في المستويات فقط، ولا تحكم في كذوائق. يعني
0: طيب قبل لا ناخذ قصيدة شعرية، هل تفهمت فيصل لما جيت كمحكم، تفهمت بعض القرارات اللي احيانا ممكن تتخذها لجان تحكيم كانت تزعجك وانت متسابق؟ هل شعرت انك بديت تتفهم بعض خليني أقول لك المنطق اللي قد يدفع مثلا اللجنة أنها تختار نص معين؟
1: والله اللجان شغلة كبيرة، يعني ما تقدر تحكم الموضوع أو تلملمة كذا وتحكم عليه حكم واحد، لأن كل مسابقة مختلفة عن الأخرى، وكل لجنة مختلفة عن الأخرى، وكل شخص أو كل ناقد مختلف. لكن يعني السمة العامة ان انا لاحظت ان في اشياء مفقوده في في في الشعر، واتمنى انها تكون موجوده في القادم من الوقت. يعني
0: جميل
1: يا جماعه، الاحساس، الشعور، الشعر
0: شعور،
1: شعر اسمه شعر،
0: شعور
1: شعر، شعور، احساس، عاطفه،
0: لابد.
1: ف لما تجي وتحكم لي على مجرد صور فقط، او تحكم على مجازات ولا تشبيهات ولا طيب وين تقييمك للشعور، للعاطفه؟ وين تقييمك للعاطفه؟ وهل تتفق معي أو لا ما أعرف، هل هذا موجود من ضمن نقاط التقييم؟
0: هو ما
1: العاطفة
0: أصلا. على طار العاطفة فيصل، أنت لو لاحظت الآن ما راح أتكلم عن مسابقات عمان، يمكن أنا أتذكر في ذكرت يمكن هذا الكلام في مقابلة، لأن النصوص الرومانسية المدرسة الرومانسية تكاد تكون انتهت في المسابقات، ما في حد يقدم النص العاطفي. أنت أحيانا
1: أنا ما أتكلم عن العاطفة، أنا أتكلم عن عاطفة إحساس. أنت ممكن تكتب رثاء
0: بس في
1: عاطفة، ممكن تكتب وطني وعاطفة،
0: وعاطفة نعم.
1: لا أنا ما أتكلم عن الغزل أو الجانب العاطفي اللي احنا نسميه عاطفي، نقول اللي هو الغزل أو الوصف أو أي شيء، لا لا أنا أتكلم عن ما عاطفة الذكر والأنثى.
0: واضحة واضحة.
1: عاطفة عاطفة شعور
0: اللي
1: أنا أتكلم
0: موجود
1: عن
0: عندك.
1: الشعور الإحساس.
0: نعم.
1: وين الإحساس؟
0: ما موجود.
1: هل من ضمن نقاط التقييم الإحساس؟
0: لا ما يوضع.
1: ما موجود، مع أن أهم نقطة المفروض.
0: طبعا بدل ما تقرأ قصيدة جامدة يعني كان هالقصيدة تشعر أنه في جمود. طيب راح نواصل حديثنا، نستمع إلى قصيدة فيصل وبعد ذلك هذه المرة يجيب لنا شيء من الشعبي. طبعا نذكر كل من انضم للاستماع لنا في هذه اللحظات معنا مع ضيف السامر الشاعر فيصل فارسي، ونستمع إلى قصيدة.
1: أشوفك واقفة مثل الحصون في ويه الاستعمار، بنوك من الخشب ولا بنوك بصخرة وطينة، تعالي وهمسي طفلك أني يا خزنة الأسرار، أحس في داخلك وايد كلام وما تقولينه، شراعك يوم يات الريح تحمل نزعة الثوار، عطاه النوخذة صدر الأمان وطوق يدينه، مع عصبة رجال يرصفون البحر شارع قار، لهم في الحوت ظلمات ولنا أمنه يقطينه، عدن لامو وجيبوتي كراشي بمبي وملبار سقطرة حضرموت البصرة الباقي تعرفينه، أنا ودي أكمل بس خايف هيكلك ينهار من الشوق العظيم اللي بهالأسماء تحسينه، ولو تهتي في ظلمات البحار وطالت الأسفار عيالك ما نسوك، ولو نسى الشاعر دواوينه يردك من نبت في كفه الياقوت والمحار، كأن حالف طول العمر ما يطوي يدينه، كريم يفرد كفوفه ويسقي طينة الأزهار، سقاها والبحر وطف وسقاها والبحر عينه، بعد ما شاخت أخشابك رجعتي تنهي المشوار، تنشقتي هو يصور ورجعتي طفلها الحينة، أني ما يبت تاريخك سوالف ليل ولا فشار، أبا يتعلم واللي يحسبوك معلق هزينه.

0: حين تمتزج الكلمة باللحن تولد الأغنية بين شاعر ومطرب.
1: شاعر ومطرب هذه الليلة ما بين الشاعر الكويتي عبد اللطيف البناي والفنانة الإماراتية أحلام. تعاون قدم مجموعة من الأعمال اللي بقيت حاضرة في مسيرة عبد اللطيف البناي وكذلك الفنانة أحلام. نبدأ الليلة يعني مع واحدة من الأغنيات العاطفية اللي جمعت هذا الثلاثي عام 1995 في أغنية أحبك موت. من عنوانها وضعنا البناي أمام حالة حب، يعني لا تعرف أنصاف المشاعر، الحب هنا إلى أقصاه. أحبك موت، من مطلع هذه القصيدة: أنا ربي بلاني فيك بلوة، عشقتك والعشق أكبر مصيبة، أحبك موت وقليبي تكوى، بعيد أنت وأنا منك قريبة.

عشقتك والعشق أكبر مصيبة. هذا التناقض الجميل اللي يبني عليه عبد اللطيف البناي الحالة كلها، القرب موجود لكن الشعور هو شعور البعيد، كأن المسافة اللي يتحدث عنها هنا ما هي مسافة مكان، لكن هي مسافة بين قلبين. يعود إلى العبارة نفسها، أنا ربي بلاني فيك، بل ولكن هذه المرة يأخذنا عبد اللطيف البناي إلى نتيجة هذا الحب. من كان الدواء صار هو مصدر الوجع، حبيب الروح يكفي من قسوة عذاب الحب، من يقوى لهيبة حسبتك لي يا المحبوب دوى، وثاري عشرتك مرة وصعيبة.

أحذاب الحب من يقوى لهيب هذا الجمال في اللحن وكذلك الأداء. أيضا في أغنية أخرى كتبها عبد اللطيف البناي إلى أحلام، ولكن هذه المرة بشخصية مختلفة، شخصية قوية هذه المرة. قول عني ما تقول، اللي صدرت عام 1997.

0: دوبي كم صعب الوصول واللي ما يطول العنب حمض عنه يقول واللي ما يطول العنب
1: قول عني ما تقول. هذه الكلمات اللي كتبها عبد اللطيف البناي وبصوت أحلام. حطتنا الأخيرة هي واحدة أيضا من الأغنيات الجميلة اللي بقيت عالقة في الذاكرة، أغنية تناظر الساعة واللي لحنها الملحن الكبير أنور عبد الله. في هذا النص يعني عبد اللطيف البناي بنى الأغنية كلها على حركة صغيرة جدا ربما تحدث في أي لقاء، ينظر طرف واحد أو الطرف الآخر إلى ساعته، لكن هذه النظرة ما كانت عابرة على عبد اللطيف البناي، التقط منها مشهد جميل تناظر الساعة وليش مستعجل أحد مع خلة ويناظر الساعة منتا على بعضك وش فيك متملل أول على شوفتي تموت كل ساعة.

طبعا لفت ناظر الساعة، والمشهد الجميل اللي عمله البناء يتناظر الساعة وليش مستعجل مثل ما ذكرنا. يعني هذه الالتقاطة الجميلة المفارقة، هو ما يعاتبه لأنه يريد الرحيل، كان يقارن كأنه اليوم تناظر الساعة وانت معي، لكن كنت فيما مضى تموت على شوفتي، أول على شوفتي تموت كل ساعة وتناظر الساعة.

أول على شوفتي تموت كل ساعة بهذا الجمال العذب، كان يكتب الشاعر عبد اللطيف البناي، والصوت للفنانة أحلام. كانت هذه أبرز التعاونات الجميلة ما بين عبد اللطيف البناي وبين الفنانة أحلام. كانت هذه مستمعين الكرام فقرة شاعر ومطرب لهذه الليلة.

0: حياكم الله من جديد أحبتنا المستمعين مع برنامج السامر ومع ضيفنا لهذه الليلة الشاعر فيصل الفارسي. فيصل حياك الله من جديد.
1: يا مرحبا حياك الله.
0: فيصل يعني أنت الحضور البارز داخل وخارج عمان وأيضا يعني كان لك حضور في مسابقات خارج عمان. بشكل عام فيصل يعني من بعيد كيف تقرأ حضور شعراءنا وتعاملهم مع المسابقات خارج عمان؟
1: أنا أشوف شوي تواني السؤال. أنا دائما كنت أوجه نصيحة لكل اللي يريد يشارك في الخارج، أقول له شوف بعض المنابر تعتبر جوكر. يعني انت ما تروح تشارك فيها الا لما تكون انت مستعد، فالجوكر ما ترميه لما تكون الاكله كبيره، اما اذا اخذت شيء بسيط منها ففاتتك خلاص، يعني صعب انك ترجع تشارك فيها مره ثانيه. فدائما يعني اقول ان الشاعر لازم يكون متحقق، لازم يكون جاهز وخلص اللي عليه هنا في عمان من الصقل ومن التمكن، بعدين يروح هناك يحقق الإنجاز ويجي.
0: جميل.
1: يعني نذكر الله يذكره بالخير أخونا ناصر الغيلاني لما راح شاعر العرب، وكان في هذيك النسخة ما فيه تصويت، تقييم لجنة فقط.
0: نعم.
1: فلما حضر هو كان يكتب قصايده للتقييم الصعب هنا في عمان، والتنافس القوي في في في في القصايد العميقة. فقصايده كانت جاهزة.
0: نعم.
1: لما راح هناك يختار من درج أي قصيدة ويرميها.
0: طبعا.
1: ويتأهل ويشيل الثانية ويتأهل ويشيل الثالثة ويتأهل، لأن قصايده كلها جاهزة.
0: نعم.
1: أما الشعراء الآخرين ما كانوا متعودين على هذا الصقر، كانت عندهم أخطاء كثيرة، كان عندهم يعني أبيات مباشرة كثيرة، عندهم أشياء. لكن هو أول ما اطلعوا النقاد على قصايده استغربوا، قالوا هذا كيف يعني ما في أخطاء، يعني يحاولوا يدوروا على أخطاء ما لقوا شيء. فمشى بانطلاقه مستمرة لين جاب اللقب.
0: جميل.
1: وفاز بلقب شاعر العرب
0: أول تتويج.
1: وهذا اللي أنا أكد عليه، إن المسابقات اللي عندنا هنا في عمان إنها تهيئ الشاعر أساساً. ولكن ناصر الغيلاني، إحنا نتكلم عن ناصر الغيلاني، مشارك من عمره 17 أو 18.
0: نعم. رجل صقلته يعني
1: في مهرجان الشعر العماني الأول. أتوقع شارك، فكان صغير، وطول ذيك السنوات بعد يمكن فترة طويلة لما راح بعدين شارك هناك كان خلاص جاهز. فلما الشاعر كل ما كان جاهز أكثر، كل ما راح بثقة أكثر وحقق يعني إنجاز أكبر من اللي يضارب عشان يروح، وعلى باله أنه، لأن كثير من الشعراء على بالهم أنه أنا توني بديت أكتب الشعر، المنبر اللي يوصلني على طول هو مروح. شاعر مليون مثلا، ولا مثلا برنامج الراية، ولا برنامج كذا، مسابقات المعروفة يعني، ولا أروح كتارة، ولا أروح، لا لا،
0: الموضوع ما كذا.
1: أيوة. أنت ممكن أنك أنت تروح بتشارك ولكن بترد بخيبة بدل ما ترد ومنتصر. فالمسألة لازم تكون جاهز قبل في مكانك، في منطقتك، في بين أهلك، تكون جاهز، الناس يشيروا لك بعدين تروح هنا. ومسألة الجهوزية ترى ما احنا ما نطلب المستحيل، يعني مسألة انك انضج، بس اكتب هنا، حاول، احضر امسيات، روح تعال اجلس مع الشعراء، سمعهم قصايدك كذا كذا، لحد ما بالسنوات نتكلم، احنا ما نتكلم عن الأشهر، يعني تجلس 3 شهور وتعتقد انك خلاص وصلت، لا، نتكلم عن 10 سنوات، 8 سنوات، 7 او اكثر. هنا هذا الشاعر راح يكون فعلا متحقق وراح يوصل هناك، ويؤدي بشكل ممتاز.
0: اللي أفهم منك يعني أنت واجد تركز هنا على مسألة النضج، يعني أنه يكون الشاعر اللي لما يختار أن يذهب إلى منبر خارج عمان يكون هو ناضج على الأقل متمكن. يعني كأنك تقول فيصل أنه ممكن كأنه الشاعر ما مستعد مثلا، هو على سبيل المثال تأهل لمرحلة ينصدم ما عنده نص اللي بعدها هكذا وما عنده.
1: هذه نقطة. ونقطة ثانية، أنا في في في شعراء ممكن أنا لو أعطيه سنة كاملة يكتب نص ما راح يكتب النص اللي أنا أريده يقدمه هناك. يعني هو يحتاج 8 سنوات ينضج فيها
0: لغاية
1: بعدين
0: ما
1: أي نص يقدمه أنا قابلنا. فهمت الفكرة؟
0: واضحة
1: هي هذه، لأن أنا أريده قبل ينضج هنا.
0: واضح.
1: ما توك كتبت الشعر سنة سنتين وبعدين تروح تريد تروح تشارك في مسابقة ضخمة. أنت كذا تضر نفسك. أنا ما عندي إشكالية لو يقبلوك، بالعكس بفرح، يعني بقول إنه قبلوا شاعر عماني وبنشجعك وبنأيدك، بس أنا أتكلم عنك أنت، أنت اللي راح تنظر.
0: طيب يعني هل هذا، أنا بقول لك كثير أسماء راحت ورجعت، في بس في شعراء ظلوا متوهجين. يعني خليني أقول لك أنه في أسماء راحت يمكن حتى ما حد عرف، فراحت شاركت انتهى الموضوع خلاص that's it. لكن في أسماء راحت وظلت حاضرة واستثمرت هذا الأمر. بإيش تنصح الآن؟ كثير أكيد شعراء يسمعونا يعني الحين، إضافة لموضوع النضج وكذا، إيش النصيحة اللي ممكن أنت الآن توجه؟ أنت كان لك تجربة يعني ممتازة في شاعر المليون.
1: هي يعني استكمالا لمن سألت النضج، أنت إذا رحت ناضج أنت راح تكون تحقق قاعدة أكبر وأوسع، وبالتالي خلاص راح والنضج اللي أتكلم عنه من عدة جوانب على حسب الذائقة. في شاعر يدهش مجموعة من الشعراء، وفي شاعر يدهش نقاد، وفي شاعر يدهش الجمهور، وفي شاعر يعجب فيه أصحاب مثلا إذاعات أو أصحاب تلفزيونات أو أصحاب كذا كذا، فهذا لما يجوا بعدين أمورهم سهلة. بس أنت لازم تكون في لك هدف، أنت متوجه لمن، أو تريد تدهش من، أو تريد توصل لمن.
0: أيوة واضح، تكون عندك
1: لأنها إحنا نتكلم عن إعلام الحين. إحنا الحين بعيدا عن الشعر. أنت شاعر وصقلت نفسك ورحت للبرنامج، بس أنت الحين هدفك في البرنامج أنك توصل لمن، للجمهور بشكل عام، إذا في أسلوب معين، للنقاد فقط في أسلوب معين، لمجموعة الشعراء إذا في أسلوب، فأنت لازم تحدد أيضا هدفك. إذا للجميع شعراء ونقاد وكذا أيضا في أسلوب، فلازم تكون متوازن. هي هذه المسألة. فأنت بعد ما رجعت راح تكون مسألة بسيطة عليك. أصلا الكل راح يستدعيك لأنه نعجب فيك. في مذيع نعجب فيك راح يستدعيك، في مشرف مثلا ناقد، في هو ناقد أساسا ولكن مشرف على صفحة معينة، ولا مشرف على برنامج معين، ولا مشرف على مهرجان معين، أو هو شاعر ومشرف على مهرجان، يقول هذا الشاعر اللي احنا نريده على طول. فأنت لأنك أنت حققت شيء. أما إذا تروح بس للمشاركة أنه خلاص أنا انقبلت في البرنامج الفلاني وأنا بشارك وخلاص، تعتبر هذا الإنجاز، لا، مجرد القبول ليس إنجاز. الإنجاز أنت إيش سويت هناك،
0: البصمة اللي تتركها. أيه. طيب
1: فلما ترجع الشعراء، هذه بتكملة النصيحة، لما يرجع المفروض ما يوقف، مفروض يواصل، ومواقع التواصل خلاص تبدأ تنفتح له ويكمل مسيرته ولكن بدون قطع،
0: يستثمر هذا الحضور.
1: ليش؟ لأن أنت في كثير من الشباب يشوفوا أنه ما شيء فائدة، لكن هذا يعني خلاص إن أنا أكتب وأسوي وكذا وما لا، أنت كمل. المشكلة إنه يوقف. ألاحظ كثير من الشباب بعد ما يعني، هذا بشكل عام، ما أقول إنهم اللي مشاركين بس في مسابقات خارجية، لا، بشكل عام يغيب 2 أو 3 أو 4 وبعد 4 سنوات يجي يكلم يقول يا أخي ما استضافوني في برنامج ولا ما سووا لي مسيرة. طيب أنت وينك طول 4 سنوات هذه؟ إيش كتبت أصلاً؟ ما شفت لك شيء، لا نزلت شيء، لا كتبت شيء، لا صورت شيء. لا، التصوير الحين صعب، ارفع تلفونك وصور، إيش المشكلة؟ تلقاهم غايبين وآخر بعد 4 سنوات يجيك يقولك أنا ما شاركت، ما سويت. وبعدين المشاركة في المسابقات بالمجان ترى، ارمي نص ممكن تفوز. اجتهد، لكن مش أي نص ترمي، اجتهد قبل ولما جهز عندك النصر رسله للمسابقة، بتفوز بتعلق صورتك. نعم. كذا صرت مشهور.
0: صحيح.
1: المسألة يعني ما بسحر على أساس إن إحنا نقول والله لا هذا بس مخصص لمجموعة من الأشخاص يعني، ولا لا، المسألة متاحة للجميع، لكن من اللي يجتهد؟
0: جميل، من اللي يجتهد؟ هذا السؤال اللي يطلقه فيصل الفارسي. راح نواصل مستمعين الكرام حوارنا مع الشاعر فيصل الفارسي، لكن نستمع إلى نص فيصل.
1: طيب. زرعتك بكفي وحولي تكاثرتي، وغديتي يقرب من أنفاسي ومن ذاتي، لو شلتي الريش من جنحاني وطرتي، ما دارت أفلاكك إلا في مداراتي. أنفاسك أحسها في الكوس والشرتي، في تأتأة لين يوم تقول باباتي، في شنطة المدرسة حبري ومسطرتي، مكينة أمي تخيط ثياب جزراتي، ليتك تحسين يوم أشق تذكرتي، وش لي بها دامي مضيع مطاراتي، أمشي على البطح بقماطي لمقبرتي، وارمي على رمله الممتد مرساتي، من يوم أول لقى وانتي تبخرتي، وأنا أتشرب غرامك من مساماتي، كيف أقدر أكتب قصيدة يا مدمرتي، دمرتي الحزن واطلقتي ابتساماتي، ما تمشي إلا مع الأحزان محبرتي، الحزن ثرثار والأفراح سكاتي، يتحدر الشعر وانتي ما تحدرتي، الصبح صوري وطول الليل درباتي، مع الغلاء والوفا ضدي تآمرتي، لذا طبيعي انها تكثر ولاءاتي، ولائي لوجهك اللي كل ما ثرتي من نومك يصير فانوسي ومرآتي، ولائي لقلبك اللي يوم قصرتي طلع لك من الضلوع وقال لك هاتي، مثل الطفولة تمرجحتي في ذاكرتي، مثل الفقر تتكين في ظل مخباتي، خسرت أغلب رهاناتي وذاكرتي، خذيه قبلي تدفى باشتعالاتي، لو درستي مساراتي وذاكرتي عرفتي إني مسافر في محطاتي، مشيت في الانحناءات وتسمرتي، ما قلت لك لا تضيعي في انحناءاتي، لو شلتي الريش من جنحاني وطرتي، ما دارت أفلاكك إلا في مداراتي.
0: الله الله، نص جميل يا فيصل.
1: سلام.
0: نص جميل، عذب دائما في حضورك وفي دقة توظيفك للمفردة الجميلة العذبة، حتى المفردة الشعبية وهي حاضرة في معظم نصوص الشاعر فيصل الفارسي. فيصل
1: وغالي عبد العزيز
0: حبيب انت توديني سماوات بعيدة يعني. اشرب، خذ راحتك. المساء بعده طويل. طيب فيصل، كنا نتحدث عن حضور الشاعر العماني في المسابقات خارج عمان، يعني ليس بعيد عن هذا الجانب. تلاحظ انه في فرق يعني بين الشاعر او النص اللي يقدمه الشاعر لما يكون هنا داخل عمان لما يذهب خارج عمان في مسابقة، تحس انه في اختلاف، او طبيعة النص اللي لازم يقدمه لازم يكون في اختلاف كبير، او ايش طبيعة هذا النص؟
1: المسابقات الخارجية.
0: نعم، مسابقات الخارجية.
1: هو في الشعر الشعبي، خلينا نتكلم طبعا.
0: أي الشعبي؟
1: الشعر الشعبي والشعر النبطي. احنا الحين شوف كلمة حتى الشعر النبطي هي خاصة بنوعية من الشعر المتعارف عليه في الخليج بشكل، واحنا نكتبه، ولكن في اختلاف في في في بعض اللمسات اللي هي في القوالب وفي كذا. العمق اللي احنا نروح له هنا في في في السلطنة غير مطلوب هناك. هناك مطلوب الإدهاش السمعي وليس الإدهاش الكتابي.
0: جميلة.
1: في المسابقات مسابقات الخارجية محتاجين للإدهاش السمعي، تأكد ان قصيدتك قبل لا تسلمها او قبل لا ترسلها انك تتصل باكثر من شخص وتسمعهم القصيدة او تلاقيهم وتسمعهم القصيدة وبعدين تسألهم هل ادهشتكم وانتوا تسمعوها. اما اللي يقول لك ارسل لي اياها عشان اتمعن فيها، قول له خلاص هذا معناه ما تنفع. لان القصيدة هناك يريدوها ادهاش سمعي كما انزل، لان سابقا كان الادهاش سمعي اصلا. فهم ما زالوا متمسكين بهذه المسألة. أما قصيدة إذا قلتها ما تدهشني ما علي أنا إيش موجود فيها. فهم يركزوا على هذه النقطة ولهم أيضا مبرر لهذا الشيء، لأنهم في النهاية هم برنامج تلفزيوني مخصص للجمهور، مخصص للناس، يريدوا أكبر عدد من الناس يتابعوا
0: يشاهدوا
1: أيوة، ويريدوا يجذبوا الناس. فأنت لما تجيب لهم قصيدة فيها صعوبة في الوصول هم يستبعدوك أساسا. فهذه الميزة الأهم يعني في القصائد للمشاركات الخارجية.
0: جميل فيصل. طيب فيصل، من التجارب أيضا اللي موجودة معك، خلينا نركز على تجربة قافلة عمان الثقافية، يعني بحكم أنك أيضا نائب رئيس، وهذه مبادرة يعني قمت أنت بها، وكذلك وجه تحية للشاعر مطر البريكي وأيضا مجموعة من الشباب اللي موجود معاكم. يعني المبادرات الثقافية، يعني إيش أضافت هذه التجربة لفيصل، يعني أنه يذهب في هذه المبادرة فيصل متحقق وله جمهور، وإيش اللي يبحث عنه فيصل من خلال هذه المبادرة؟
1: هذه المسألة أكبر من مسألة إن فيصل ربما إنه يروح بس عشان فيصل، عشاني أنا مثلاً وكذا، لا، هذه مسألة أكبر، هذه مسألة يعني حتى أكبر من الثقافة ومن الشعر. هي الهدف منها التعريف بالسلطنة والترويج لها، اللي راح يعني يخدم من عدة جوانب. سواء احنا تكلمنا عن الجانب الثقافي، اولا خدمنا الجانب الثقافي وجانب الفنون الشعبية والامور هذه كلها من تعتبر من الجوانب الثقافية، والجوانب التراثية كذلك، سواء كان حتى في الازياء، لان احنا نتعمد ان تكون الازياء ايضا العمانية حاضرة في هذه المشاركات، كذلك الفنانين، كذلك الفنانين التشكيليين، المصورين، الكل استفاد من هذه المسألة. هذا من جانب الثقافي كذا، لكن أيضا من جانب من جوانب أخرى سياحية واقتصادية. فهذه المسألة تخدم بشكل كبير. اليوم أنت لما تروح في مكان وتظهر بلدك بالصورة اللي الأفضل اللي ممكن الناس يشوفها.

0: فيشوفوه بالشكل هذا. هذه المسألة جدا مهمة. أنت لما تشوف أجمل ما في البلد، حتى ترى المشاركة الأخيرة هذه في هولندا، إحنا حتى الطبخ كان
1: في طبخ
0: الأكل العماني، يعني عطيناهم الأكل العماني، سواء كان من الأشياء الجاهزة اللي حلوى العمانية والأشياء هذه، وغير إنه حتى الأكل يعني طبخنا، خلينا هناك في ناس طبعا يطبخوا الأكل العماني. هذه المسألة تحبب الناس في البلد، أنت لما تظهرها بأفضل صورة ممكنة الناس يقولوا هذه بلد، اللي ما سامع عنها راح يبحث عنها ويمكن يزورها، واللي سامع عنها من قبل يقول يا أخي ليش ما زرت أنا البلد مثلا وما زارها، واللي زايرنها يجيك ويكلمك ويقول أنا زرت عمان وحبيتها، كذلك نوثقهم وننشر هذا الشيء أيضا على نطاق واسع. فالمسألة هذه من عدة جوانب تخدم، سواء كان اقتصاديا أو سياحيا أو تراثيا ثقافيا، من عدة جوانب. فمن هالجانب احنا من منطلق وطني يعني الانطلاق هذا للقافلة، والقافلة طبعا بدأت من 2017، كان قائم عليها الأخ العزيز مطر البريكي، وأنا دخلت معه في آخر سنتين بس في التنظيم، لأن آمنت بالفكرة، يعني المسألة فعلا مجدية أنك أنت تقوم بهالشيء رغم التعب، كل التعب اللي فيها يعني مجهدة بشكل يعني كثير، ولكن كل شيء يهون من أجل عمان.
1: يا رجل هي المبادرات كلها متعبة يعني، متعبة في مواضيع التنسيق والدعم أيضا، هي دائما مشكلة الدعم، يعني ما هي الدعم اللي راح تجده. راح نواصل المستمعين الكرام حديثنا مع الشاعر فيصل الفارسي، خلينا نستمع إلى قصيدة فيصل.
0: أكذب عليك إن قلت لبعادك أطيق، في غيبتك ما للهموم انفراجة، الهم طوق راحة القلب تطويق، ملت بساتين الفرح من علاجه، أنام بجروحي وبجروحي أفيق، يوم الدهر طفى بوجهي سراجة، يا أخي تعال أرجوك بهدلني الضيق، أرسل رسالة سبني قول حاجة، تعال شق الصدر شق المعاليق، شوف القلب في ضيقته وانزعاجه، يرضيك أصومك وارجع أنقض بك الريق، وانت تذوقني الهوان وعجاجه، لو تدري بقدرك ما بين المخاليك ما كان عكرت لحبيبك مزاجه.
1: الله الله، جميل يا فيصل جميل. أحبتنا المستمعين راح نواصل حديثنا معاكم، بنرجع لكم إن شاء الله بعد الفاصل.

0: من الندى والزهر نقطف لكم باقة شعر.
1: ذكرت يوما الليالي مغاتير، ذكرت يوما العوايد عوايد، يوم الدروب بلا حدود ومعاذير، يوم الحدود بلا قيود ومصايد. يا باحث التاريخ نعتز ونغير، إن ما تعداك الزمن ما نزايد. أشد ما يأذي الرجل منزل الغير، أشد ما تأذي النفوس المكايد. قل المكان وعزتك يا المحاذير، ما شفت غير إني على الصبر زايد. فرقى ظلام التوه فيه المشاوير، فرقى ظلام اتسام فيه القلايد. العمر ورثة والنهاية مقادير، إن ما خذاك الموت خذت الزوايد. أحمد السعدي.

البارحة والصبح يحلب غيمتين من صدر غفران السماء عند الفجر، كنتي هناك وكان لك حلم السنين، ألعابنا وبعض الحكاية والصور، طفلين ننفض عن هدبنا نجمتين، طاحا على أهدابنا حلم ومطر، ندفن بيوت الرمل من ملح وطين، وأعمارنا يا بنت في عمر الزهر، عمر المدينة والصباح المستبين، عمر الصبابة والكتابة والصغر، من وين ما تضحك شفاتك تزهرين، ومن هين ما كنتي أسافر بك قمر. محفوظ الفارسي.

0: ما بين نجمة وقمر تسري الحروف مع ضيف السامر.
1: حياكم الله أحبتنا المستمعين، متواصلين معاكم مع برنامج السامر ومع ضيفنا لهذه الليلة الشاعر فيصل الفارسي. فيصل يا هلا بك، تعبناك؟
2: لا بس ما في تعب، بالعكس
1: والله
2: اللي يشوفك انت يتنشط.
1: ودوام عندك باكر. طيب فيصل، يعني واحنا نتحدث كنا عن القافلة العمانية وتحدث عنها وأسألت فيها عن المبادرات الثقافية، خلى الآن نعرج على القصيدة العمانية بشكل عام. كيف تشوف حضورها الإعلامي ما بين اليوم والأمس قراءتك؟ يعني
2: هو تونا والله كنا هذا هاجس عند الجميع، يعني أمس أتكلم مع شاعر واليوم أتكلم مع شاعر آخر عن نفس الموضوع يعني، وما أتعمد أطرحه بس يجي مع الموضوع. الشعر على مستوى الخليج ما اللي في عمانه بس، يعني صار حضور باهت، وأعتقد أنه بسبب تسارع الأحداث ويعني وهجوم السوشيال ميديا أصبح الناس ما يركزوا، يريدوا كل شيء سريع سريع. يعني أول أنت إذا قصيدة جات مميزة تأخذ فرصتها يعني شهر كامل.
1: أيوة الناس تتداولها.
2: الحين يمكن حتى لو كانت مميزة يا دوب يوم واحد وتختفي. فتسارع السوشيال ميديا ويعني صاروا الناس يعني، أنا أذكر أحيانا تنتشر لي مثلا قصيدة وأنا أعرف أنها منتشرة في الواتساب خلاص، يعني لأن يكون راسلي لي إياها 7 أشخاص 8 10 يرسلوا لي إياها أنا. يعني كان يعني هي قصيدتي وتوني ناشرنها، ففي ناس يردوا لي إياها أكيد وصلتهم في جروبات
1: ويحولها لك،
2: فأعرف أن هذه خلاص انتشرت يعني بشكل واسع. يجيني شخص يقول لي وينك غايب يا أخي، تعرف إيش أرد عليه؟ أقول له أنا موجود في تلفونك بس أنت ما فتحت.
1: جميل.
2: وفعلا واحد مرة كذا قلت له وما وضحت له الفكرة، رحت عنه اليوم رمسك كنا مثل هالوقت يعني رمسي. اليوم الثاني الصباح يرسل لي القصيدة ويقول لي تقصد هذه صح؟ ما يفتحوا الناس خلاص يعني،
1: ما يكلف نفسه
2: ما هم لا أنا ما أفتح الواتساب يعني جروبات كلها وأشوف إيش مرسول. خلاص تشبعنا يعني من كثر المحتويات اللي يمين يسار فوق تحت، شيء يعني مهول. فتاهت القصيدة من ضمن بقية المحتويات، لذلك ما أعرف إيش المخرج يعني في الموضوع، لأن حتى لو أنت زدت الزخم على القصائد أو على الشعر وسويت مهرجان قوي بيظل الفكرة هي نفسها. أنت بتسوي مهرجان مدة أسبوع، الناس بيتكلموا في ذلك الأسبوع وبعدها بينسوا.
1: والله حتى الحضور فيصل على طاري المهرجان، انت يعني احنا صار فتره ما صار في مهرجانات، يعني الفعاليات مثلا لو اخذنا، يمكن انا ذكرته ذا قبل حلقه، الامسيات اللي اقيمت مثلا من ضمن مهرجان مسقط الاخير، يعني مهرجان مسقط كان في فعاليات، يشكروا طبعا المنظمين، اعطوا الشعر مساحه كبيره جدا حقيقه. صحيح. يعني صحيح. ويشكروا عليه، يعني لأول مرة تشوف هذا الزخم من الأمسيات. لكن على اختلاف الشعراء لاحظ اختلافهم، اختلاف طريقة كتابتهم، بس ماشي حضور فيصل.
2: صحيح.
1: يعني انت ما مشكلة بالتنويع،
2: شعراء مشاهير من الخليج أيضا
1: جايوا وماشي حضور.
2: وماشي حضور،
1: شفت كيف؟ يعني الحين أنا جالس أقول لك حاجة، ممكن ترى الحين ما تشعر أنه أنت الآن مغامرة أنك تعمل مثلا مهرجان.
2: صحيح صحيح، إلا بأدوات مختلفة وطرق مبتكرة
1: للجذب. أيوة
2: طرق مبتكرة يعني يحتاج الموضوع. والله تونا نتكلم سبحان الله، يعني قبل أجيك أنا كنت أتكلم مع أحد الشعراء مطر البريك، كنا نسولف ونقول لازم نشوف طرق مختلفة ومبتكرة ونجيب الموضوع بشكل يعني جاذب للناس. ما يصير بالشكل هذا، وما يصير نخلي الشعر ما يصير نخليه بس ونقوله، لازم ننتشل المسألة هذه بأي طريقة، سواء كان احنا او بالتعاون مع اي حد يعني. لا بس لازم ان نسوي شيء في هذه المسألة يعني. لكن ترى مثل ما قلت المسائل مثل هذه يعني صارت أقل دعم فيها. ما صارت هي عامل الجذب للناس أساسا.
1: يعتبرها استثمار خاسر يمكن فيصل.
2: أيوة. فهذه مسائل كثيرة يعني تحديات كثيرة. ولكن لو بالمنظور الثقافي والتبني من الدولة ربما يكون الموضوع مختلف.
1: الناتج أفضل. طيب راح نواصل حديثنا فيصل عن هذا الأمر. خلينا نستمع نعطي مساحة أيضا لقصيدة. الناس دائما يبغوا يسمعوا شعر وانت معانا بيعتبوا علينا. خضتنا طيب. السوالف كثير. طيب.
2: قالت أحبك قلت شفتي الطوابير صفي وراهم كلهم ينطروني ما عاد لي في دروب حبك مشاوير ما عادت ظنونك تخيب ظنوني كنتي جناح به من هموم يطير كنتي الجنون اللي يلحف جنوني يوم الجفاف يلفني كنتي البير كنتي سحا لا والله كنتي مزوني كنتي الكتاب الممتلي بالتعابير أقرأ عيونك وانتي تقري عيوني غمضت عيني طحت وسط المقادير ما قصروا أهل الوفاء كفنوني فتحت عيني ودي أشوفني غير لقيتني عايش لوحدي بدوني اللي رسموني في السماء بالتباشير مدوا يديهم للسماء ومسحوني مدوا يديهم للفؤوس المناشير سموا على جذعي وبدوا يحطبوني يوم ان مال الجذع واصطفت العير ما طاح جذعي لين طاحت غصوني طاحت غصوني قمت صط العصافير ما باقي إلا صوتها في أذوني طحت ولقوا صوتي شرات الدنانير قاموا مع الميراث يتقاسموني اللي شكت من ريحهم نفخة الكير اللي وانا ميت عطش ما سقوني اللي صوانيهم ذنوب ومعاذير إذا لقوني في عشاهم كلوني وأنا لو أني من عيال الهوامير ما كانت دموعي تبلل ردوني وأنا لو أني من عيال الهوامير ما حطت هموم البشر في متوني هاتي يديك شوي شوفيني بخير أيوة بخير وهيبتي في حصوني ساسي متين وهامتي تغري الطير ريح المنايا ما تزعزع ركوني وإذا لقيتي عازفين المزامير قولي لهم خلف الضياء يلحقوني والحين عذرا خلف ذيك الطوابير حرام صار لهم عمر ينطروني.
1: جميل يا فيصل.
2: تسلم.
1: جميل ومدهش هذا من النصوص القديمة اللي ما سمعناها يعني.
2: صحيح.
1: منك راح نواصل حديثنا طبعا مع فيصل الفارسي. فيصل تشعر أنه الشاعر يعني أو البعض ممكن يردد يقول لك الشاعر العماني يعني جيد في كتابة القصيدة ممتاز مبدع لكنه ضعيف في تقديم نفسه. إيش رأيك في من يقول هذه العبارة يعني ما جرس يقدم نفسه؟
2: هو صحيح هالكلام ولكن لكل فعل ردة فعل. هو لما ينزل شيء ويرسل ويحط ويحاول وكذا ولكن ما في تقبل بشكل حقيقي أكيد راح يعزف في النهاية عن النشر وعن هذا. لكن لو كان في أحد يأخذ بيده أو يرفعه فأعتقد أن المسألة راح تتحسن ويكون الموضوع هي الأمور ما متشابكة. يحتاج أن احنا نهيئ منابر فعلا قوية عشان الواحد يجتهد عشان يحضر في هذا المنبر ويقدم إبداعه. لكن لو ما في منابر واحد بيجلس بيكتب أي كلام وبينشره ما في محفز. لكن لما تكون في حوافز معينة إما المنبر هذا متابع بشكل كبير وهو يريد يظهر أمام الناس ويكون الوضع يعني احتفاء بالنسبة له راح يجتهد حتى لو ما كان في مبالغ أو لو كان مسابقات ومبالغ فيها مجزية أيضا هذا شيء إيجابي راح الناس يكثروا من الإبداع وبالتالي راح يكثر جمهور الشعر. فهي المسائل متوازنة. احنا اليوم نقول ان الشعر ما له جمهور ولكن ايضا ما في إبداع. الإبداع يقل فهذا صح. يقل وهذا يقل هذا يقل وهذا يقل الى ان يموت. انت لازم نمسك شيء واحد ونرفعه وبعدين الشيء الاخر بيرتفع معه. يعني احنا لو حق لو لو لو جهزنا منبر معين عندنا هنا في السلطنة بأي شكل المنبر هذا يظهروا فيه الشعراء بشكل متواصل على مدار السنة يعني ما يكون في السنتين مرة نقيم شيء، ولا في السنة مرة لمدة أسبوع أو ثلاث أيام أو لا، هذا ما راح يخدم. احنا نريد شيء متواصل طول الفترة هذه، طول السنة متواصل، ولو شهريا على الأقل. بس منبر، إيش طبيعة المنبر هذا؟ ما أقدر أحدد الحين، هل هو تلفزيون، إذاعة، مهرجان شعري، مسابقة، إيش بالضبط؟ بس يحتاج كذا أو ربما تضافر عدة أشياء. هو مسرح وهو منقول تلفزيونيا مثلا، أو ربما مثل البرامج اللي نشوفها إحنا في الخليج. يعني نحتاج شيء فعلا يشجع الناس شوي. أنهم يكتبوا إبداع عشان يبهروا الناس عشان يوصلوا.
1: واضح. يعني كأنك أنت تفتش عن كأنه حراك، أحد يحرك الراكد هذا ويخلق مبادرة مختلفة. صح. عن الشيء السائد. صح. اللي موجود معانا. صح. طيب فيصل، راح نواصل حديثنا، خلي صوت الشعر نستمع إلى قصيدة.
2: صبي جمالك في دمي شلالا، ليسيل من شفة الشعور زلالا، سيفوح منك الياسمين ملوحا ليقول للنجم البعيد تعالى، أنت ابتداء العطر قبل شميمه، وشموخ صارية تمد ظلالا، وبنوك ليسوا طينة منصوبة أو هيكلا متوشحا صلصالا، أنفاسهم دفء الرمال وصوتهم فلج ترعرع في الجبال فسالا، حين استبد الخوف وانقشع الضياء والغيم أرخى للصقيع حبالا، مالوا عليك كما تميل أصابع العشاق تغزل حول نحرك شالا، والموج حين أتاك يحمل شوقه ما كان جهلا إذ أهال رمالا، بل جاء من أقصى البحار محملا عشقا ليهدي جيدك السلسالة، صوت المآذن لا يرى لا، والذي خلق الشعور بمقلة تتلالا، إنا إذا ملأ القباب بهاؤه في كل مئذنة نراه بلالا، لن يفهم الصلصال أنك نخلة صعدت إلى لغة الضيا موالا، يحتاج عين العارفين ليبصر الكون المسجى في رباك جمالا، لا قول يرقى أن يكون مؤهلا لعلاك إلا أن يكون خيالا.
1: الله الله.

0: ضي العيون أعمال خلدها الشعر والوطن.
1: من ضي العيون هذه الليلة نستعيد لوحة وطنية من الذاكرة

لوحة وطنية عاشت بين زمنين، ظل الوطن هو خيطها الممتد، وأكيد راح تأخذنا الذاكرة إلى عام 1996، احتفالات العيد الوطني 26.

تلدن يعود المسيلة، هذه اللوحة الجميلة المستمدة من تراث محافظة جنوب الشرقية، بإيقاعها المعروف فن أمبم وبكلمات الشاعر محمد بن علي بهوان. طبعا طورها وأضاف لها العديد من الجمل اللحنية الملحن الكويتي الدكتور عبد الله الرميثان.

بهذا النداء الجميل يا حبيبة. هذه المفردة الجميلة بدأ محمد علي بهوان هذا المقطع الجميل يا حبيبة. تاهت غصونك وفي عيدك الوجدان غنى ومن فرحتك تضحك عيونك. وأيضا سمعنا لها كذلك بالتسجيل المحدث لها بصوت الفنان العماني أيمن الناصر. يا سلام يا سلام، جميل جميل هذا الإيقاع. طبعا عاد تسجيلها الفنان أيمن الناصر بعد أكثر من ربع قرن إعادة موسيقية حافظت على ملامح اللوحة وجملها اللحنية الأساسية، لكن أخذتها إلى زمن جديد. الجميل أنه الليلة يعني نستذكر عود المسيلة من ذاكرة المهرجان الطلابي عام 1996 بصوتها المتجدد يا الغالية، محلى مساكم يا الغالية، تبهر معاه فرحة فتونك يا الغالية، متوشحة أحلى القلايد، متوشحة أحلى القلايد.

بهذا الجمال وهذا التناغم الجميل وهذه الكلمة الرائعة لمحمد علي بهوان، يا تبر يا لولو مصفى يا الغالية، غار الزهر من حسن لونك يا الغالية، يا شمس عم الناس فضلك، يا شمس عم الناس فضلك. هذا الجمال في هذه اللوحة الجميلة اللي بقت خالدة، وأيضا تجديد الجميل اللي أضاف لها أيمن الناصر. كان هذا اختيارنا لفقرة من ضي العيون، قصيدة الشاعر محمد علي بهوان.

0: ما بين نجمة وقمر تسري الحروف مع ضيف السامر.
1: حياكم الله من جديد أحبتنا المستمعين، متواصلين معاكم ومع برنامج السامر ومع ضيفنا الشاعر فيصل الفارسي. فيصل، وإحنا نسمع اللوحة الجميلة هذه انتشرت رح تبعيد، أخذتنا إلى مهرجان الطلابي تلدني يعود المسيلة، عطني ذاكرتك.
2: هاي الذكرى والله جدا عزيزة يعني على قلبي، لأن أنا كنت من الطلاب المشاركين في المهرجان في سنة 96، كنت في سادس ابتدائي، وأنا كنت في لوحة من شاف عبد الله سافر حفظ الله. هذه لوحتنا، احنا كنا نأدي الرقصات حتى عليها.
1: يا سلام.
2: وهذه اختياركم لهذه الأغنية، هذه أغنية شجن، أغنية جميلة جدا أصلا، وفن بوم يعني من أجمل الفنون. والكلمات كذلك، يعني كلمات أستاذنا محمد علي بهوان، شيء من الخيال. احنا كل هذا كل أغاني المهرجان طبعا سمعناها قبل العالم كلهم، واحنا نتدرب يعني احيانا نكون في الكواليس في اللوحات اللي قبلنا واللي بعدنا ونسمع كل اللوحات. فهذه فعلا كانت من الأغاني الجميلة، تلدن يعود المسيلة، من الأغاني الجميلة اللي تم يعني كان الإبداع فيها من اللحن إلى الأداء إلى الكلمات طبعا، حتى رقصتها كانت جميلة،
1: جميلة
2: كان البنات صغار وكذا،
1: أداء جميل،
2: فشيء من الخيال.
1: الدكتور عبد الله الرميثان ضاف لها يعني لحن جميل حقيقة
2: طبعاً.
1: يعني
2: هو لحنها أساسا تراثي ولكن طوره
1: طبعا، هي من التراث اللحن. طيب فيصل، وإحنا نتحدث عن أصور بكل مبدعيها وكل الجمال اللي موجود فيها، صور إيش أثرت في فيصل؟
2: ما أقدر أقول أنا إيش أثرت فيني صور، ما أقدر، لأني أعطيك الحين أنا في هذا الوقت وفي هذا العمر وبعد كل الغيبة، أنا يمكن من سنة 2001 الحين 25 سنة، ربع قرن، وأنا في مسقط، ولكن ما أترك صور أكثر من أسبوعين،
1: حدك أسبوعين.
2: أيوة، والحين أنا بعيالي وكذا أشلهم تقول كأننا مسافرين، كل أسبوع رايحين صور، كل أسبوع أسبوع أسبوعين أسبوع، أحيانا أسبوع وأحيانا أسبوعين، ما أقدر أكثر من أسبوعين أغيب عن صور. وحتى يعني في شيء غريب دائما أسويه، أول ما أوصل صور يعني تقول كأنها لزمة صايرة عندي، لازم أنزل الجامة وأطلع إيدي،
1: يا سلام،
2: أشم الهواء وألمس الهواء، ما أعرف ليش. وهذا وصولي إلى صور. أما وصولي إلى الحارة، لا، أنا الميزة أن أنا ما زلت ساكن في نفس الحارة اللي تربيت فيها، اللي انولدت فيها وأنا صغير، اللي لعبت فيها.
1: الله أكبر.
2: وأنا ما أشجع الناس أنهم يروحوا للحواري الجديدة،
1: المناطق الجديدة،
2: لا، شايف بيت أهلك ابنيه، أو الأرض اللي جنبهم ابنيها، حتى لو البيوت من حولك متهدمات أنت بني وعيش هناك. لأن الحياة مختلفة،
1: تفاصيل يعني مختلفة
2: بشكل مختلف تماما. أنا إذا وصلت في ودي أوقف السيارة وأتمرغ في الأرض. والله إني لما أوصل الحارة إني ينشرح صدري لو كانت هموم الدنيا كلها فيه. شيء غريب، هل هذا الشيء مرتبط في صور ولا الموضوع عام؟ أنا ما أعرف. أكثر من شخص يقولوا لي إن صور دائما تبعث لهم السعادة والفرح، بس هل هو تراكم شيئين بالنسبة لكل شخص يحب الأرض اللي تربى فيها، الكبيرة عمان والصغيرة بلاده، الصغيرة اللي وين مدينته أو منطقته، فطبيعي الأرض هذا حب الأرض معروف في البشر كلهم، فهذا نحن تولف علينا هالصور شيئين، إن صور أصلاً بطبيعتها تبعث السرور
1: والحب، هي من المدن اللي تنحب أصلاً.
2: هذا الشيء اللي ما أعرف تفسيره، يعني أنا ما أعرف تفسيره، أنا أول على بالي هو الحب العادي اللي الواحد يحب أرضه، يحب بلاده، يحب المنطقة اللي تربى فيها يعني، لكن الظاهر أن في شيئين تولفن علينا إحنا هالصور بالذات، لذلك أغلب هالصور بتسمع منهم نفس الكلام اللي أنا أقوله، يعني كلهم عندهم هذا الشغف ويقولك ما أقدر أطلع عن صور. على فكرة أنا عندي في ناس من أهلي في صور إذا صار عنده شغل في مسقط مستحيل يبات،
1: لازم يرد على طول.
2: في ناس أقولهم يا جماعة عاد ما لهالدرجة، يقول ما أقدر.
1: الله
2: تخيل في ناس ما يقدروا يروح يخلص شغله ويرجع، ما يقدر يبات.
1: يعني إلا يبات فيها
2: إلا في صور.
1: طيب إيش كتبت في صور؟ هات شيء في الحارة وهذا المكان الجميل، يعني شيء.
2: أنا شوف أنا طلعت، شايف قصيدة تشتعل، طلعت كل شيء مرة واحدة، يعني كل شيء طلعته في قصيدة تشتعل. أما الأبيات والأمور الأشياء هذه كثيرة طبعا، في كل قصيدة لازم تلاحظ لمحة،
1: واضح اللهجة الصورية،
2: سواء كان من لهجة أو كان أحيانا من مفردات أو كان من ذكر صور أو من الحين القصائد اللي قلتها أنا يمكن يكاد يكون كلهن
1: صورية، يعني
2: كلهن
1: كلها صورية.
2: أيوة ف يعني ما أعرف الحين أنا
1: هات شيء، يعني إذا في شيء ذكرك أو قصيدة مثلا كتبتها في لحظة معينة على راحتك فيصل، اختار اللي تشوفه أنسب. يعني
2: لحظة، في قصيدة
1: قلب انت
2: ربما تؤدي الغرض.
1: يا سلام، كل قصائدك تؤدي الغرض.
2: لمن اهتديت ببوصلات عيونها فغدوت في بحر الهوى ملاحا، اخطأت حين رميت باسمك دفتري فتحولت اوراقه تفاحا، من قال ان العشق يأتي مرة، لا زال عطرك في دمي فواحا، ورأيت سهمك يعشق الجرحى لذا ألقيت جلدي وارتديت جراحا، الشعر تلتقط الظلام شباكه ودموع عينك تشعل المصباحا، إني لأعلم كيف يغدو وجهك المملوء سحرا بالبكا والضاحة، خبأت ضوء الشمس في عينيك فاختار الهروب وسال منك صباحا، وسبحت في عينيك حتى خلتني أطوي على موج المحيط جناحا، لا تعجبي فالبحر إرث جدودنا في صور يولد طفلنا سباحة.
1: الله الله، في صور يولد طفلنا سباحة. جميل، تحية إلى صور الجميلة.

0: حياكم الله أحبتنا المستمعين، متواصلين في الدقائق الأخيرة، وطبعا ضيفنا الشاعر فيصل الفارسي. فيصل، كنا نتحدث عن صور وعن التراث الصوري هذا الكبير، يعني اللي يظهر في نصوص كتابها حتى وأدبائها، يعني صور دائما حاضرة بشكل كبير، يعني الملفت للانتباه بأنه من يتبع يعني تجربة الشاعر الصوري لازم صور تكون كثير حاضرة معه. يعني أنت من التجارب أبو محمد محفوظ الفارسي وغيره، الراحل ناصر البلال، يعني مجموعة من التجارب، ما أعرف هو هذا الخلطة العجيبة اللي موجودة معاكم.
1: أيوة طبعا، يعني سبحان الله، مثل ما قلنا يعني الكلام اللي قلت أنا قبل شوي عام لكل أهل صور، ولكن لما نتكلم أيضا عن شعراء صور تلقى عندهم دائما التمسك بالثقافة الصورية، إما كان بمفردات أو بلهجة أو بحب، أحيانا يكون ظاهر وطاغي بالنسبة لله يرحمه ناصر البلال.
0: طبعا
1: ناصر البلال يعني هذا متيم عاشق، شيء غير طبيعي يعني فوق الخيال ترى بأمانة، يعني شيء كل القصص اللي سمعناها عنه واللي شفناه واللي كذا يعني كانت، يعني أنا أذكر حتى كان يخبرني لما جاء الطيب صالح وتكلمت أنا عن هذه القصة، يعني وانتشرت الفكرة فكرتها، يعني لما جاء الطيب صالح و جاي في السبعينات، طيب صالح يوثق تراث اليونسكو، ولما ارسلوه عند ناصر البلال، لان من اعرف الناس بصور وخباياها وتاريخها وثقافتها وكل شيء، يعني بالاضافه الى طيب الذكر استاذ ربيع عنبر صاحب الكلمات هذه اللي
0: غنيت قبل شوي، البحر زمان البحر سعيده زمان البحر اللي داي،
1: يعني لما جاء يوثق في صور ارسلوه عند ناصر البلال، جاء ناصر البلال يمرر على مناطق الصور الأهم، شلة من ضمنها ماحة الصايغ، يعني ورشة الصياغة مالت أبوي الله يرحمه،
0: ما شاء الله.
1: أيوة، فلما جاء القصة إن ذكرها طيب صالح في كتابه مع المتنبي ورفاقه، هو كان ينشر مقالات، جمعها المقالات الأدبية، جمعها في كتاب اسمه مع المتنبي ورفاقه، المقال يقول ان انا دخلت، لما دخلت على الصايغ العماني شفت سيف وقلت وتهاب سيوف الهندي وهي حدائد فكيف اذا كانت نزارية عربة، فيقول التفت علي الصايغ وقال لي تهاب سيوف الهندي وهي حدائب وليس حدائد، فيقول أنا بهت مع أن أنا الصح لكن الكلام اللي قاله أصح، لأن المتنبي لا يمكن يقول حدائد على السيوف والسيوف كلها حدائد، كيف تهاب السيوف الهندي وهي حدائد، كيف وهي حدائد كل السيوف حدائد،
0: يا سلام،
1: فتهاب السيوف الهندي وهي حدائب، ولأن سيوف الهند محدبة والسيوف النزارية تجي سيدة وفيها حدين، فأنت تخاف من السيف اللي فيه حدين لأنه ممكن يضربك من يمين ومن يسار، أما السيف اللي هذا تعرفت من وين تصده، فتخيل يعني، وراح كتب عنها مقال هذه المسألة وقال أنا متأكد أن المتنبي كاتب حدائبه،
0: الله أكبر،
1: وليس حدائد،
0: والتصويب جاء من عندكم. جميل، طبعا احنا وصلنا إلى نهاية البرنامج، فيصل بيتين أخيرات نختم بهن من عندك وبعد ذلك يعني راح نختم لقاءنا.
1: طيب، نصف العمر راح بقضي عمري بنصفه، واللي معه نصف عمر يعيش وحداني، اللي سقوني من الدلال الغلا رشفة راحوا وأنا ما لحقت أهز فنجاني.
0: الله، جميل. فيصل فارسي، شكرا، سعدنا كثيرا بهذه الرحلة معك، كنت طيف جميل ورائع في هذه السهرة، الحديث معك جدا ممتع وأخذنا الوقت والله يعني على طول مرة سريع، شكرا لك فيصل.
1: تسلم أخوي عبد العزيز، وشكر شاكر لك هذا اللقاء الجميل المثري الثقافي يعني الشعري، وطبعا أكيد لما يكون المقدم شاعر يكون الحديث مختلف تماما، ولذلك فعلا ما حسينا بالوقت، وإن شاء الله تكرر مثل هذه اللقاءات.
0: هكذا أحبتنا المستمعين وصلنا لنهاية برنامج السامر لهذه الليلة. نشكر ضيفنا في الاستوديو الشاعر فيصل الفارسي، تحية لكم، راح نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم مع ضيف جديد وحلقة أخرى من أمسيات السامر. كنت معكم من الإعداد والتقديم عبد العزيز العميري، ومن الإخراج سيف الجرداني، وتصبحون على خير.
2: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر، يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

Thank you.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: عبد الحليم حافظ.